0: كلام ده توماس
1: قال لي اني افتكك دي يا سيدي.
2: ايوه ودي رساله السماء. لتكن ارادتك يا رب.
3: فاتى بالروح الى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنع له حسب عاده الناموس، اخذه سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال:
4: يبقى الوقت حان
3: الان تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام.
5: شنودا يا حبيب الرب وسائر القديسين، قم الآن لنصفر جسد توماس المحبوب، لأن الرب وملائكته ينتظرونك.
3: سراج جبل شنشيف انطفأ.

حاجتنا إلى الروح القدس، حاجتنا إلى الروح القدس. التلاميذ سمعوا من الرب قبل صعوده قال لهم البسوا في أورشليم، لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعلى. التلاميذ والمريمات مكثنا 10 أيام، ده الأيام اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي، وهم يصلون ويواظبون على الصلبة من أجل الامتلاء من الروح القدس وأخذ موعد الآب وعطية الآب السماء. ما حاجتنا احنا للروح القدس؟ عايز اصحى معاك، ايه حاجة شاب من الشبان هنا هو في الكنيسة للروح القدس؟ ممكن يعيش الانسان بدون ما يكون الروح القدس بيشتغل فيه؟ ممكن؟ وايه اهميته؟ شوف يا ولاد، ما يميز الانسان الروحي من الانسان الاخلاقي؟ في ناس يتقال عليهم اخلاق.

0: ابن ناس اللي متربي تربية كويسة من ابوه وامه وطلعوه راضي، بيقول عنهم يوحنا المولودين ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا ايه ولا مشيئة رجل ولكن من الله ولد. يبقى اذا في المجتمع ناس على مستوى الاخلاق، وطبعا الواحد في البلد بره بيشوف من الحاجات دي حاجه عجيبه جدا جدا. فبص تلقى اخلاق اجتماعيه في منتهى الادب، رقي، تعاون، تحمل مسؤوليه، صدق الكلمه، امانه في الحديث، ذوق في المعامله، يجري الى ابعد ما تكون الاخلاق الراقيه. ولكنه ليس رجلا روحيا، مش بتاع ربنا. يقول عليه بالانجليزي سيكولار. سيكولار يعني دنيوي مش روحي. احنا عندنا في بلادنا هنا هو علشان خاطر لما تيجي تلقى واحد اخلاقه كويسه بيبقى نادر، عشان كده بنيجي لما نلقى واحد متربي بنقول عليه ده ولد متدين ولد كويس وكل حاجه، مع انه ممكن يكون انسان غير روحي. ولكن ابن ناس ابوه وامه ربوه ابن، طلعوه ابن ناس. وللاسف ان في مدارس الاحد بنقع في الغلطه دي. تبص تلقى المسؤولين في مدارس الاحد اول ما يلقوا ولد اخلاقه كويسه يقولوا ايوه ده ينفع عندنا في مدارس الاحد، دخلوه وياخدوه يدخلوه يخلوه يدرس ويعمل كل حاجه ويقعد في الثانويه والجامعه يخلص، واول ما يخلص يسيب الكليه لانه اصله دخل كليه الطب واتخرج وبقى طبيب. وقته عنده غالي جدا لما اصطدم القرش مع الزوج الروحي، القرش طلع اللي هو ايه؟ اهم. او طلع صيدلي يفتح يوم الحد ولا يهمه يجري ورا القرش، او يطلع مش عارف مدرس يدرس دروس خصوصيه تأجل الوقت بتاع الكنيسه، وتلقيه يقول الله مش ده فلان اللي كان في مدارس الاحد؟ اصله الحقيقه يا ابني ما كانش راجل روحي، ولكن كان راجل اخلاق كويسه وكل حاجه وبيجري ورا لقمه العيش، ودلوقتي القرش عنده هو كل حاجه. ما حاجتنا الى الروح القدس؟ اول نقطه مهمه ان المسيح اوصانا بهذا. قال لنا لابد ان تمتلئ. البشر في اورشليم انتظروا نال قوه. ولذلك الشاب اللي عاوز فعلا يخدم ربنا بامانه وباخلاص لازم يطلب، يقول روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك الاطهار المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا ايها الخالق، بل ايه؟ جدده في احشائك، اجرم روحك فيا. الشاب اللي عايز يكون انسان مقبول عند ربنا يقول له خلي نور روحك القدوس تشتغل فيا يا رب، علشان الرب في السماء لما يبص يلقى فيه جوه لهيب الروح القدس يقول هذه ذبيحه مرضيه. انما لو ما لقاش الروح موجود في الداخل ولقى حماس ولقى اخلاق ولقى ذوق ولقى ادب، هذه كلها من التراب والى التراب تعود. المسيح اوصانا بهذا، فعندما نحن ننفذ وصيه المسيح ننال قوه ونلبس بقوه من الاعالي. محتاجين اولادي هذه النقطه، ان كل واحد يحط في اليمين دول قدامه الحته دي، ربي اعطيني قوه من الاعالي. ليكن موضوع صلواتكم في الايام دي وانتوا سجدين قدام الله كده وقولوا له ربي زي ما التلاميذ كانوا خاشعين في العليه اعطينا النعمه دي، مش هتجيبك، ادينا قوه الاعالي. اعطينا موعد الاب، انت قلت ان الاب يعطيكم اعظم عطيه، احنا عاوزين هذه العطيه الغاليه. الاب صادق وامين انه يعطي اولاده العطيه الصالحه، اعطينا يا رب هذا الروح الناري. ما حدثنا الى الروح القدس؟ الروح القدس هو الذي يجعلنا مقبولين امام الله. لذلك يقول الكتاب الذين ينقادون لروح الله فاولئك هم اولاد الله. الذين ينقادون لروح الله، في ناس كثيره تتعب قوي لما الروح يوجهه يقول لك انا لازم افكر، لازم امشي دماغي، فكري، عقلي.
1: يا ما اولادي العقل ده بيصطدم مع الروح القدس. يا ما
0: الله اعطانا العقل ولكن اعطانا الروح يحكم في العقل، ويجب ان نكون نحن مسوقين من الروح القدس علشان افكارنا تبقى خضعة لمشيئة الروح القدس. لو الروح القدس ما يقودكش ممكن افكارك البشرية تقودك الى الهلاك. لو قعدت تفكر في مشاكلك كلها واحد زائد واحد يساوي اثنين هتضيع، انما لو دخلت ربنا في مشاكلك هتطلب. ما هو الميزة او الفرق بين المسيحي وغير المسيحي؟ غير المسيحي مشاكله يحلها بدماغه، وما قدرش يحلها بدماغه يحلها بالواسطة، يروح يدور على اللي هو فلان اللي يجيب فلان يساعده. انما المسيحي ربنا يدخل في مشكلته، واول ما الروح يدخل يعمل اعجاز، يعمل حل، يعمل استقطاب للمشكلة بطريقة عجيبة. الذين ينقادون لروح الله. احكيلكم حكاية لذيذة تريكم شبه الانقياد بتاع الروح القدس. مرة واحد طيار جات له انفصال في الشبكية وهو بيسوق الطيارة وما كانش معاه مساعد. انتوا عارفين انفصال الشبكية يعني معناه ان العين تبقى زي ما هي كده ولكن ايه؟ يشوف. يمشي الحال. فلحق وهو اول ما حس بعينه بتعمى ادى خبر لبرج المراقبة، وكان بينه وما بين المطار بتاع حوالي 10-15 ميل. قرب الطيارة هتبتدي تنزل. فعملهم عميل فجأة. فعملوا له تلجل. انت ما عليك غير انك تنفذ اللي هنقولك عليه. هو طبعا باعتباره طيار حافظ الجهاز اللي موجود قدامه وعارف ان في مثلا 6 مفاتيح 1-2-3-4-5-6 نمرة واحدة عشان تنزل نمرة 2 هتنزل. وعارف الاجهزة اللي قدامه كلها. قالوا له انت عارف التابلو اللي قدامك اشتغل اللي بنقول لك عليه. امسك نمرة واحد دوس عليه دلوقتي. انت بتنزل. الطيارة عمالة تنزل. حاسس انك بتنزل اليوم ايه. وقف دلوقتي. امسك نمرة 2. نمرة 2 بتحول الطيارة. اديك انت بتحول. علشان انك انت هتدخل المجال الجوي بتاع المطار. طيب وقف نمرة 2. طلع نمرة 3. نمرة 3 هتطلع فوق شوية علشان ما تصطدمش بالجبال اللي موجودة حوالين المطار. نمرة 4. نمرة 3. نمرة 6. 1-2-1-3-5-1. وقعدوا يحركوه وهو عمال يمشي لغاية لما اخر واحدة قال له نمرة 6 دي اللي هو عبارة عن العجل وانت بتنزلها علشان تمشي على الممرات. شوف حس اسمع دلوقتي الطيارة نزلت على الارض. هتلف كذا هتعمل كذا هتعمل كذا هتعمل كذا. وقف الموتور السلم هيطلع ياخدك. العربية بتاعت الاسعاف مستنياك هتاخدك توديك المستشفى على طول. المنظر القصة دي اللي سمعتها في مجلة المختار قريتها من حوالي 15 سنة. كيف قيد السيارة بدون طيار؟ وانا اتكلم في نفسي والعجيب ان انا قريتها في وقت كان زي دلوقتي اللي كنت بصلي فيه وبقول يا رب خلي روحك هو يوديني. ولا انسى هذه الايام ان انا لميت مجلة المختار وقعدت اصلي واقول له يا ريتك يا رب تسمع في هذه المعجزة ان ما تبقاش افكاري تعارض انام الروحة القدوس لما تلعب على اوتار قلوبنا. اسمح لايدك هي اللي توجهنا. خلي يا رب مفاتيح قلوبنا سهلة تقبل روحك. ما تلغيش مفاتيح حياتنا لانها تفيدك. ما تلغيش ارادتنا ولكن اجعل ارادتنا تحت ارادتك. اجعل حياتنا تحت مشيئتك. الذين ينقادون لروح الله اولئك هم اولاد الله. يقول سفر اعمال الرسل عن بولس فمنعني الروح. كنت عاوز اروح في الحته الفلانيه ومنعني الروح مرات. وفي حته ثانيه يقول انا ما رضيتش اروح وبعدين الروح القدس وراني ازاي. فجاب لي رؤيه وشفت واحد يقول لي اعبر الينا واعنا. فتأكدت ان الله يريدنا ان نذهب فعبرنا وذهبنا الى مقدونيا وهناك في فيلبي قبلنا فلان وفلان وفلان. ايه ده يا بولس؟ الروح القدس الذي يقود الانسان. يا ريتك يا ابني تتدرب.

العملية دي. وهيك اعظم اختبار حصل في حياتي وهو الذي وجهني توجيه سميني، ولو ما كنتش خضعت فيه للروح كنت ضعت. لما بصيت لقيت اربع ابرشيات بتتخانق، وده يقول لك ديني وده يقول ديني وده عاوزين وده عاوزين وده عاوزين. وانا ما كنتش شفتكم ولا كنت جيت هنا ولا اعرف البلد دي. الا مره واحده جيت زرت ملاوه اجتماع في العزراء. وبعدين لو لاحظ فكر بدماغي ممكن فكر كأني اسقف عن احسن 100 مره من اسقف بتاع ادارتيه، قاعد جنب المعاهد العليا وجنب كده وجنب الدكاتره العظام وجنب المفكرين وجنب الكليات الاكليريكيه وكله كله ده المخ اللي بيشتغل. ولكن الانسان اذا شغل مخه ممكن يضيع، واذا شغل الروح القدس يخلص. عارفين اللي حصل ايه؟ اللي في تجلل امام الله اللي تقول يا رب، اللي تقول اللي تقول اللي تقول اللي تقول. وبعدين رحت للبابا وقلت لي، فالبطرة قابلني يومها وكان متنرفز جدا وقال لي انا ضعت، انا قلقت من البلد دي، واحد هنا وده يدور كل شويه ناس عماله تبص، ما تشوف لك حل. قال لي قلت له الحل هو على لسانك يا سيدنا، على لسانك اللي هتقوله هو من الله، لان انا من جوه الجهاز كله استعد ان هو يسمع صوت اللي فين اللي فوق، مش الصوت الارضي، صوت الاله. ويومها يا اولادي بصيت لقيته يقول لي رأي انا اقوله لك؟ قلت له ايوه. قال لي هلاوي. قلت له ليس رأيك يا سيدنا ولكنه رأي الآب السماوي. رحت كتبتها في البرنامج. ثاني يوم سلمت من يد الآب السماوي إبرشية ملاوي، وأشكر كل الذين في الإسماعيلية وفي الزقازيق وفي القاهرة وفي مش عارف فين وفين وفين، وسوف أذهب إلى هذه إبرشية وقابلها من يد الآب السماوي. العقل مش وحش، ولكن خطر انك انت تحط الفكر البشري في قيادة حياتك. لو حطيت الفكر البشري يوديك في جهنم، لانك هتنحاز الى ذاتك، تنحاز الى طبيعتك، تنحاز الى مواقفك، تنحاز الى كلام الناس، تنحاز الى الشيء اللي يريحك. اما الرجل الذي يريد ان يخدم الله يجب ان ينحاز الى الحق وحده. عاوز ايه يا رب انت؟ عاوز ايه؟ عاوزك الحته دي تاكل مشيئة. مع ان ممكن الحته اللي تروحها تبقى ضد كل مزاجك وضد كل اتجاهاتك، ولكن مشيئته هي كده. اعبر، مشي، روح، ودي، مفتاح الاول، مفتاح الثاني، مفتاح الثالث، الرابع، خامس، السادس، اديك وصلت اهو. لو كان الراجل ده قاعد يعاكس في المطار ويقول لهم لا انا بنزل الثالث اعمل الخامس، يقول لي كيف اعمل الثالث اعمل العربي، الطياره كلها تخطبت في الكيس اللي الذين ينقضون لروح الله هم اولاد الله. شوفوا يا اولادي خبره الحياه اللي بحكيها لكم دي اسلمها لكم كاب ليكم. اوعى في حياتك تمشيك دماغك، اوعى هتاخد الهم والتعب هي علشان تخطب وتقعد تحسبها البت دي ولا البت دي ولا البت دي. دي غنيه، دي جميله، دي لطيفه، دي رقيقه، دي ظريفة، دي بنت ناس، دي احسب يا اخويا احسب، وتقعد وتقول لي طيب احسبها دي ودي ودي ودي، اذا اذا دي بس لحد هيوريك المر دي بواتك الا دي اللي عينك زغت عليها دي. وهتيجي سيدنا وتقول لي جاي يا سيدنا جاي، ليه؟ انا السنه كنت يا سيدنا زي الاعمى، معرفش ازاي معرفش ازاي. وتبص تلقى الحياه العائليه بقت جهنم، وبقت هي اللي بتتحكم في كل شيء وتتامر في كل شيء وتسيطر في كل شيء. انت جديد وتحس كده في الاول تقاوم وتقول لها انا الراجل بتاع البيت، تقول لك طب اوريك انا مش عارف، تقول لك طب بس استنى اظبط شويه دي لغايه لما تفهم شخصيتك كويس تجيبك الارض وتنهى على حياتك. تبص تلقاك عايش مسكين جليل وراءها اللي تقول عليه انت وراها تقول امين. ده من وجهه نظر سليمه مش قادر يقولها. ليه؟ عارفين ليه؟ لانه ضعيف. العيب مش فيها. العيب مش فيها ابدا. العيب منه. هو جسدي. عاش وراء الجسد فكانت نتيجته انه تخلى
عن رجولته وعن مكانته في الحياة. الذين ينقذون بروح الله أولئك هم أولاد الله. عايزين الروح القدس يا أولاد يقودك في حياتك في كل أمر كبير وفي كل أمر صغير. أنا حكيت على الأمور الكبيرة أوي أوي، ولكن في أمور صغيرة صغيرة أوي. يا رب أنا نجد دلوقتي راح المكرمية وقابل سيدنا علشان موضوع الفلان وقف صغير بسيط يقول لي يا رب خليه كمان يتكلم يا رب، وخليه هو كمان مش هو اللي يتكلم، اتكلم انت على لسانه عشان لما اكلمه عن موضوع الخدمه ولا اي حاجه اسمع منك. شوف حته صغيره والحته الكبيره، حته صغيره والحته الكبيره. الذين ينقذون لروح الله اولئك هم اولاد الله. النقطه الاخيره ان الروح القدس هو الروح المعزي اللي قال عنه الكتاب المقدس ومتى جاء الباراقليط الروح المعزل ياخذ مما لي وايه ويعطيكم، ياخذ مما لي ويعطيكم. هذا لم تسمعكم الى الابد. اقوى عطيه اعطاها الاب السماوي للكنيسه بعد ان صعد ابنه الحبيب الى السماء وجلس عن يمينه، اعطاها الروح القدس ليتمم عمل المسيح في الكنيسه. ولذلك الكنيسه بدون الروح القدس ولا تسوي حاجه. الكنيسه بدون قوه الروح القدس تقع تحت الضيقات والاضطهادات وتتذل، انما لما يكون معاها الروح القدس لا تذل. جاها مره نيرون وقال في لحظه من اللحظات انا لازم احرق كل المسيحيين او الحهم في الهوى. مات نيرون وذهب الى الهلاك وبقيت الكنيسه. جه دقلبيانس واقسم اليمين بالالهه كلها ان ما يفضلش واحد مسيح على الارض، وهلك دقلبيانس وبقيت الكنيسه. وعلى ممر العصور والاجيال هكذا يا اولادي تبقى الكنيسه قويه جباره شامخه، وكل من يصطدم بها يسقط ويضيع ويهلك، لان الرب قال صعب عليك ان ترقد منافس منافس. فدي القوة الجبارة جاية منين؟ من الروح. الروح القدس اللي موجود فيها معزل تعزي اولادها. تريد تلقى جت ضيقة ولد من الاولاد طردوه من البتاع دي، سابوه من الوظيفة، حرموه من جيد جدا وما قالوا له لا والله ما اخدكش معيد، لا مش عاوزينك مش عارف ايه، تعزيه في الروح القدس يقول ولا يهمني. وبعدين يجي يفكر يقدم بره يسافر، يقفوا ضده ما يخلوش يسافر، يعديه يقول له معلش النهارده مش ممكن يمكن السنه الجايه، ويقدم ثاني ويقدم ثالث ويعمل رابع ويعمل خامس. ياما الواحد شاف في حياته في الدراسه وفي الشهادات وفي المراكز وكل حاجه، وكان الناس اللي حواليه يقولوا له ليه؟ ده الراجل اللي جيت كان في التربيه سيبوه كده وبتاع، وانا كنت اقول في نفسي اراده الهيه جباره عجيب، كنت احس ايد ربنا هي اللي بتشتغل، هي اللي بتشتغل. هي المذهلة. بس كان واحد يتعزى غير بالنعم بالروح القدس. ان ما كانش معاكم الروح القدس هتبقوا اقلية تعبانة بائسة، تضغط عليكم الهيئة كل قوة تفصص الشباب وتخليهم متجمرين. ولكن المسيح الحقيقي انسان لا يحس بانه اقلية ولا يحس بانه ذليل. منين؟ الروح المعزي، الروح المعزل الذي يأخذ منا للمسيح ويعطينا. نكتب في هذه الايام اولادي هذه النعمة ونقول له روحك القديس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك الاطهار المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا ايها الصالح، ولكن جدده في احشائنا روحا قويا، روحا معزيا، روح القوة، روح المعرفة والحكمة، روح البنوة والعفة. هذا ادمره فينا واجعله لهيبا معزيا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى

سفر مراثي إرميا. سفر مراثي إرميا الأصحاح الأول. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية، تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها، ليس لها معز من كل محبيها، كل أصحابها غدروا بها، صاروا لها أعداء، قد سبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية، هي تسكن بين الأمم لا تجد راحة، قد أدركها كل طارديها بين الضيقات، طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد، كل أبوابها خاربة، كهنتها يتنهدون، عذراها مذللة وهي في مرارة، صار مضايقوها رأسا، نجح أعداؤها، لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها، ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو، وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها، صارت رؤساؤها كأيائل لا تجد مرعا، فيسيرون بلا قوة أمام الطارد، قد ذكرت أورشليم في أيام مذلتها وتطوحها كل مشتهياتها التي كانت في أيام القدم، عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها، رأتها الأعداء ضحكوا على هلاكها، قد أخطأت أورشليم خطية، من أجل ذلك صارت رجسة، كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتها، وهي أيضا تتنهد وترجع إلى الوراء، نجاستها في أذيالها، لم تذكر آخرتها، وقد انحطت انحطاطا عجيبا، ليس لها معز. انظر يا رب إلى مذلتي، لأن العدو قد تعظم، بسط العدو يده على كل مشتهياتها، فإنها رأت الأمم دخلوا مقدسها، الذين أمرت أن لا يدخلوا في جماعتك، كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا، دفعوا مشتهياتهم للأكل لأجل رد النفس. انظر يا رب وتطلع، لأني قد صرت محتقرة، أما إليكم يا جميع عابر الطريق، تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع بي، الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبه، من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فسرت فيها، بسط شبكة لرجلي، ردني إلى الوراء، جعلني خربة، اليوم كله مغمومة، شد نير ذنوبي بيده، ضفرت صعدت على عنقي، نزع قوتي، دفعني السيد إلى أيد لا أستطيع القيام منها، رذل السيد كل مقتدري في وسطي، دعا علي جماعة لحطم شباني، داس السيد العذراء بنت يهوذا معصرة، على هذه أنا باكية، عيني تسكب مياها، لأنه قد ابتعد عني المعزي، راد نفسي
صار بني هالكين لأنه قد تجبر العدو. بسطت صهيون يديها لا معزي لها. أمر الرب على يعقوب أن يكون مضايقوه حواليه. صارت أورشليم نجسة بينهم. بار هو الرب لأني قد عصيت أمره. اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، عذاراي وشباني ذهبوا إلى السبي. ناديت محبي هم خدعوني، كهنتي وشيوخي في المدينة ماتوا، إذ طلبوا لذواتهم طعاما ليردوا أنفسهم. انظر يا رب فإني في ضيق، أحشائي غلت، ارتد قلبي في باطني لأني قد عصيت متمردة. في الخارج يثقل السيف وفي البيت مثل الموت. سمعوا أني تنهدت لا معزي لي، كل أعدائي سمعوا ببليتي، فرحوا لأنك فعلت. تأتي باليوم الذي ناديت به فيصيرون مثلي، ليأتي كل شرهم أمامك وافعل بهم كما فعلت بي من أجل كل ذنوبي، لأن تنهداتي كثيرة وقلبي مغشي عليه. الأصحاح الثاني. كيف غطى السيد بغضبه ابنة صهيون بالظلام؟ ألقى من السماء إلى الأرض فخر إسرائيل، ولم يذكر موطئ قدميه في يوم غضبه. ابتلع السيد ولم يشفق كل مساكن يعقوب. نقض بسخطه حصون بنت يهوذا، أوصلها إلى الأرض، نجس المملكة ورؤساءها. عضب بحمو غضبه كل قرن لإسرائيل. رد إلى الوراء يمينه أمام العدو، واشتعل في يعقوب مثل نار ملتهبة تأكل ما حواليها. مد قوسه كعدو، نصب يمينه كمبغض، وقتل كل مشتهيات العين في خباء بنت صهيون. سكب كنار غيظه، صار السيد كعدو. ابتلع إسرائيل، ابتلع كل قصوره، أهلك حصونه، وأكثر في بنت يهوذا النوح والحزن. ونزع كما من جنة مظلته، أهلك مجتمعه. أنسى الرب في صهيون الموسم والسبت، ورذل بسخط غضبه الملك والكاهن. كره السيد مذبحه، رذل مقدسه، حصر في يد العدو أسوار قصورها. أطلقوا الصوت في بيت الرب كما في يوم الموسم. قصد الرب أن يهلك صورة بنت صهيون، مد المطمار، لم يردد يده عن الإهلاك، وجعل المترسة والصورة ينوحان قد حزنا معا. تاخت في الأرض أبوابها، أهلك وحطم عوارضها، ملكها ورؤساؤها بين الأمم. لا شريعة، أنبياؤها أيضا لا يجدون رؤيا من قبل الرب. شيوخ بنت صهيون يجلسون على الأرض ساكتين، يرفعون التراب على رؤوسهم،
يتنطقون بالمسوح. تحني عذارى أورشليم رؤوسهن إلى الأرض، كلت من الدموع عيناي، غلت أحشائي، انسكبت على الأرض كبدي، على سحقي بنت شعبي، لأجل غشيان الأطفال والرضع في ساحات القرية، يقولون لأمهاتهم: أين الحنطة والخمر؟ إذ يغشى عليهم كجريح في ساحات المدينة، إذ تسكب نفسهم في أحضان أمهاتهم. بماذا أنذرك؟ بماذا أحذرك؟ بماذا أشبهك يا ابنة أورشليم؟ بماذا أقايسك فأعزيك أيتها العذراء بنت صهيون؟ لأن سحقك عظيم كالبحر، من يشفيك؟ أنبياؤك رأوا لك كذبا وباطلا، ولم يعلنوا إثمك ليردوا سبيك، بل رأوا لك وحيا كاذبا وطوائحا. يصفق عليك بالأيادي كل عابر الطريق، يصفرون وينغضون رؤوسهم على بنت أورشليم قائلين: أهذه هي المدينة التي يقولون إنها كمال الجمال، بهجة كل الأرض؟ يفتح عليك أفواههم كل أعدائك، يصفرون ويحرقون الأسنان، يقولون: قد أهلكناها. حقا

إن هذا اليوم الذي رجوناه قد وجدناه قد رأيناه. فعل الرب ما قصد، تمم قوله الذي أوعد به منذ أيام القدم. قد هدم ولم يشفق، وأشمت بك العدو، نصب

لا تكف حدقة عينك. قوم اهتفي في الليل في أول الهزع، اسكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيد. ارفعي إليه يديك لأجل نفس أطفالك المغشي عليهم من الجوع في رأس كل شارع. انظر يا رب وتطلع بمن فعلت هكذا. أتأكل النساء ثمرهن أطفال الحضانة؟ أيقتل في مقدس السيد الكاهن والنبي؟ اضطجعت على الأرض في الشوارع الصبيان والشيوخ، عذرايا وشباني سقطوا بالسيف. قد قتلت في يوم غضبك، ذبحت ولم تشفق. قد دعوت كما في يوم موسم مخاوفي حوالي، فلم يكن في يوم غضب الرب ناج ولا باق. الذين حضنتهم وربيتهم أفناهم عدوي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثاني من أول الآية الأولى: ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع.

فتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فارتيون وماديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنطس وآسية وفريجية وبنفلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كرتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. كنا ختمنا المرة اللي فاتت الإصحاح الأول، قلنا الإصحاح الأول عبارة عن جزئين أساسيين. الجزء الأول ملخص الأربعين يوم، وقلنا في الأربعين يوم دول كان ربنا يسوع بيظهر للتلاميذ ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. الأمر الثاني العشر أيام اللي ما بين الصعود وما بين حلول الروح القدس، شفنا أمرين مهمين في العشر أيام دول. الأمر الأول أنه الرسل اختاروا متياس بدل يهوذا، والأمر الثاني أنه كانوا الرسل طول العشر أيام دول كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة. العشر أيام دول يا أحبائي يعني صاروا مهمين جدا في طقس الكنيسة، والكنيسة ثبتتهم في الطقس في أمرين. الأمر الأول أن احنا فعلا بعد عيد الصعود نقعد عشر أيام من خميس الصعود لغاية حلول الروح القدس يوم العنصرة. فالكنيسة وضعت العشر أيام دول في الطقس، نقعد ننتظر من يوم الصعود عشر أيام منتظرين حلول الروح القدس يوم الخمسين، وتعدهم الكنيسة عشر أيام بالضبط. الأمر الثاني اللي الكنيسة ثبتت فيه الطقس دوت، مش بس في كل سنة ما بين عيد الصعود وما بين عيد حلول الروح القدس، لكن في كل قداس الكنيسة حطت لنا العشر أيام دول في الطقس. إزاي؟ نلاحظ في أثناء القداس أبونا لما الشماس بيقرأ البولس يطلع أبونا يلف بالشرية في الكنيسة كلها، إشارة إلى أن بولس الرسول كرس في الإيه؟ في العالم كله. طيب بعد بولس نقرأ الكاثوليكون، فصل من كتابات الآباء الرسل. في الكاثوليكون الكنيسة تقول لأبونا خليك قاعد فين؟ في الهيكل، ما تطلعش ما يلفش. بعد كده يجي الشماس يقرأ الإبراكسيس، أعمال الآباء الرسل. أعمال الآباء الرسل راحوا كرزوا آباءنا الرسل، بس ما كرزوش زي بولس في العالم كله، لا كرزوا في بعض المناطق، وأغلبية الرسل راحوا كرزوا في مناطق دي واستشهدوا فيها. فتيجي الكنيسة تقول لأبونا وقت قراية الإبراكسيس تطلع تلف، بس لفة صغيرة مش لفة كبيرة. لفة كبيرة دي بتاعت بولس لأن ده لفة في العالم كله. طب الآباء الرسل لفوا بس لفة صغيرة. طيب لما يرجع أبونا تقول له ما تدخلش الهيكل، يقف على باب الهيكل ويدي الشرية للشماس، إشارة أن الآباء الرسل في البلد اللي راحوا فيها دول إيه؟ استشهدوا. طيب السؤال بقى، اشمعنى الكاثوليكون أبونا ما يلفش فيه؟ يعني لف في البولس رحلات بولس الرسول، ولف في الإبراكسيس كرازة الآباء الرسل، الكاثوليكون تقول له لا خليك إيه؟ قاعد في الهيكل ما تطلعش. الكنيسة بتضع في ذهننا الفطرة اللي قعدوها الآباء الرسل في أورشليم، زي ما قالهم السيد المسيح لا تبرحوا إيه؟ أورشليم لغاية ما تلبسون قوة من الأعالي، ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. وكأن الكنيسة هنا كل ما نشوف أبونا وقت الكاثوليكون قاعد في الهيكل، الهيكل ده رمز الأورشليم يعني، يبقى نتذكر العشر أيام اللي الآباء الرسل يقعدوها فين؟ في أورشليم مستنين الروح القدس. فمن أهمية العشر أيام دول أهل الكنيسة بتفكرنا بيهم في كل قداس، وبتفكرنا بيهم في كل سنة ما بين الصعود وما بين حلول الروح القدس. ليه؟ عايزة تقول لنا ان احنا باستمرار ننتظر عمل الروح القدس. الرسل كانوا عارفين كل حاجة،
عارفين هيكرهوا.

عايزوا يقولوا ايه ويعلموا بيه، عارفين معلومات. بس المسيح قال لهم لا، انتوا لسه عندكم معلومات بس محتاجين ايه؟ قوة. استنوا لما تاخدوا القوة دي بحلول الروح القدس. اهو احنا كده عندنا معرفة. انا عارف ان الخطيئة وحش، وعارف ان الحاجة دي بتزعل ربنا، عارف، وعارف ان ده صح وعارف ان ده غلط، بس مفيش قوة ان انا انفس. فيجي ربنا يقولي طيب استنى لغاية ما تاخد قوة من السم الروح القدس. عشان كده بقى في كل قداسة احبائي، كل ما يكون الواحد يعني مغلوب من ضعف، مغلوب من خطية، اول ما افتكر شوف ابونا كده في الهيكل وقت الكاسيليكون، اقول دي الكنيسة عايزة تعلمني درس ان انا استنى عمل ايه الروح القدس. طيب وهم مستنين عمل الروح القدس كانوا عادين يعملوا ايه؟ كانوا يظبون برافو بنفس واحدة على الصلاة. يبقى شغلتي بقى مغلوب من خطية، مغلوب من ضعف، انا مستني قوة الروح القدس، مش هقدر ابطل الخطية بذاتي. طيب الروح القدس ده ايه يحل ازاي؟ قال اقعد ايه؟ اقعد صلي. طب المسيح وهو صاعد قال لهم انا هبعت الروح القدس بعد 10 ايام؟ لا ما قالش. يعني اقعد صلي واستنى لما يحل الروح القدس. اهو احنا كده مغلوب من ضعف، مغلوب من خطية، ام صلي ومستني لما ربنا ايه يديني النعمة دي. تشوف العشرة ايام دول مهمين، مهمين قد ايه. والكنيسة يعني الكنيسة بقول لكم حلوة، يعني لقطت كده يعني اجزاء من الكتاب المقدس وثبتت هلنا في الطقس، ليه؟ عايزة تعلمنا درس مهم. طيب المهم انه ظل الاباء الرسل بقى زي ما بنقول من الصعود لغاية حلول روح القدس 10 ايام مجتمعين بنفس واحدة ومواظبين على الصلاة والطلب. يعني كلهم قاعدين ليهم اشتياق واحد، ليهم طلب واحد، ان الروح القدس ايه يحل. ادي معنى ايه مجتمعين بنفس واحده كلهم. لو سالتي بطرس مستني يا بطرس مستني الروح القدس، اندراوس انت مستني، كله مستني حاجه ايه؟ حاجه واحده. الكنيسه كده احبائي، احنا في الكنيسه كل قداس مجتمعين مستنين ايه؟ الروح القدس يحل على الاسرار ويحولها لجسد الرب ودمه ونتناول مغفرة للخطية. أدي ده اللي بيجمعنا كلنا في الكنيسة، مجتمعين بنفس واحدة، لينا هدف واحد، الروح القدس يحل يقوينا ويحول الأسرار يقدسنا. الروح القدس لما لقوا مجتمعين بالوحدانية ديت وبالروح ديت وبالاشتياق ديت ما استناش الروح القدس كتير، لقى الإناء جاهز معد. فالروح القدس كل ما يلاقي الإنسان عنده استعداد كده وفي فعلا اشتياقات في القلب، الروح القدس إيه؟ يحل. فجاء الإصحاح الثاني حلول الروح الايه القدس، او زي ما انا مسميه معموديه الرسل. لو تفتكروا في الإصحاح الاولاني ربنا يسوع قال لهم ايه؟ اما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بايه بكثير. هيتعمدوا امتى؟ يوم الخمسين. فعشان كده الإصحاح الثاني مسميه معموديه الرسل. انا هقول لكم الاقسام، طبعا انا مش هناخده كله، بس يعني هقول لكم الاقسام عشان يبقى الاصحاح في ذهننا. العدد من 1 لغايه 13 اتمام الوعد. قلنا في وعد من الاب في القديم، ايه الوعد؟ انه الاب هيسكب ايه؟ روحه على البشر. فالعدد من 1 ل13 اتمام الوعد دوت، هينسكب الروح القدس. العدد من 14 ل16 ل36 متاسف عزه القديس بطرس. العدد من 37 لغاية 41 عمل الروح القدس في الناس اللي سمعوا الوعظة. الجزء الأخير العدد من 42 لغاية 47 الكنيسة الأولى. نشوف بقى الكنيسة أول محل عليه الروح القدس كانوا عايشين إزاي. طبعا احنا النهاردة هناخد بس ايه أول جزء من عدد 1 لغاية 13 إتمام الوعد. يقول الكتاب لما حضر يوم الخمسين، اسمه يوم الخمسين او اسمه البنتكوستي. كلمة البنتكوستي كلمة يوناني معناها خمسين، فهو يوم الخمسين. طب يوم الخمسين منين؟ من قيامة السيد المسيح. السيد المسيح قام يوم 2/13، اليوم الخمسين لقيامته كان هو يوم حلول الروح القدس. اليوم دوت يا أحبائي عند اليهود كان احتفال كبير، كان عيد عند اليهود اسمه عيد الخمسين أو عيد الأسابيع، لأنه خمسين عبارة عن الأسبوع كم يوم؟ 7. 7 × 7 = 49، اليوم الخمسين. فاسمه عيد الأسابيع لأنه رقم 7 رقم كامل، كمال الأسابيع.
اسبوع اتنين.

ثلاثة أربعة سبع أسابيع، فيسمى عند اليهود عيد الأسابيع اليوم دوت، يسمى عند اليهود عيد الحصاد. نعرف إيه حكاية العيد عند اليهود؟ اليهود عندهم ثلاث أعياد مهمة جدا. أول عيد اسمه عيد الفصح، تاني عيد اسمه عيد الباكورة، تالت عيد يجي وراهم عيد الخمسين. دي أعياد عند اليهود. عيد الفصح ده يعملوا فيه إيه؟ يجيبوا خروف الفصح ويذبحوه ويتذكروا خروجهم منين؟ من مصر. كل سنة يجوا اليوم العاشر من نيسان، ياخدوا خروف يخلوه تحت الحفظ لمدة 4 أيام، في اليوم الرابع عشر من نيسان يذبحوا الخروف، يفتكروا يوم ما كانوا في مصر وذبحوا الخروف وطلعوا. ده أول عيد. من بعد عيد الفصح، خدوا بالكم عشان تشوفوا الترابط البديع ما بين الرموز بتاعة العهد القديم وإتمامها في العهد الجديد. ربنا قال له من بعد عيد الفصح تعد 3 أيام، يجي عندك عيد اسمه عيد الباكورة. الباكورة دي ايه؟ قال له تروح الحقل تجمع باكورة حصاد الشعير، اول حزمة شعير ايه تاخدها من الارض، اسمها باكورة الحصاد، تروح تديها للكاهن في الهيكل. ده اليوم الثالث من الفصح. طيب قال له بعد ما تدي الباكورة تقعد تشتغل في الحقل بتاعك، تحصد فيه لمدة 7 أسابيع. في نهاية السبع أسابيع اليوم الخمسين يجي عيد الحصاد أو عيد الأسابيع أو عيد الشكر. ده اليوم اللي بنكمل فيه حصاد الإيه؟ الأرض. فتسمى عيد الحصاد لأنه نهاية موسم الحصاد، استمع عيد الشكر لأنه في اليوم ده بنشكر ربنا على الخير الكتير اللي احنا حصدناه في السنة دي. دي الأعياد بتاعت مين؟ بتاعت اليهود. بصوا بقى السيد المسيح إزاي يرتب أحداث الخلاص مع أعياد اليهود ترتيب عجيب. يوم عيد الفصح وهم بيذبحوا الخرفان كان السيد المسيح مصلوب على الصليب، وكأن المسيح عايز يقول أنتوا بتذبحوا الخروف، الخروف ده رمز إيه؟ رمز ليا أنا. عشان كده بولس قال لنا فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. أصبحوا المسيحيين خلاص ما عندهمش عيد اسمه عيد الإيه؟ عيد اسمه عيد الفصح. عندهم الفصح الحقيقي اللي هو ايه؟ الصليب. طيب بعد عيد الفصح 3 أيام عند اليهود عيد اسمه عيد الايه؟ الباكورة. الباكورة يعني الحزمة نمرة كام؟ نمرة واحدة. طب اليوم ده كان المسيح بيعمل ايه؟ قايم من الموت. اسمه ايه؟ باكورة الراقدين. احنا كلنا هنرقد وهنقوم تاني، فالباكورة بتاعتنا اول واحد قام المسيح، عشان كده قام وأقامنا معه. فيبقى يوم الباكورة اللي هو الكاهن بيدخل فيه في الهيكل يقدم الباكورة لله، كان ده يوم القيامة اللي المسيح صعد فيه للسماء. المسيح بقى أول ما قام صعد مباشرة للسماء يترى أمام الآب أنه تمم الفدا بتاع البشرية. عشان كده قال لمريم المجدلية لا تلمسيني لأني لم إيه أصعد. بعد ما صعد ونزل المسي بقى زي ما أنت عايز. فيبقى الوقت اللي كان الكاهن، بص بقى التطابق البديع ما بين العهد القديم والعهد الجديد، الوقت اللي كان الكاهن ماسك الباكورة بيقدمها في الهيكل، كان المسيح بكر الراقدين بيقدم البشرية في شخصه قدام مين؟ الآب. بس فين؟ في السماء. طيب قال له بعد عيد الباكورة يقعد الفلاح يشتغل في الأرض يحصد لمدة 7 أسابيع. المسيح فلاح نشيط، كان طول السبع أسابيع دول قاعد يشتغل في الحقل في الكنيسة بتاعته، يجمع في مين؟ في الرسل، يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، يفتح أذهانهم ليفهموا الكتب. كان المسيح كفلاح، مش هو في مرة قال هو ذا الزارع قد خرج لإيه؟ مين هو بيكلم عن نفسه؟ أنا الزارع طلع أزرع كلمة ربنا. فهو هو الفلاح، فكان بيفلح في كنيسته لمدة 7 أسابيع لغاية ما يجي يوم الخمسين. ده يوم الايه؟ الحصاد. ده نهاية موسم الحصاد. في اليوم دوت كان الروح القدس بايه؟ بيحل، وجه الحصاد بتاع الكنيسة في العزة بتاعت بطرس حصد قد ايه؟ 3000 واحد. بصوا التطابق البديع جدا جدا جدا ما بين العهد القديم وما بين العهد الايه؟ العهد الجديد. علشان كده كان في عيد الحصاد مش بس
يشكروا ربنا على الحصاد الكتير. طبعا الكنيسة ايه شكرت ربنا عندنا حصاد.

كام؟ 3000 واحد. قال له لا ده انت كمان اليوم دوت تجيب رغيفين، انت حصدت خلاص وخبزت العيش، تروح جايب في الهيكل 2 رغيف تقدمهم لربنا. بطرس لما حل الروح القدس قدم لربنا بالروح القدس رغيفين، ناس من اصل يهودي وناس ايه؟ أمم. هنشوف يوم الخمسين من ضمن اللي امنوا في ايه؟ يهود دخلاء. يعني ايه يهود دخيل؟ يهودي ده يهودي صرف، ابوه وامه يهوديين. طب في واحد هندي، واحد يوناني، واحد لاتيني، عجبته الديانه اليهوديه، قال لهم يا جماعه انا عايز ابقى يهودي زيكم، يقولوا له تعالى ادخل، شريعه موسى تقول تعمل كت وكت وكت، يدخل في اليهوديه بس يبقى اسمه ايه؟ دخيل، يعني داخل على الديانه اليهوديه، مش جدره يهودي. هنشوف يوم الخمسين من ضمن اللي كانوا حاضرين يهود ودخلاء، هم دول الرغيفين. رغيف اليهود كنيسة العهد القديم اللي أمنوا بالمسيح، ورغيف تاني من مين؟ من الناس الأم. علشان كده لما حضر يوم الخمسين، شوفوا بقى يعني بصوا جمال يعني الرمز بتاع العهد القديم وازاي بيتفق في نفس الوقت وبنفس المعنى مع ايه؟ احداث العهد الجديد. لما حضر يوم الخمسين، ايضا يوم الخمسين له رمز اخر في العهد القديم، يبقى مش الرمز بس ان هو عيد الحصاد، لا ده له رمز تاني قبل عيد الحصاد. كان في يوم اسمه يوم الخمسين عند اسرائيل، او نقدر نسميه برضو يوم العنصرة. امتى؟ اسرائيل لما كانوا في مصر ذبحوا خروف الايه؟ الفصح، وراحوا طالعين منين؟ من مصر، وصلوا عند جبل سينا، وعند جبل سينا طلع موسى يجيب الايه؟ الشريعه. وصلوا عند جبل سينا زي ما هم نفسهم بيقولوا في التلمود بتاعهم في اليوم نمره 50 من خروجهم من مصر. يبقى كأن موسى لما طلع على الجبل يستلم الشريعه ده يمثل يوم الخمسين بتاع العهد القديم. طب تعالوا نقارن ما بين يوم الخمسين بتاع العهد القديم ويوم الخمسين بتاع العهد الجديد. الحاجات المشتركة على جبل حريب يقول ان حصلت عاصفة وزلزلة ونار لما ربنا نزل على الجبل يدي لموسى الشريعة. طيب النهاردة يوم الخمسين الجديد بتاعنا حصلت زلزلة وعاصفة ونار، ريح شديدة هبت على البيت، ريح عاصفة لدرجة انه الناس كلهم في اورشليم اتجمعوا، ايه اللي بيحصل في البيت دوت؟ دي عاصفة مش في كل اورشليم، لا ده في البيت ده بس في عاصفة لما حل الروح القدس. وفي نار، لقينا الروح بيحل على شكل ألسنة ايه؟ نار. نفس المنظر هنا هو ايه؟ المنظر هنا. طب نمرة 2، عيد العنصرة بتاع العهد القديم كان فيه دم مرشوش لما موسى نزل من على الجبل خد خروفه ايه؟ وذبحه ورش الدم على اسرائيل. طب احنا النهاردة عيد العنصرة الجديد في دم مرشوش ولا مفيش؟ بس دم مين؟ دم المسيح. ده ليه؟ التطابق التاني. التطابق التالت، هنا موسى استلم شريعة الوصايا العشر بس مكتوبة على ألواح ايه؟ حجرية. طب النهاردة الروح القدس لما بيحل بيكتب الشريعة بتاعت العهد الجديد بس مش زي ما قال بولس بقى على ألواح حجرية بل على ألواح قلب لحمية. الشريعة هناك كتبت على لوح حجر، لما حل الروح القدس كتب شريعة الله فين؟ جوانا في قلبنا. طيب التشابه اللي بعد كده، بعد عيد العنصرة بتاع العهد القديم اتأسست كنيسة العهد القديم، نزل موسى من على الجبل وبنى الايه؟ خيمة اللي كان عليها رمز الكنيسة الايه؟ العهد القديم. طيب النهاردة عيد العنصرة لما حل الروح القدس اتأسست كنيسة العهد الجديد، فأصبح عنصرة العهد القديم تتفق تتشابه مع عنصرة الايه؟ العهد الجديد. الحاجة التالتة اللي جميلة في يوم الخمسين دوت انه مش بس ده عيد الحصاد وفهمنا الرمز، مش بس ده يوم الخمسين يوم استلام الشريعة، لكن الامر التالت انه كان عند اليهود سنة اسمها سنة اليوبيل، سنة اسمها سنة الايه؟ اليوبيل، تيجي كل 50 سنة، يعني من يوم ما خرجوا من مصر دي السنة صفر، عد 1 2 3 سنة 50 للخروج من مصر اسمها سنة يوبيل.

عد 51 52 سنة 100 سنة يوبيل سنة وهكذا. في سنة اليوبيل ديت ربنا قال إيه؟ كل واحد باع حاجة ترجع له، كل واحد راهن أرض ترجع له، كل واحد عليه دين يتعتق من الدين بتاعه. طيب سنة اليوبيل ديت اللي هتيجي كل 50 سنة نعلن بداية السنة ديت في عيد الفصح ولا في عيد البكورة ولا في... قال لا تعلنوها في عيد الخمسين عشان دي اسمها السنة نمرة 50 وإحنا في العيد الإيه الخمسين، فيوم عيد الخمسين تقولوا إن السنة دي سنة يوبيل، نقعد نحتفل بالسنة دي سنة كاملة من عيد الخمسين دوت لعيد الخمسين اللي إيه اللي جاي. في السنة دي كل اللي عليه دين يتشال من عليه، كل عبد يطلق حر. السنة اللي حل فيها الروح القدس في عيد الخمسين كانت هي سنة اليوبيل في تاريخ إسرائيل. طيب إشمعنى يعني ربنا زبطها كده؟ إنه عايز يقول إن اليوبيل دوت إن الإنسان المقيد بإيه؟ بيتحرر بيتفك، وإحنا الروح القدس لما يحل هيعمل إيه؟ هيفك الرباطات. عشان كده ربنا يسوع في أول خدمته دخل المجمع في الناصرة دفع إليه سفر إشعياء فقام ليقرأ وقال لهم إيه؟ أنا أكرز لكم بإيه؟ سنة الرب المقبول، السنة بتاعة العتق. من أول محل الروح القدس أصبحنا إحنا في سنة الإيه؟ اليوبيل. طب دي تقعد بقى سنة 365 يوم؟ لا دي هتقعد لغاية مجيء المسيح الإيه؟ إتنا إحنا دلوقتي اسمنا في سنة الإيه؟ اليوبيل. أي واحد عليه دين يروح للمسيح ربنا تايب يقول له خلاص أنا شلت من عليك الإيه؟ الدين بتاع الخطية. أي عبد مستعبد لخطية يروح ربنا رب حررني يقول له أنا إيه؟ أطلق المنسحقين في الحرية، سنة اليوبيل. أي حد بس يعني بيطاوع ربنا ويسمع وصاياه زي ما احنا قلنا الروح القدس اللي بيحل يحل إيه؟ كانوا مجتمعين بإيه؟ بنفس واحدة ليهم طلبة واحدة منتظرين القوة ديت من السماء. لما حضر يوم الخمسين، يبقى أول حاجة شفنا يوم الخمسين اتفاقوا مع عيد الحصاد، ثاني حاجة شفنا يوم الخمسين مع يوم الخمسين بتاع العهد القديم استلام الشريعة، تالت حاجة قلنا يوم الخمسين ده كان يوم إعلان سنة اليوبيل والسنة اللي حل فيها الروح القدس كانت هي دي سنة نمرة 50 مضاعفتها يعني بقى. طيب حاجة تانية، لما حضر يوم الخمسين ده مهم أصلا، سمعنا مرتين في العهد الجديد إنه الآباء الرسل بيحتفلوا بيوم الخمسين، مش يوم حصل وحل الروح القدس ونسيوا اليوم، لا عملوا له احتفال عيد اليوم 50 من قيامة المسيح. سمعنا الحكاية دي في سفر الأعمال الإصحاح 20 الآية 16، بولس الرسول كان في الرحلة بتاعته يقول كده سفر الأعمال إن بولس كان يسرع علشان يصل لأورشليم عشان يعيد يوم 50 هناك. طب بولس هيروح يعيد يوم 50 بتاع اليهود؟ لا خلاص يهودي بقى ده احنا خلاص بقينا مسيحيين، لكن هيعيد يوم 50 بتاع ايه؟ بتاع الكنيس. يبقى ده دليل ان الاباء الرسل عملوا احتفال يوم كده هوت اليوم نمرة 50 من قيامة المسيح، عملوه عيد كل سنة يفتكروه اسمه عيد الايه؟ الخمسين. وهو بولس بيجري، عارفة لما تكون انت مسافرة بلد تقول انا عايز اوصل بيتنا عشان اعيد مع مين؟ مع بابا وماما مثلا يعني عيد. فبولس كان بيسرع قال انا عايز اوصل اورشليم عشان اعيد معاهم يوم الخمسين. يبقى ده كان يوم له احتفال في الكنيسة يوم الخمسين. ايضا سمعنا عنه في رسالة كورنثوس الاولى الاصحاح 16 الآية 8، بولس الرسول كان في رحلة قالوا له تسافر يا بولس، قال لهم لا انا سامكس في افسس حتى يوم الخمسين، انا لو سافرت مش هلحق اوصل البلد التانية قبل يوم الخمسين عشان احتفل مع الكنيسة التانية، لا انا هفضل قاعد في كنيسة افسس احتفل معهم بالعيد دوت وبعد كده ايه هسافر. يبقى ده دليل ان ده دي كنيسة افسس دي كنيسة وثنية ما كانوش يهود، يعني بالتأكيد ده عيد الخمسين بتاع ايه بتاع المسيحيين حلول الروح القدس مش عيد الخمسين بتاع اليهود. يبقى ده يؤكد يا احبائي انه كان فيه في الكنيسة الاولى ايام للاعياد، يوم لعيد الميلاد يوم لعيد القيامة يوم لعيد الخمسين. البروتستانت بيعيب علينا في الحكاية دي يقول لك ايه يعني ايه يعني ايه عيد الميلاد احنا كل ايام نعيد، احنا كل ايام نعيد بس ده ما يمنعش ان احنا يبقى عندنا يوم نتذكر فيه
عيد الميلاد، يبقى عندنا يوم نتذكر فيه عيد القيامة. العجيب ان هم يعني عيبوا علينا، والنهارده هم بايه بيعملوا عيد، او من يومين كانوا عاملين لهم عيد الايه، عيد الميلاد زينا. دي الفكر البروتستانتي مش كده؟ لكن ايه يعني، ما اعرفش يعني، مش هقول ان هم اقتنعوا او ما اقتنعوش، لكن يعني هم لقوا ايه الشعب القبطي في، مش ممكن يعني ايه يبقى في عيد الميلاد وحتى لو هو بروتستانتي. ما هو فاكر ايام جده وايام جد جده، ده احنا بيبقى عندنا عيد اسمه عيد الميلاد 7 يناير، فراحوا مدخلينها عندكم. بس الفكر البروتستانتي مفيش حاجه اسمها ان يعملوا يوم عيد، لكن لا، ده فكر الانجيل اهو، عيد الخمسين ده يوم محدد له احتفال في الكنيسه، يبقى مش غلط ان احنا نعمل ايام ايه اعياد. النقطه نمره مش عارف كام في يوم الخمسين، يوم الخمسين ده يوم مهم. يوم الخمسين ده جه يوم سبت ولا حد ولا اثنين ولا ثلاث ولا اربع؟ يوم حد. ليه المسيح قام يوم ايه؟ يوم حد. عد من بعد يوم الحد 50 يوم، يجي يوم الخمسين يوم ايه؟ يوم حد. عشان كده احنا نحتفل بعيد القيامة يوم الحد، وبعديه بخمسين يوم يجي عيد حلول الروح القدس ايضا يوم حد. عشان كده بقى يوم الرب بتاعنا هو يوم حد. المسيح عام يوم الحد، الروح القدس حل يوم حد. وحنشوف واحنا بندرس سفر الاعمال ان الرسل كانوا بيقدسوا يوم الحد. طيب كفاية كده، لما حضر يوم الخمسين نكمل. لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحد. الجميع دي اتعملت ايه مشكلة عند الناس اللي بيشرحوا، يا ترى الجميع ال 12 تلميذ ولا الجميع كان في نفس في العلية؟ مين يفتكر في الفصاح اللي فات كانوا كم واحد مكمعين في العلية؟ 100 وايه 120. يا ترى الجميع دول ال 12 ولا ال 120؟ تقولي لي يا ابونا انت بتحنبلها. انا مش بحنبل، ما هو الروح القدس هيحل. يا ترى حل على ال 12 وال 12 ادوا للباقيين، ولا حل على ال 120 نفس اللي في العليه؟ ده موضوع يهمنا جدا. مين اللي له حق ان يدي الروح القدس؟ اي واحد في الكنيسه؟ ما احنا، ما هي دي بقى كلمه ايه، كان الجميع ديت هي اللي تحلها. لو الجميع 120 يبقى اهو مش كلهم ال 12، لا ده كانوا في ناس تانيين مش من ال 12 وحل عليهم الروح القدس من السماء. فنيجي نشوف الحكايه دي كانوا كام واحد. اولا العهد الكتاب المقدس لما كتب ما كانش متقسم لاصحاحات، كان الكلام يبقى ورا ايه، ورا بعضه. طيب تعالوا هقرا لكم اخر ايه في الاصحاح الاولاني واول ايه في الاصحاح الثاني، وما كانش بقى متقسم ايه اصحاحات. بص الكلام يقول ايه، القوا القرعه فوقعت الكرة على متياس فحسب مع الإحدى عشر. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا. مين اللي كانوا مجتمعين يختاروا واحد بدل متياس؟ الاثناشر. ولما حضر يوم الخمسين كانوا هم مع بعضهم برضو، يبقى كانوا كامل اللي حاضرين الاثناشر. يبقى الاثناشر دول الاثناشر رسول. بس برهان تاني، ربنا يسوع وعد التلامذة قال لهم ايه؟ ده لل 12 اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا قوة من الاعالي. الكلام ده كان لمين؟ لل 12 بس، ما كانش ال 120. دي تاني ايه؟ تاني حاجة. تالت حاجة، السيد المسيح قال للرسل ال 12، قال لهم اما انتم لل 12 تتعمدون بالروح القدس. المسيح لما كان بيظهر 40 يوم ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، كان بيجمع الكنيسة كلها ولا كان قاعد مع ال 12 أو 11 كانوا في الوقت ده بس؟ ال 11 بس في ال 40 يوم. ركزوا معايا. هو أظهر نفسه للكتار، لكن لما كان يقعد يرتب أمور الكنيسة كان بيقعد مع الجمهور كله ولا بيقعد بس مع الرسل؟ مع الرسل بس. طب وهو مجتمع معاهم الرسل قال لهم ايه؟ اما انتم فستتعمدون. يبقى دول ال 11 بس كملوا النهارده بمتياس، فيبقى اللي حال عليهم الروح القدس كام؟ ال 12 بس. بعد ما حل على الرسل ال 12 هم بقى يحطوا ايديهم على الباقيين يحل عليهم الايه؟ الروح القدس. دي حته مهمه جدا، انه ايه؟ انه مش اي واحد فيكم من حقه يعطي الروح القدس لايه؟

لواحد تاني. لكن دي بس موهبة أعطيت لمين؟ للاتناشر. والرسل اختاروا أسقف، والأسقف اختاروا كهنة، وبقى دول ليهم حق انه ايه؟ يحطوا الأيدي ويحلوا الروح القدس. لو كان ربنا عايز كله يحط ايده على كله وكله يحل الروح القدس بايدين كله، كانت الحكايه بقت كله في كله في كله. زي ما طبعا، ما انا بتكلم، انا يعني انا مش بتكلم، طبعا احنا بنشرح الانجيل وبنرد على الطوائف الثانيه. لا، الروح القدس بس حل على ال12، وهم اللي ليهم حق بعد كده يحطوا ايديهم فيحل الايه؟ الروح القدس. بدليل، بدليل الحاجات دي مهمه، لانه البروتستانت بيهاجمونا في الحاجات دي، ان فيلبس ده كان واحد من السبع شمامسه، راح مدينه السامرة عمد، كان من حق الشمامسه يعمدوا في العهد في بدايه الكنيسه. طيب حط ايده وحل الروح القدس في اعمال 8؟ لا، يقول لك لما سمعت الكنيسه في اورشليم ان السامرة قد قبلت كلمه الله ارسلوا لهم ايه؟ بطرس ويوحنا اللذين لما نزل صليا ووضع الايادي فحل الروح القدس. طب ما يحط فلوبس ايده ويحل، قال لك لا مش من حقه، هو فيه الروح القدس بس مش من حقه ايه؟ يدي لحد. عشان كده ربنا لما حل الروح القدس من السماء حل فقط على الاتناشر، بدليل انه حتى ربنا لما اختار كيرنيليوس اول واحد اممي، هنوصل له بقى بنعمة المسيح في اعمال عشر، ايه متأسف، لما اختار بولس، صراحة انا منكم، لما اختار بولس حل عليه الروح القدس من السماء؟ بولس لما المسيح ظهر له في الطريق لدمشق الروح القدس حل عليه من السماء؟ وما قال له روح فين؟ حنانية، أو يعني حنانية زي ما احنا بننطقها يعني. ده كان واحد من السبعين، كان أسقف دمشق، هو اللي حط إيده على بولس عشان يحل الإيه؟ يبقى الروح القدس ينفع يحل من السماء على حد؟ لا لا لا لا، ده حل بس من السماء على الاتناشر، والاتناشر بعد كده هم اللي إيه؟ يحطوا إيديهم ويحل الروح القدس. تقولي لي في اعتراض؟ في مرة حل الروح القدس من السماء مباشرة على حد غير؟ لا لا لا لا، مش لا المسيح ده استثنى طبعا، ده المسيح مسح بالروح القدس، هنشوفها دلوقتي في الأردن. لكن بعد ما الكنيسة اتولدت يوم الخمسين، مين في حد حل عليه الروح القدس من السماء مباشرة عليه؟ حصل مرة واحدة مع مين؟ كيرنيليوس. تقولي له هو بس احنا بتوع كيرنيليوس، كيرنيليوس حل عليه من السماء يعني مش لازم الرسل؟ اقول لكم لا، كيرنيليوس زي ما هنوصل له بنعمه ربنا، ده كان اول راجل اممي يدخل في الايمان المسيحي. بطرس ما كانش عايز يعمده، بطرس ما كانش عايز يعمده، فلما ربنا لقى بطرس مش عايز يعمده قال له طب بلاش يا بطرس انا هعمده، وبقى كيرنيليوس اشاره لكنيسه الامم. زي ما كنيسه اليهود يوم الخمسين حل عليها الروح القدس مباشره من السماء، فكيرنيليوس كممثل لكنيسة الأمم حل على الروح القدس مباشرة منين؟ من السماء، عشان تبقى كنيسة اليهود زي كنيسة الايه؟ الأمم. لكن غير كده ما فيش حد حل على الروح القدس من السماء إلا بأن الرسل هم اللي ايه؟ يحطوا ايديهم. طيب الآية الثانية، وصار بغتة، وهم بقى مجتمعين الاتناشر دول، صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا مجتمعين. الروح القدس يا أحبائي لما حل كان له ثلاث علامات، العلامة الأولى ريح، العلامة الثانية نار، العلامة الثالثة التكلم بالألسان. أول علامة ريح، كما من هبوب ريح عاصفة ملأ كل البيت. طب ليه الروح القدس حل على شكل ريح؟ في العبري وفي اليوناني الريح والروح نفس الكلمة، يعني الروح القدس في اليوناني اسمه الريح القدس، ريح وروح نفس الايه؟ نفس الكلمة. وربنا يسوع نفسه لما اتكلم عن نيقوديموس عن حلول الروح القدس قال له الريح تهب حيث تشاء، بيتكلم عن ريح الهوى يعني، بيتكلم عن روح القدس. فعلشان كده لما حل على شكل ايه؟ ريح. وفي العهد القديم شفنا كتير ربنا لما كان يحل كان يحل في ريح، يعني مثلا في سفر أيوب يقول لك كلم الرب أيوب من العاصفة، فبقت العاصفة دي علامة حضور مين؟ حضور ربنا. في سفر حزقيال لما شاف العظام اترمت جنبه بعديها قال لها هب يا ريح أربع رياح الأرض،

الروح القدس وعملت من العظام ديت جيش عظيم جدا. أيضا في سفر نحوم الإصحاح الأول يقول الرب في الزوبعة وفي العاصفة طريقه. فدي حاجة مش غريبة إنه ربنا لما يحل يحل على شكل إيه؟ ريح. فعشان كده حل الله الروح القدس يوم 50 على شكل إيه؟ شكل ريح. طيب ريح يعني هوا؟ قال لا، كما، مش بقى مش يعني مش مجرد دخل هوا كده في الأوضة، لا ده كما كأنه يعني من هبوب ريح عاصف. نمرة اتنين، تصور احنا قاعدين فيه 4-5 أوض، مش الهوا دخل من أوضة لأوضة لأوضة. عارفين لو احنا قاعدين كده وفي أوضتين جوه مثلا وفتحنا الشباك دوت، الهوا أول ما يدخل يدخل ايه؟ هنا يطير الحاجات ويروح داخل من الباب على الأوضة التانية، مش كده؟ مش بيمشي من أوضة لأوضة الهوا؟ طب لما حل الروح القدس انتقل من أوضة لأوضة؟ لا، ده حل على الايه؟ البيت كله مرة واحدة. بس الآية تقول إيه؟ وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت. يعني أول محل ملأ البيت كله، مش انتقل من إيه؟ من مكان لمكان، لا، ملأ البيت كله. نمرة ثلاثة، لما نسمع كلمة صوت ريح ما نتصورش يعني شوية هوا كده دخلوا كده حركوا الستارة، لا، ده حصل إيه؟ عاصفة، إعصار. وده السبب إنه الناس اللي في أورشليم اتجمعوا كلهم حوالين الايه؟ البيت. اللي خلى الناس تتجمع، احنا قاعدين في البيت 12 واحد بنصلي، حل الروح القدس. اللي جاب الناس بعد كده كلها اتلمت في المكان دوت. كل اورشليم ما فيش فيها عاصفه. لكن لقوا في بيت في اورشليم يعني زي الزلزال كده، البيت بيتهز. البيت ده لوحده في ريح شديده جدا، قالوا الله ايه اللي بيحصل في البيت اللي هناك ده؟ فالناس راحوا لمين نفسهم لما سمعوا الصوت ده وراحوا عند الايه؟ عند البيت. طب السؤال فين المكان؟ في أنهي بيت يعني؟ وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت. البعض قال إن الروح القدس حل في الهيكل. لا، ما قالش هنا الهيكل. قالوا دو كانوا قاعدين فين؟ في بيت. بيت مين؟ بيت مريم ورقوس. لأنه ده كان البيت اللي الكنيسة بت إيه؟ بتتجمع فيه؟ يبقى لو كانوا هم مجتمعين في الهيكل وحل الروح القدس، كان الكتاب المقدس قال كانوا مجتمعين في احد اروقة الهيكل وحل. لا لا لا، ما قالش الهيكل، البيت. زي ما احنا عارفين انه ما كانش في بيت الرسل بيجتمعوا فيه في اورشليم الا بيت مريم ورقوس. يبقى البيت اللي حل فيه الروح القدس ايه؟ بيت مريم ورقوس. طبعا ديت يعني ليها معزة كبيرة عندنا، يعني ده بيت ايه؟ بيت ابونا دوت. ها، مش مريم ورقوس ابونا؟ يعني احنا نفتخر ككنيسه اسكندريه انه مريم ورقوس اللي جه كرز لينا البيت بتاعه هو اللي ايه؟ المسيح كسر فيه الخبز، هو اللي اجتمعوا فيه الاربعين يوم وكان بيظهر فيه يتكلم مع التلامذه، هو اللي حل فيه الروح القدس، هو الكنيسه الاولى اللي الكنيسه هنشوفها بعد كده بتجتمع في المكان ده على طول. احزن قلبكم النهارده بيت مريم ورقوس تحول الى جامع. يعني حتى بيت ابونا، بيت ابونا والغرب ايه؟ طردونا في القدس. لا لا لا، مش الاقصى، لا ده ناحيه ايه؟ لا، بيت ماري مرقس الناس اللي راحوا زاروا القدس قالوا معمول جامع، نفس المكان زي كنيسه جايه صوفيه. كنيسة جاية صوفية في تركيا اللي هي القسطنطينية زمان، دي كنيسة ذهبية الفم اللي كان بيوعظ فيها، النهاردة تحولت جامع، وكل اللي راحوا زاروا تركيا تدخل منظرها منظر كنيسة، بس راحوا دهنين فوق الآيات بتاعتها وكتبوا آيات من عندهم وبقى جامع. وحدة وطنية، احنا عندنا عيد الميلاد بتاعنا جاي مع عيد الايه؟ الأضحى، ويعني كلنا واحد، انتوا مالكم يعني؟ وكده طول عمر المسيحيين كرمة يعني، بس مش عايزين كلام في السياسة، أنا بس يعني بقول لكم المعلومة دي عشان تبقى عارفين. طيب طبعا الواحد زعلان على ورث أبوه، يعني ما ده ورث أبونا ده طبعا. يبقى نمرة واحد، حل الروح القدس على شكل إيه؟ ريح. لسه في شفناش ألسنة دلوقتي، يعني شفنا ريح، الدنيا هوا. طب هوا سقعانين، يجي الروح القدس إيه؟ نار، يعمل إيه؟ يدفي. وظهرت لهم حاجة تانية، العلامة التانية، ألسنة منقسمة، خدوا بالكم الكلام، كأنها من نار.

واستقرت على كل واحد منهم. الشكل الثاني الروح القدس الشكل على حل على شكل ايه؟ نار. طب ليش حل على شكل نار؟ لانه السيد المسيح قال مره في التعليم بتاعته ان انا جئت القي نارا على الارض فماذا اريد لو اضطرمت. تقولي لي المسيح جه يرمي نار على الارض؟ اه نار الايه؟ نار الروح القدس. ويوحنا المعمدان لما اتكلم عن السيد المسيح قال هو سيعمدكم بايه؟ بالروح القدس ونار. فالروح القدس مرموز له بالنار. وحضور ربنا في العهد القديم كان مرات كتير يحضر على شكل ايه؟ نار. لانه اللي بيحل ده الله الروح القدس. حل على شكل نار فين ربنا؟ في العلايقه. نار بتتقط في علايقه، وده كان مين؟ كان ربنا. حل على شكل نار فين؟ سفر الخروج الاصحاح 19، زي ما قلنا لما كانوا طالعين من مصر وعلى جبل حريب طلع موسى يقابل ربنا، نزلت على الجبل ايه؟ نار. وكان مين اللي على الجبل؟ ربنا. فربنا ممكن يرمز ليه بالريح، يحل على شكل ريح، او من مظاهر حلوله ريح، او من مظاهر حلوله ايه؟ نار. ألسنة منقسمة كأنها من نار. كلمة منقسمة دي يعني تقريبا نزلت كتلة نار من السماء تقريبا. ما كلمة منقسمة دي اللي خلتنا نفكر التفكير ده، ولما نزلت راحت منقسمة على رأس كل ايه؟ على كل واحد. فعلى ما يبدو ان هي نزلت كتلة نار من السماء، ولما جت على رأس الرسل راحت متقسمة ل 12 لسان على رأس كل واحد ايه؟ لسان. اول حاجة ألسنة نار ولا كأنها نار؟ ايه الآية بتقول ايه؟ وظهرت لهم ألسنة منقسمة ايه؟ كأنه زي الريح كما من هبوب. يعني الروح القدس مش هوا، الروح القدس مش نار، لا ده الرمز بتاع حلوله، كما من ريح كنار. هي نار يعني مادية نار بتحرق؟ لا، يعني لو كان واحد من الرسل حط يده على راسه كان يتحرق؟ لا، كما من نار، كأنها نار يعني. يعني اللي يبص المنظر يشوف كأني في نار على راس التلميذ، لكن مش نار ايه؟ مش نار مادية بتحرق يعني. طيب ليه حل الروح القدس على شكل نار؟ النار دي تعمل ايه؟ تاكل القش. الروح القدس يحل لو لقى في قلبنا شوية كده زغل خطية يعمل فيهم ايه؟ يحرقهم. عشان كده بقى الروح القدس لما حل على المسيح حل على شكل نار حمامة. شمعنا؟ برافو يعني بي، ربنا يفتح عليك. عشان ما فيهوش ايه؟ مش خطيه، ما يحلش عليها على شكل نار دوت. نار دي علشان يعني في حاجه وحشه جوه، والنار دي هتعمل ايه؟ هتنقيها. المسيح قدوس. النار تلهب القلب بالروح بمحبه ربنا. طب هو المسيح قلبه مش ممتلئ من محبه الاب؟ ده على راي ما قال للاب في يوحنا 17 احببتهم كما احببتني. دي محبه ايه؟ جياشه ما بين الاب والابن. فمش محتاج يحل عليه على شكل ايه؟ نار. لكن احنا بنحل على شكل نار عشان يسخن قلبنا بمحبه مين؟ بمحبه ربنا. طب ليه حل على شكل لسان؟ اشمعنى لسان يعني؟ لسان يعني اللي جوه بقك يعني. برافو. لان القوه اللي هيديها لهم الروح القدس هيديها لهم فين؟ في لسانهم. هيقولوا كلام بالروح القدس يعمل ايه في الناس؟ يهز قلبه. وكأن كلمات الروح القدس يا أحبائي أو الكلمات الروحية لما تنطق بروح القدس تدخل قلبنا تعمل إيه؟ تحرق الخطية، تلهب قلبنا بمحبة ربنا. عشان كده السيد المسيح قال لهم أنتوا والروح القدس هتشهدولي، أنتوا هتشهدولي تفتحوا بقكم وإيه؟ وتتكلم. وأنا أخلي الروح القدس يعمل إيه في الكلام؟ يلهب الكلام، فلما يدخل فودان الناس يعمل فيهم إيه؟ يأثر فيهم. ما احنا هنشوف دلوقتي حكاية الألسنة لسه ما وصلنا لهاش. واستقرت على كل واحد منهم. استقر يعني ايه؟ ارتاح. عارف واحدة مثلا ايه عايز يكمل نص دينه يقول لك انا ايه عايز استقر يعني ارتاح بقى خلاص. فالاستقرار علامة الايه؟ طب الروح القدس لما حل على التلام زي عمل ايه؟ ارتاح. لقى الإناء حلو فارتاح جوه. طب في العهد القديم كان الروح القدس لما بيحل كان يستقر؟ لا، إنما كان يحل وإيه؟ ويفرقه.
يحل على داود يتكلم بالروح القدس يقول المزامير ويفرقوا روح ربنا، تصوروا. يحل على أشعياء يتنبأ ويفرقوا، تصوروا. يعني انتوا خدتوا مش بس ما تشتهي الملائك أن تتطلع عليه، ما أنبياء وأبرار كثيرين إيه اشتهوا اللي انتوا فيه، تصوروا. يعني الأنبياء بتوع العهد القديم كانوا يتمنوا أن الروح القدس يعمل إيه، يسكن جوه، قال له لا، يحل وإيه مش. طب استقر إمتى؟ بعد الصليب، بعد الفدا راح إيه استقر على كل واحد منهم. يبقى أول علامة للروح القدس إيه، ريح. تاني علامة للروح القدس نار. تالت علامة للروح القدس التكلم بالإيه، بالألسن. يقول إيه في الآية 4، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. الرسل بدوا يتكلموا لغات إيه، لغات مختلفة. طب المعجزة هنا إيه؟ أولا الرسل دول أميين، فاكرين بطرس ويوحنا لما هيوعظوا في بعد شفاء المقعد قالوا إيه، دول عاميان عديم العلم، ناس أميين، ناس جهلة، وبيتكلموا إيه لغات إيه، طبعا حاجة إيه، حاجة. ونمرتين ما تعلموش، يعني ما دخلوش مدارس يتعلموا، ده هم فجأة كده يوم 50 حل الروح القدس بدوا يتكلموا بإيه، بلغات مختلفة، طبعا معجز. طيب اللغات اللي اتكلموا بيها ديت كلام مفهوم ولا كلام كده رطانة؟ أهو ما بابا بابا أي كلام كده، لغة مفهومة يعني، حاجة الناس تفهمها. نشوف الكتاب بيقول إيه في العدد 8، يقول إيه، يقولوا إيه، فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها. يبقى اتكلموا لغات ايه، لغات حقيقية، والناس سمعت الكلام وايه وفهمته. نمرة الآية 6 كمان يقول ايه، كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. يبقى اللغات اللي كانوا بيقولوها الرسل لغات مفهومة ولا كلام مش مفهوم، والناس سمعت وايه وفهمت. النهاردة لما يجي مثلا الخمسينيين مثلا، تروح تدخل الاجتماع بتاعهم تلاقي واحد وقف شارباني كيشو فاشي حاشو تيشو إيه بالضبط كده، انا مش بتريق، ايه يا عم اللي انت بتقولك، انا بتكلم بألسنة. طب يا عم فين هديت، يقولك روح قدس حاله بتكلم بألسنة. طب ايه اللغة اللي انت بتقولها دي، في حاجة اسمها شاط وباش وحاشو كيشة، يقولك الرسل كده، انا مش بتريق بكلمكم بجد، يقولك الرسل كده. لا الرسل ما كانوش كده، الرسل قال الكتاب ايه، بيتكلموا لغات ايه حقيقية ولغات مفهومة، والناس سمعت وايه وفهمت. ده سمعوا بشارة وقبلوا الإيمان بالبشارة، يبقى سمعوا إيه وفهموا وقالوا كده، كيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها. نسمعهم يتكلمون بألسنتنا، بيتكلموا اللغة بتاعتنا، يبقى دي لغات إيه حقيقية، مش أي كلام. مرة ناس ومصر البروتستانت، في البعض منهم يؤمن بالتكلم بألسنة والبعض لا، ففي مجموعة هم بروتستانت ببعض يعني، راحوا لمين ستة من علماء اللغة يعرفوا لغات مختلفة، وراحوا حضروا اجتماع للإيه للي بيتكلموا بألسنة دول، وطلعوا الستة قالوا ده كلام ما فيش لغة في الدنيا كلام اللي هم بيقولوه دوت، فما دي مش تكلم بألسنة، دي رطانة اسمها، يقف يقول أي كلام ويقول لك ده إيه روح قدس. لا روح قدس لما حل كانوا بيتكلموا بلغة مفهومة، الناس سمعت وفهمت. وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى. إيه الألسنة ديت؟ قال في العدد 11، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. كلمة عظائم الله يعني كلام تسبيح. عايزكم تفهموا بقى إيه اللي حصل بالضبط يوم 50. الرسل مجتمعين، خدوا بالكم لأن الحتة دي فيها التباسات كتيرة وفي مفاهيم كتيرة غلط، عايزين نوضحها مع بعضين. الرسل مجتمعين يصلوا، حل الروح القدس، فكل واحد من الرسل يتكلم لغة غير التاني، فبدوا يسبحوا ربنا، يحمدوا ربنا، يشكروا ربنا، كل واحد باللغة بتاعته. كانوا نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بإيه؟ بعظائم الله، تسبيح.
الناس لما سمعت الريح العاصف واللي بيتكلم لغة يوناني سمع واحد بيسبح باليوناني، واللي بيتكلم لاتيني سمع واحد بيسبح باللاتيني، واللي بيتكلم سورياني سمع واحد بيسبح بالسورياني، فكلهم اتجمعوا ناحية الصوت دوت. فبدوا الرسل يوعظوه، فاللي من الرسل يتكلم يوناني جه للناس اليونانيين وعظهم، اللي من الرسل

قائم الله. صوت التسبيح دوت جمع الايه؟ الناس. لما الناس اتجمعوا بدأ كل واحد من الرسل بقى يوعظ. التسبيح يعني شكر لربنا. لما الناس اتجمعوا فكل واحد بقى بيتكلم لغة، راح واخد الناس اللي بيفهموا اللغة دي وراح ايه؟ وعظ. ده وعظ وده وعظ وده وعظ، وكله في اليوم دوت ايه؟ وعظ. مش بطرس بس اللي ايه؟ الوعظ. وقف بطرس مع الاحدعر، لكن اللي دون في سفر الأعمال وعظت مين؟ بطرس. لكن اندراوس وعظ بلغة تاني، وتوما وعظ بلغة تالتة، وفيلبس الرسول من الاثناشر وعظ بلغة رابعة، واندراوس وبرثلماوس. اختين بالنا ازاي؟ دي أول نقطة نبقى فاهمينها. النقطة التانية، البعض بيظن أن بطرس اتكلم أرامي والناس كل واحد سمع اللغة بتاعته. لا، الكلام ده مش صح. في ناس بتظن أنه اللي حصل يوم الخمسين بطرس اتكلم بلغته الأرامية والروح القدس راح مترجم للاتيني لاتيني ولليوناني يوناني. لا لا لا لا، الكتاب قال إيه؟ ابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى، يعني قالوا لغات مختلفة. كتير لما بيعلموا بيقولوا كده، بيقولوا ان الروح القدس عمل ترجمة فورية لعظة بطرس. لا، الكلام ده غلط. الآية بتقول ابتدأوا ايه؟ يتكلمون بألسنة، يبقى قالوا لغات مختلفة. كما اعطاهم الروح ان ينطقوا، نطقوا. يبقى المعجزة كانت في نطق الرسل مش في ودان الناس اللي بت ايه؟ اللي بتسمع. يبقى الرسل كلهم اتكلموا كل واحد بلغة غير التاني، وكل واحد خد المجموعة اللي تفهم اللغة بتاعته وراح ايه؟ وراح وعظها. طيب السؤال، ليه الروح القدس اداهم موهبة الايه؟ الألسنة. نمرة واحد، زي ما قال القديس أغسطينوس، عشان ربنا يعلن انه قابل الناس الامم في الايمان المسيحي. بمعنى لو ربنا عايز بس اليهود يبقوا مسيحيين كان الرسل كلهم يتكلموا لغة الايه؟ اليهود وخلاص. طب لما لقي نفسي انا بتكلم يوناني، طب وانا هقول لليهود يوناني؟ يبقى معنى كده ان ربنا عايزني اروح اقول اكلم الناس الايه؟ اليونان. واحد تاني نطق لاتيني، يبقى معناه ربنا عايز يقول له روح كلم الناس الايه؟ اللاتين. يبقى حلول الروح القدس بلغات مختلفة اداهم الموهبة دي عشان ربنا يعلن قبول الايه؟ الام. لان السيد المسيح قال للتلامذة روحوا ايه؟ اكرزوا برافو بالانجيل للايه؟ للخليقة كلها. طيب تصوري بقى، احنا الرسل ال 12 ما بنعرفش حتى عبري. تقولي لي يعني ايه ما بنعرفش؟ يعني اللغة العبرية دي اللغة الفصحى. اللغة العامية بتاعت العبري اللي هي الارامي. زي احنا اللي احنا بنتكلم مع بعضينا دوت، ده ما اسموش لغة عربية، ده اسمه لغة عامية. روح اجا، دي كلمات عربية، دي كل دي كلمات عامية. العربي اذهب، آتي، أقوم، دي اللغة العربية. احنا مكلمش عربي، احنا مكلم لغة ايه؟ عامية. ننصب الفاعل ونكسر المبتدأ والدنيا هايصة معانا. انا بس عايز اوضح يعني ايه عامي. فالرسل كانت اللغة بتاعتهم مش العبري الفصحى، العامي بتاع العبري اللي هو اللغة الأرامي. طيب تعالي بقى للناس اللي حتى مش عارفين لغة بلدهم. مطلوب منك يا بطرس تروح تتعلم يوناني عشان تكري. زي ايه؟ خد بقى بطرس في المركز اليوناني، خد كورس. ايه يعيش بطرس ويموت؟ يا دوبك يتهتهله في في في في في كم حرف. لا، ده مش عايزين واحد يتهته، ده احنا عايزين واحد يبقى دارس اللغة وقواعدها وينطق. يقولوا ايه؟ كيف نسمعهم نحن يتكلمون كل واحد بلغته؟ بصوا الكلمة، التي ولد فيها. يعني ايه ولد فيها؟ انا ممكن اكلمك انجليزي، لكن لما يجي راجل امريكاني يسمعني يقول لي اللكنة بتاعتك مش لكنة ايه؟ مش لكنة انجليز. انت متعلم لغة انجليزي. يعني مهما تعلمنا تملي، دي معروف، مهما الواحد يتعلم اللغة تلاقي اهل البلد ليهم لكنة غير ايه؟ غير لكنتنا. فلما الرسل اتكلموا كل واحد سمع بنفس الايه؟ اللكنة بتاعته. يعني كأن بطرس ده مولود فين؟ في اليونان، بيتكلم يوناني زي الفرفر. طب تصوري بقى، عايزين نعلم الرسل الحكاية دي. ده كانوا الرسل يعيشوا ويموتوا وما كانوش يتعلموا. فعشان كده القديس كيرلس الأورشليمي

قال ربنا كان لازم يديهم الموهبة دي عشان يروحوا ايه لسه هنتعلم لغات فيش وقت. عشان كده يا حبايب اسال بقى سؤال، هل موهبة تكلم بالألسنة موجودة النهاردة في الكنيسة؟ لا. ليه لا؟ لانه لما حلت ربنا عايز يقول ان انا عايز اقول ان انا قابل الامم فين؟ في الايمان، ان المسيحية دي للعالم ايه كل. طب النهاردة بقى شيء معروف جدا المسيحية للايه، فما بقيناش محتاجين للتكلم بالألسنة. عشان كده القديس يوحنا فم الذهب في القرن الثالث قال ان هذه الموهبة لم يعد لها وجود اليوم في الكنيسة، ده في سنة 400 وحاجة. يبقى الموهبة دي كانت موجودة بس في العصر الرسولي الأول فقط، عشان إيه؟ ربنا يعلن إنه قابل الأمم فين؟ في الإيمان. علشان كده يا أحبائي هقول ملحوظة برضو مهمة عشان أكمل الحتة دي، لأنه البروتستانت زي ما بقول لكم خصوصا الخمسينيين اللي هم اسمهم الكاريزماتيك يقولوا إنه في موهبة اسمها التكلم بالألسنة. الروح القدس لما حل اتكلموا بألسنة، قلنا في أعمال 2 عشان ربنا يعلن إنه إيه، إنه الإيمان المسيحي للعالم كله. المرة الثانية اللي اتكلموا فيها بألسنة لما حل الروح القدس يوم كيرنيليوس، قلنا علشان تبقى كنيسة الأمم بالضبط شبه كنيسة الإيه اليهود، ما بقاش في فضل ما بين ده وده. المرة الثالثة اللي الروح القدس حل واتكلموا بألسنة في أفسس 19، معلمنا بولس الرسول يعني سفر الأعمال الإصحاح 19 لما كان في أفسس حط إيده وحل الروح القدس والناس بتوع أفسس تكلموا بألسنة. طب اشمعنا بقى المرة دي؟ أكتر من سبب. السبب الأولاني الناس بتوع أفسس كانوا متعمدين ولسه الروح القدس ما حلش عليهم، فراح بولس حط إيده حل الروح القدس. ممكن الراجل بتاع أفسس يقول لهم أنت أنا حطيت إيدك حصل لنا، ما حصل لناش حاجة، مش حاسين بحاجة. فأراد ربنا يؤكد أنه فعلا هم خدوا نعمة بوضع إيد بولس فخلاهم يتكلموا بإيه؟ بألسنة. الحاجة الثانية أن أفسس كانت مشتهرة في أعمال السحر، فربنا علشان يخلي الناس تنجذب للإيمان المسيحي فكان لازم يعمل المعجزة الغير عادية ديت عشان الناس تقبل الإيه؟ الإيمان. بخلاف هذا الروح القدس عمره ما حل واللي حل عليه تكلم بألسنة، ما حصلتش. يبقى حصلت في أعمال 2 عشان نعلن قبول الأمم، حصلت في أعمال 10 علشان نقول كنيسة اليهود زي كنيسة الأمم، حصلت في أعمال 19 في أفسس علشان يشد الناس اللي حرقوا كتب الصحراء لقوها إيه 50,000 ربوة من الفضة، فكان لازم تحصل حاجة تبهر الناس، فربنا سمح إنه يتكلموا بألسنة. غير كده كل اللي حل عليهم الروح القدس مفيش حد يتكلم بإيه؟ بألسنة خالص. يعني الثلاث تلاف اللي هيتعمدوا على ايد بطرس اتكلموا بألسنة؟ لا ما قالش كلام بألسنة عنه. بس بطرس ويوحنا لما راحوا السامرة وحطوا ايديهم وحلوا روح القدس اهل السامرة ما اتكلموش بألسنة. وحنسمع بقى طول سفر الاعمال لدية اتعمدت وحلوا روح القدس ما اتكلموش بألسنة، سجان فيليبي اتعمد وحلوا روح القدس ما اتكلمش بألسنة. يبقى اللي بيقولوا النهاردة البروتستانت إنه حلول الروح القدس لازم يكون معاه التكلم بألسنة، نقول لا الكلام ده ما إيه؟ الكلام ده مش صح. واخدين بالنا إزاي؟ طيب الحتة اللي جاية بقى ما فيش فيها شرح كتير. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. قلنا إن العيد ده عيد الإيه؟ عند اليهود عيد الخمسين، وكان اليهود يجوا من كل حتة إيه؟ يحضروا الاحتفال ده فين؟ في أورشليم. طب ليه قال ساكنين في أورشليم؟ لأنه كانوا بيحضروا من عيد الفصح ويقعدوا 50 يوم في أورشليم لغاية ما يجي عيد الإيه؟ 50، فكانوا مقيمين 50 يوم دول، ده موسم الحج. كل سنة طيبين، برضو هم عندهم حج دلوقتي في أرض الحجاز، فبرضو ده كان موسم الحج عند اليهود، يروح يحضر عيد الفصح ويفضل قاعد في أورشليم لمدة 50 يوم لما يحضر إيه؟ عيد 50. فعشان كده قال كانوا رجال ساكنين. فلما صار هذا الصوت، صوت ايه؟ صوت الريح زي ما قلنا، وصوت الرسل اللي بيسبحوا بألسنة مختلفة. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور، احنا قاعدين في بيت ماري مرقس، سمعوا صوت العاصفة، سمعوا اللي بيسبح باللاتين واللي يسبح باليوناني، فالناس راحت ايه متجمعة عند بيت مين؟ بيت ماري مرقس. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا

لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بإيه؟ بلغته، اللكنة بتاعته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى أليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ يعني دول ناس يعني جهلة. الجليل دي كانت إيه؟ كانت يعني منطقة مصدرة بيها في إسرائيل. إزاي الناس الجهلة دول بيتكلموا إيه؟ لغات. فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ وبدأ بقى يقول 15 بلد جايين منه: فارتيون بلاد فارس، مديون بلاد مادي، عيلاميون نسل عيلام ابن سام، الساكنون ما بين النهرين اللي هم بابل، اليهودية يعني يهود من أرض إسرائيل نفسها، كبدوكية دي حتة في تركيا، بونتوس دي كلمة يوناني معناها بحر ودي منطقة البحر الأسود، آسيا مش قارة آسيا، آسيا دي جزء من تركيا اسمه آسيا، فريجية جزء أيضا من تركيا اللي موجودة فيها مدينة كولوسي اللي بولس الرسول هيبعت لهم إيه رسالة، بنفيلية دي عاصمة بلد اسمها برجة، هنسمع عنها بسفر الأعمال، برجة بنفيلية هيروحها بولس الرسول، مصر دي ايه؟ مصر يا أم الدنيا، دي بلدنا. ملكة انجلترا قالت: أنا كان نفسي اسم انجلترا يذكر ولو مرة واحدة في الكتاب الايه؟ المقدس، لكنه لم يذكر. اسم مصر ذكر ايه؟ في القديم. يا هنان يا فرحتنا بمصر بتاعتنا دي حقيقي، مبارك شعب مصر طبعا. ونواحي ليبيا التي نحن والقيروان جنب مصر من الناحية الغربية في مين؟ ليبيا. طب احنا مالنا ومال معمر القذافي؟ لا ده احنا لينا فيه غالي. مين غالي علينا قوي قوي جه من القيروان؟ ده انا كنت هطلع اضربكم. عشان كده للمديحة بنقول ايه؟ مولود في الايه؟ في القيروان، اسمك في كل مكان مركز بيه بسطولوس، فقيروان دي ايه؟ برضو غالي علينا زي مصر كده. الرومانيون يهود جايين منين؟ من روما، يهود ودخلاء، ناس أصلهم يهودي وناس وثنيين دخلوا في الديانة اليهودية. كرتيون جزيرة ايه؟ كريت، اللي هي بولس رسم فيها تيتوس أسقف. عرب اللي احنا بنقولها عرب يعني النطق الفصيح بتاعها عرب. ايه العرب دول؟ العرب دول سكان شرق نهر الأردن. معلمنا بولس الرسول لما حل عليه الروح القدس قال: ذهبت الى العربيه، مش عربيه، مش شبه جزيره العربيه، لا ده راح ايه؟ شرق نهر الاردن، اسمها ايه؟ عرب، وبيتكلموا عربي. يعني الخلاصه جايين يهود منين؟ من كل الدنيا، من الشرق ايران اخرنا، من الغرب روما اخرنا، من الشمال تركيا اخرنا، من الجنوب مصر والقيروان اخرنا، يعني جايين من الاربع جهات بتوع الايه؟ الأرض. يهود من كل أمة تحت السماء يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله، يعني كانوا بيسبحوا. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ محتارين ليه؟ محتارين بسبب كذا حاجة. الحاجة الأولانية: إزاي الناس دول بيتعلموا لغات وإزاي بينطقوها باللكنة بتاعة أهل البلد؟ حاجة تحير. نمرة اتنين: طب ليه؟ يعني إيه الداعي أن الناس دي بتتكلم بلغات؟ ربنا عايز يقول إيه؟ مش فاهمين. الحاجة التالتة: ان دول يهود من اسرائيل، ومعروف يهود اسرائيل متعصبين جدا ويعزوا اللغة العبرية بتاعتهم وما ينطقوش الا بالعبري، لدرجة ان قالوا ان ربنا بيتكلم عبري. ازاي بقى اللي معتزين بلغتهم قوي قوي قوي دول بيسبحوا ربنا بلغات ايه؟ مختلفة. فاحتر. كان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلاف. البعض عاد يتريق، قالوا دول زار ناس إيه؟ سكران. النهاردة عيد وزار شربوا خمرة وإيه؟ وسكر. طب ليه بيقولوا كده؟ لأن بيسمعوا لغة هم مش فاهمين، بيسمعوا يوناني وما يفهمش يوناني، بيسمع لاتيني ومش فاهم لاتيني، قال لك زار الناس دول إيه؟ مخابيل. لكن طبعا اللي بيفهم يوناني مش سامع وفاهم، واللي بيفهم لاتيني سامع وفاهم. فعلى ما يبدو اللي كانوا بيتريقوا دول اليهود بتوع ايه؟ بتوع ارض اسرائيل، وبالاكثر الكتبه والفارسيين. هل دول زار الرسل ايه؟ سكرانين.

طيب السؤال، هنسيبهم كده مش فاهمين ولا هنفهمهم؟ طبعا عم بطرس يعني ايه ما يهونش عليه، يلاقي ناس مش فاهمة ويعرف يمسك بقه. فالمرة الجاية نشوف بطرس ايه فتح فاه وعلمهم قائلا. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.

الله بجدنا الله. ممكن بعضكم او اغلبكم كان حاضر العشيه امبارح، صح؟ احنا اتكلمنا الكلام اللي هنقوله النهارده، لكن هو اللي انا عاوز اقوله ايه؟ انت كنت حاضر العشيه؟ اللي انا عاوز اقوله ان الحقيقه يعني مهما كلمتك النهارده فاعتبر ان انا بس بحط لك شويه ايه؟ عناوين. يعني هل مثلا انا لما قريتها ودرستها كم مره رحلات بولس الرسول، هل معنى كده انا خلصت من عرفت كل حاجه فيها؟ ولا كل يوم في حاجه جديده؟ فكل يوم في حاجه جديده. وعلى راي واحده كانت مش مسيحيه وتعمدت، بقت مسيحيه. ست تقيه جدا. كنت اقول لها احسن سفر يعجبك ايه في الكتاب المقدس؟ تقول لي اعمل ايه؟ وانا اقول يا رب اولادنا اللي في الكنيسه يقولوا ما بنفهمش اعمال الرب. تقدر تستنتج من ايه؟ دي الكنيسه النهارده فيها حته ناقصه. انا قعدت افكر كويس ان الكنيسه النهارده صراحه يعني فيها حته ناقصه. زي ما يكون واحد ماشي بدراع مقطوع يبقى شكله ايه؟ او مثلا برجل واحد فماشي ايه؟ يعني انت الكلام ده بينا وبين بعض يا ريت في البتاع ده انا كنت سامع، لكن ايه؟ هو فيه تعقيده في الكنيسه، لان الكنيسه فقدت الكرازه. واخد بالك ازاي؟ حتى مثلا اقول لك ان احنا بنكرس في امريكا في الطرف بتاع انا مكرس ولا حاجه، يعني يا دوبك رايحين نلم شويه الايه؟ الاقباط اللي راحوا هناك قبل ما ايه؟ يعني يبلعهم المجتمع الايه؟ الامريكي، يعني احنا ما نكرسوش. لكن تتخيل مثلا بولس الرسول ده خادم، هو بقى اللي عاوز يفهم ايه هي الخدمة. انا قسمت لك اعمال الرسل كده يعني من 1 لـ 12 عشان تقعد تدرس حياة بطرس الرسول. وفي كتاب اسمه حياة بطرس بتاع الزينية حلو قوي لو تقراه. وبعدين نبتدي من الاصحاح 13 نتكلم عن بولس الرسول مش كتاريخ او كخريطة، الخريطة دي مثلا مجرد يعني انت بعد كده مش هتحتاج لها، لكن انا عايز اقول كان بيخدم. مش هتكلم على قصه ايمانه اللي موجوده في اعمال 9. اعمال 9 ده موضوع طويل جدا بقى. ازاي بولس الرسول، ما كنت بقول امبارح ازاي بولس الرسول، لا في نقطه عايز انطقها. كنت بقول النهارده ان الكنيسه بتاعتنا في القرايات بتاعتها بتقرا الانجيل، صح؟ الانجيل اللي احنا عندنا كام انجيل؟ 4. وبتقرا حته من رساله بولس الرسول، حته عندنا كام رساله بولس الرسول؟ 14. وبتقرا حته من الكاثوليكون، عندنا كام كاثوليكون؟ 8. صح؟ وبتقرا قد ايه من اعمال الرسل؟ اسمها السبع اعمال الرسل التي بتتقري. والشماس يختم في الاخر او الخرف لم تزل كلمه الرب تنمو في هذه البيعه وكل ايه؟ كل بيع. احنا اتقطعت رجل من الايه؟ الكنيسه اللي هي الكراسه. وانا مش بتكلم مثلا كنوع من الحماسه بتاعنا هننزل نفرش مثلا دلوقتي في وسط الدور المهم كده، لكن

0: مثلا ان الكنيسة كان يخشها يقول لك دخل شاوت كده دخل الكنيسة اول ما دخل الكنيسة بأخر فيه من السلامين فقال لا ده بيكرز النهاردة بيه بالمسيح يوم ده يسأل ده يقول لي لا اسمعوه ده انا شايفه قتل واحد امبارح يقول لي مش ممكن ده انا شايفه هو بيتعمد وبعدين يقول لك كده في رسالة ظن غلط ولا حاجة كده يقول لك فكانوا يمجدون الله ان الذي كان يتلف الايمان اولا الان هو ايه يكرس فيه دي حاجة تعمل ايه في الكنيسة تفتكر دي بترفع الروح اللي فيها قوة كثيرة خالص رغم انها جلبت من الكنيسة اضطهادات كثيرة لكن ولعت نار هذه نار يوم الخمسة وعلى مستوانا احنا برضو ممكن كده بنعمة ربنا نساعد ما تكونش خادم فقط بس في مدارس احد تيجي تقول للعيال الكنيسين بتوعك تتروع على بيتك في الشارع ما تروح كده في الكنيسة كان عندنا خادم نشيط لطيف كده نشيط خادم كويس الخادم ده ايه صدقني انا مش هذكر اسمائه طبعا ده مش من جيلكم ما تعرفوش راح لمله الكلية حوالي 12 واحد اغلبهم صدقني لا يمكن يعلق في ذهن واحد ان ممكن واحد منهم يخش في يوم من الايام يعني مش عاوز اتكلم الكلام الوحش اللي ممكن يتقال طلبة غربة وسواقهم فاضية وكلام فاضي وحاجات عارف السواقة الفاضية دي كان بيتعمل فيها اجتماعات ايه؟ كان بيتعمل فيها اجتماعات فاضية بس فينا نبص كده نلاقي فلان اللي كان ماشي على حل شعره دلوقتي واقف في الصفوف الاولى بانتكاب في الايه؟ في الكنيسة فده يمجد اسم ايه؟ ربنا لأن الكنيسة عبارة عن كائن حي جسد المسيح حي ولا ميت؟ حي إذا أكتف ولا ميت؟ نشط بيضل إذا كان كل حاجة بتتحرك وتمشي تقول عليها حية فمش أقل من أن الكنيسة تبقى إيه؟ حية وأكتف فالمهم يعني بلاش كده بقى نخلينا في نفسينا إن ما كانت في حياتنا الروحية إحنا في مقالة لطيفة في مجلة مرقس تغيروا عن شكلكم أنا عجبني فيها بالأكثر مش الكلام يعني مثلا هي المقالة يقول حوالي إيه 12 صفحة فهو في حوالي 8 صفحات كتب الآيات اللي من الرسائل اللي بتتكلم عن الفكرة جميلة أوي هنا عشان تتطبق ممكن يعمل زي كده مثلا عن ان التوبه عمليه مستمره في حياه الايه الانسان لمهم منين من الرسالة يعني مفيش جهد يعني ممكن انا اجيب لك دلوقتي اقول لك اثبت لي ان التوبه عمليه مستمره في حياه الايه المسيح تقول المرجع ايه اقول لك الكتاب المقدس ولا عاوز تفسير ولا حاجه لان تفسير دولت الناس البعض اللي مش فاهمين ايه الكتاب يجي مشاكل اللي بقى ايات 6 صفحات بخط الصيع ولا 8 صفحات بخط الصيع عن التوبة عملية ايه مستمرة بمين اللي كاتبها بولس الرسول يبقى اذا انت ممكن تطلع موضوع قوي جدا ولكن عاوز اوري لك ان هو كان بيعيش التوبة مستمرة بدليل انه كاتب الكلام الايه الكثير في الموضوع ده موضوع لطيف ممكن حتى ممكن نكلفهم بشواهد الآيات وهم ايه كواجب يطلعوه في الايه في البيت فاللي عاوز اقوله انا مش بدرس حاجه بولس الرسول او رحلاته كقصه او كتاريخ او كمعلومات لا انا عاوز اعيش مع ايه مع بولس الرسول ويقولوا ان القديس يوحنا سن الذهب لما كان يفسر التفسيرات بتاعته فيسمعه يقف الخدام مع الباب التلميذ بتاعه على الباب فيسمعه بيكلم ايه واحد بيتكلم بولس الرسول ففي فرق بين واحد بيقرا رساله بولس الرسول فرق بين واحد بايه بيعيش حياه ايه بولس الرسول وبعدين يا بلاش انت بتجيلك المسيحيه عمليه اهي بقول لك اهو بولس الرسول ده عباره عن المسيحيه الجديده العمليه فانت عاوز تقول لي انا عاوز التلميذ عاوز احضر قصر اعداد خدمه وعاوز ابقى خادم ممتاز وكويس
1: اهو.
0: ايه رايك؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ بس فاحنا كده اختياره بقى الحته دي برضو عقائديه لطيفه ممكن نركز عليها. لما امن بولس الرسول قال له اعمل ايه يا ربي؟ قال له روح لحنانيا يقول لك ماذا تعمل. حنانيا يعني الكنيسه. فراح لحنانيا، حنانيا قال له ايه؟ قال له توب واتعمد ووضع عليه اليد في حال الايه؟ الروح القدس. كان ممكن جدا، وبرضه يعيش بعمق في الحته دي، كان ممكن جدا ان بولس الرسول ياخد الرساله من ربنا، وخصوصا ربنا كلمه شخصيا. عاوز اكتر من كده حاجه. كان لازمتها ايه الكنيسه؟ وده عاوز ياكد ربنا ان الايمان لازم يتاخد من الكنيسه، والروح القدس لازم يتاخد من الايه؟ الكنيسه. كان ممكن جدا اكتر من ربنا كلمه وقعد يرد على بعض، يقول له انت مين يا رب؟ يقول له انا يسوع اللي بتضطهده. يقول له طب تعبان عليك انت تخش من نفسك. يقول له طب انا عملت ايه؟ لازم كمان كان في نقاش طويل حصل. لكن قال له لا، قال له طب عاوز ابتدي، سامحني هبتدي من جديد. قال له روح للايه؟ للكنيسه. فالايمان يا جماعه السلم للكنيسه، ما كلمتش كنيسه سبورتنج ولا كنيسه الفلسطينيه ولا اي حاجه. للكنيسه اللي هي جسد المسيح استودعها الروح القدس. ومحلش الروح القدس زي ما انا قلت مرتين، محلش الروح القدس في شكل السنه نار على مين؟ على نحاني، على بول. لا محلش بولس يروح يخدم الكنيسه. كل واحد يقول لك انا صليت عملنا اجتماع صلاه حل علينا ليه؟ لا احنا نقصد. رغم ان بولس كان بيمتلئ كتير من الكنيسه من الروح القدس. النقطة المهمة الثانية، انتوا بعضكم بيكتب مثلا؟ النقطة المهمة الثانية، يعني شوف انا قلت كم نقطة بقى؟ قال افرزوا لي برنابا وشاول الايه؟ ده الروح القدس قال افرزوا لي ايه؟ برنابا وايه؟ شاول. يبقى في فرق بين تطلع بنفسك، في فرق ان انت من صلتك العميقة بربنا الكنيسة ترسلك. ده على مستوى يعني ايه؟ الكهنوت او كده. لكن كمان على مستواك الفردي ان انت تحس ان ربنا بيحملك برسالتك ان انت تطلع كده. بولس الرسول اختبر الاختبارين، الاول طلع بنفسه، والمره الثانيه طلع ايه؟ قال افرزوا لي برنابا وايه؟ وشاف. المره الاولى كانت نتيجتها سيئه. بيقول لك ان طلع يبشر اتسموا عليه الايه؟ الناس في الشارع، وده اللي احنا متوقعين. لما تلموا الناس عليه في الشارع قام جري هرب، فدخل عند واحده فطلعته على السطح ونزلته في مقطف ونزل. نهايه ايه؟ مؤسفه. ما كانش صح بولس الرسول يعمل كده. على كل حال كويسه دي، ده جهد الايه؟ الشخص. مره ثانيه بقى بيقول ايه؟ افرزوا لي ايه؟ برنابا وشاول. فالمره دي طالع على حساب مين؟ على حساب الكنيسه. واحد معاهم اتحشر في السكه مش كويس، اللي هو مين؟ ارمورد. هو رجع تاني، ما قدرش يكمل الايه؟ الرحله ومش معاه. نمر كده مرور سريع كده، الرحله تبتدي من انطاكيا بالسهم ماشي اهوت، راحوا للتلاميذ في قبرص، ومن تلاميذ وصلوا ايه؟ بافوس، وبافوس ناديه بكلمه الايه؟ بكلمه الله. وهم هناك قاومهما عليم الايه؟ الساحر. فلما قاومهم عليم الساحر، فبولس الرسول شاول، بولس الرسول شاول امتلأ من الروح القدس. ودي حتى توري ان الكنيسه بتعلم دايما ان احنا نمتلأ ايه؟ من الروح القدس. والقديس انطونيوس في رسائله دايما يقول لهم اشعلوا الروح الناري اللي موجود فيكم، وان حاله الامتلاء ديت هي حاله المفروض الكنيسه في ايه؟ تعيشها. لان الشخص الممتلئ من الروح القدس بيبقى فيه قوه، فبيعمل عمل ربنا بقوه الايه؟ بقوه الروح. ف شاول قال له ان انت تصير ايه؟ اعمى. وديت كانت اول معجزه يعملها شاول ايه؟ في حياته. واتغير اسمه من اللحظة دي في سفر الأعمال في الإبل 13، ابتدى ما يقولوش شاول أبدا، ابتدى يقولوا إيه؟ بولس. أنا قلت امبارح إن ممكن يكون بسبب الراجل ده الوالي اللي هو سيرجيوس بولس، ممكن طلعوا لأنطاكيا. ودايما لما نتكلم عن أنطاكيا هنا من أنطاكيا بسيدية، بسيدية دي مقاطعة، وبنفلية إيه؟ يعني برج، دي اسمها برج الدنفلية. نسيت أقول لك كمان ليه الكنيسة بتقرأ أعمال الرسل في كل قداس، عشان خاطر إيه؟ تعايشنا مع بولس في رحلاته. ومن أنطاكيا الناس رفضته، فراح على أيقونية ودربة ولسترة، وهناك شاف الراجل اللي إيه؟ الأعرج. المعجزات طبعا اللي كانت بتحصل في السكة دي كان المقصود منها ان باب للخدمة، طبعا ان هو راجل ايه اعزل وبسيط، يعني تصور الخدمة كانت فقيرة جدا جدا من ناحية المادية، فكان ربنا بيسندها بالايه بالمعجزات. فلما رأوا الراجل الاعرج ده قالوا لازم دولت الالهة اللي هبطوا لينا من ايه السماء، فدبحوا ليهم فقالوا لهم لا كما تقوم، قال لهم تبقى انتم ايه مش مصدقين، فرجموهم. وموضوع الرجم دي اعتقد لو سألت بولس الرسول قلت له اجمل اختبار اخدت ايه من رحلتك الاولى، يقول لك ساعة ما ترجمت، ما اعرفش ايه، يمكن يموت كده، اعتقد هيقول كده. البعض بيقول ان هو طلع للسنة الثالثة وهو كان بيترجم وشاف امور لا ينطق بها ولا يسوغ الانسان ان يتحدث ايه نتحدث عنها، والبعض بيقول ان هو يعني شاف البركات دي كلها وده اللي عمله في استفانوس، وحس انه اتألم من اجل الايه المسيح، يعني يفرح الخادم انه يتألم من اجل ايه المسيح، مش لما تجيله تجربة بسيطة يقول لك وانا اتعب ليه عشان خاطر الايه، يعني يفرح الخادم انه يتألم من اجل مين، صح ولا يعني المتعة بتاعت الرحلة الأولى الحتة اللي كان فيها التعب دي، ورجع على طول زي ما انت شايف خلصت الرحلة الأولى، خلصت أنطاكيا. الرحلة الثانية دي الثانية اللي مكتوبة فيها الرحلة الثانية في دارها، نبتدي من أنطاكيا. دايما نحط أنطاكيا دي أول اللي أول الرحلة عشان مش باين هنا، اللي يبان من الرسم هو مش كان بيعمل خطوط سودة وحمرة، سودة وبيضة، مش بيكون الذهاب، مش كان عامل الذهاب ابيض والعودة سودة، فيعني يبقى من اول انطاكيا ده ابيض. لا هنا معلش، لكن انا يعني نقطة الانطلاق تبقى ايه انطاكيا، هنسميها انطاكيا سوريا لان الثانية انطاكيا ايه ابتدائية. انما بولس كان رأيه جميل جميل، في تركيز في الايه في الخدمة، قال لبرنابا وشاو، قال لبرنابا وسيلة، قال لهم يلا بينا نرجع ونفتقد كل مدينة نادينا فيها بكلمة الله. ده الافتقاد، الافتقاد ان انا هرجع تاني عشان انادي كل مدينة كلمت فيها بكلمة ايه بكلمة ربنا، صح؟ ده اللي اسمه الافتقاد، اشوف الناس دولك ماشيين في نفس الخط سليم ولا الخط بيبقى ايه حرف. يعني الافتقاد مش بس الناس جم الكنيسه، لا احنا عايزين نفتقد الناس ونشوفهم ماشيين في نفس الخط ده نشوفهم ماشيين صح ولا غلط. فطلع من أنطاكيا وهيعبر جبال تسوس، طبعا هيمر على دربة ولسترة، وهيلاقي تلميذ هناك اسمه ايه تلميذ، وديت من اجمل ما في رحلات بولس الرسول، انه كان دايما في كل بلد يطلع منها ايه تلامذه، يعني المسيحيه تلامذه. وبعدين بعد كده يبتدي يقول لك ودعي التلاميذ مسيحيين اولا في انطاكيا صح 13، يعني كل واحد مسيحي كان اسمه ايه تلميذ. وجات من هنا فكره الشبين، فلان الشبين بتاع، طبعا دلوقتي الشبين المفروض يكون الاب والام، ان هما اللي يربوا الايه العيل، لكن زمان مثلا ده الشبين بتاع ده، ده الشبين بتاع ده، اذا كان في نوع من الايه المجد. فاخد بولس وطبعا اخد تيموثاوس، وواضح خالص اثر الكتاب المقدس في حياته ايه تيموثاوس، ان كلمه الله اللي كانت بتحكمه بالايه
1: للخلاص.

0: الإيمان الأولاني اللي أودعته فيه إيه؟ أمه وجدته، أمه لويس وجدته. التربية لها أثر، الأم لها أثر. بعدين نمرة اثنين إن رغم إن هو أبوه وثني، لكن الأم ربته كويس، وإن بولس الرسول كان بيحط عينه على واحد يعرف إنه هيمشي مع المسيح أونست يعني كده عشان يبقى اسم تلميذ. فخلصنا الدربة والإسترة، أخذ المنطقة دي اسمها غلاطيا، كور غلاطيا، فمنع الروح إن هو يتكلم في إيه؟ كور غلاطيا. ودي برضو لفتة لطيفة جدا في حياة الخادم، إن هو شخص طيع وحساس بمشاعر الروح القدس. الروح القدس يعمل في النفس إنه توصل ربنا مش بالكلام الكتير، لكن بالهدوء وإشارة ربنا في خطوات الواحد وقراية كلمة ربنا. لما ربنا يسوع اتكلم عن الروح القدس قال ان انا رايح ارسل لكم الروح القدس اللي ايه؟ روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يعرفه ولم يراه، لان لم يراه ولم يعرفه. العالم ما يقدرش يعرف الروح القدس، لكن انتم تعرفونه لانه ماكث معكم وفيكم. يعني هذا الروح القدس هو وحي القيادة. الذين ينقدون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. لو كنت أنت ابن ربنا فادم فتنقد بروح القدس. تقول لي يعني هيجي لي الروح القدس إزاي عشان ينقد؟ الروح القدس في الواقع هو روح الآب، روح المسيح. أنت عضو في جسم الإيه؟ الشركة بتاعتك تخليك أنت تسمع صوت الروح القدس. يعني شركتك في جسم المسيح في التوبة والمعمودية والصلاة، شركة التناول وشركة الأعمال الصالحة وشركة الثبات في المسيح. أنت تبقى عضو في جسم المسيح، تبقى روح ربنا هو اللي بيحرك الأعضاء، مش بيتحرك لبعض لوحده. فكان المخ ده بيحرك الرجلين والرجلين، فما بالك روح ربنا. فمنعوا الروح، منعوا الروح. انا ما اعرفش طريقة المنع ازاي، لكن ممكن جدا ان بولس الرسول يقول لك ان انفتح لي باب عظيم للايه؟ للخدمة، ويوجد معاندون ايه؟ كثيرون. ايه ده بقى؟ يعني كان دي عند بولس السودي. يعني بولس الرسول ما كانش السجن كويس وبره السجن ايه؟ كويس، يخدم في كل مكان، مش الكليه لا، وقسم مدارس احد بس، او قسم مدارس احد والبيت لا، او زميل ده والزميل ده لا، لكن كان يكرس كل واحد عنده. ده الروح ما يقوده، لما يوقفه يوقفه، لما يفتح له باب يتكلم ولا ما يتكلمش يتكلم. فمنع الروح في كور غلطية، فراح لترواس ونام في حلم ان رجل مكدوني في الشق الثاني من اوروبا يعني بيقول له اعبر ايه واعني، فاعتبر ان الروح بايه يكلمه. فاذا هو وقف بامر الروح واتحرك ايه بامر الروح. فدخل فمر على اول مدينة، سيبك من البلاد الصغيرة دي اللي هي ايه فيليبي. وفيليبي حصلت الاحداث المعروفه دي بتاع ليديا بائعه الايه الارجوان، وده برضو نوع من التلمذه اللي شاف الست دي وهي غنيه لكن تعلقت بكلمه ربنا وبروح الافراز اللي فيه، حس ان هي ممكن تكون مندوبه كويسه للمسيح في البلد دي. قالت له ممكن تمكث في بيتنا؟ قال لها ماشي. يعتبر ليديا، بيت ليديا ده يعتبر اول كنيسه في اوروبا، اذا اعتبرنا هذا يعني. دي عظمة المسيحية من بيعت أرجوان. يعني مش المسيحية بس كانت تاخد صيادين السمك الغلابة الفقراء وحتى تاخد لك المليونيرات كمان. يعني روح ربنا مش هو بيتوقف على ظروف معينة عشان يشتغل، ممكن يشتغل في كل حاجة. ها؟ لكن انت مش فهمت امبارح احنا اتكلمنا صلى الله عليه وسلم، لان بولس الرسول من روميا من كورنثوس بعت رساله لايه؟ لروم. ما هو اكيد بعت الرساله قبل ما يروح ولا بعد ما راح؟ ما هو هو راح واتسجن واتقتل هناك، يبقى بعت الرساله قبل ما يروح ولا بعد ما يروح؟ رساله الروميا. خلاص يبقى الرساله الروميا اتبعتت للروميا قبل ما يروح ولا بعد ما راح؟ قبل ما راح. الرساله الرومية اظن صح 15 او 16 يقول كنت محترسا في كل شيء ان لا ابني على اساس حيث سمي المسيح اولا. يعني بولس الرسول قال في نفسه ان انا هكون محترس جدا ان انا ما ابنيش في حته يكون الاسم المسيح وصل لها. شفت ازاي؟ يبقى ده هو بعت الرساله الاول، بس انا مش فاكر الايه لان دي نسيها من زمان، لكن كويس ان انت فكرتني. يبقى هو بعت الرساله قبل ما يروح روم، يعني مش معقول هيبقى في روم ويبعت رساله لايه؟ لروم. وبعدين ويقول له كلم على كده وكده وكده. اذا كانت ليه علاقه شخصيه بين اشخاص معينين في روم. وما تنساش ان اليهود كانوا منتشرين في العالم، لان دول كانوا مطرودين في الدوله الرومانيه. يقول لك الدخلاء والبتاع الفاظ ديت. فدول كانوا في كورنثوس، اكيلا وبريسكيلا دول يهود ايضا روما. يعني يمكن اللي عرفه، ربما انا بخمن كده، ان يكون اللي عرفه بالناس اللي في روما اكيلا وبريسكيلا، الحته اللي هو رفض كان عاوز بس فيها. قال لهم انتوا كنتوا فين؟ قالوا احنا كنا ساكنين في روما وطردونا من هناك، جينا قعدنا في كورنثوس سنه. تعرفوا مين هناك؟ لان يقول لك وراح هناك وزار الحوانيت الثلاثه. حوانيت الثلاثه دي ثلاث تجار، يعني معناها كانه تصور بقى لما انت النهارده في القرن العشرين تنزل روما ما تعرفش تمشي شمال ولا يمين. بولس الرسول نزل على السجن، هو عارف ناس واستدعى قاعدة اليهود، وعارف بيوت معينة وعارف دكاكين معينة رايح زارها، وما يكونش ليه واحد من الحوانيت الثلاثة ده راجل بتاع خيام، لأن أكيلا وبريسكيلا عارفينه وقالوا له لما توصل روما إن شاء الله هنعرفك بواحد كويس، أو هو ابتدى يرسلوه ويبعث الرسائل.
1: بعدين هو يكون راح روما وكان معاه الثقافه اللي هو كان
0: ادوا له تصريح
1: واضح، وبعدين قعد كذا سنه مثلا وبعد كده افرجوا عن سابوه خالص.
0: فكرت
1: فقعد يكتب في روما وساب روما كمان، ويمكن راح مكان ثاني بس
0: يعرف.
1: ما نعرف. لكن في الفتره دي بوتلت راح.
0: طبعا يعني طبعا.
1: وبعدين رجع بقى استشهد في روما.
0: بس يعني كونه يسيب روما وهو انت عارف زي ما مثلا ايه، زي ما يكون في واحد مسجون ويطلع بكفاله ويسيبوه في البلد، لكن ما يبارحش الايه؟ بلد، لان هو لسه تحت الايه؟ قضيته لسه ما تعرضتش. بطرس طبعا قبله في الفتره دي وهو بيبشر في روما.
1: يعني هو المشكله كلها ان في فرق زمن قليل.
0: في فرق زمن قليل وفي رساله اتكتبت قبل كده. اكيد يعني اتكتبت لناس بولس الرسول كان لها علاقه بيهم، ومن اخطر ما في الرساله ديت بيقول لهم ان انا مش ممكن ابشر في حته دعية فيها اسم المسيح او غيره. فكونه بيتكلم الكلام ده مش معقول يكون بطرس له ابروشيه كبيره واسسها وكونها وجه داخل بولس كده زحمه كمان وبعدين يكتب الكلام ده في الرساله. لا، طلعها الايه دي كده بالمره عشان انا اقولها لك بالنص. في رساله الروميه بيقول لهم كده، ولكن في الاصحاح ال 15 ايه 20، ولكن كنت محترسا ان ابشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا ابني على اساس لاخر. يعني مش بس محترس، لان كمان محبش يحط اساس على واحد
1: اخر. وهو قبل كده من زمان كان في محكات دي برضه من شويه اليهود، يعني التهود والختان والكلام ده، كان محترس جدا.
0: يعني الاحتراس من اليهود؟
1: لا، يعني من الرسل اللي هم من
0: اصل من الرسل.

الآية من بطرس كرسول والحكام. احنا وصلنا فين؟ من أشهر الحاجات ده في فيليبي طبعا روح العرافة، وديت أول مرة تذكر في الكتاب المقدس إن في روح شرير ممكن يبقى اسمه روح عليه عرافة، وده ما يعملش حاجة أكتر من إنه يعمل عملية إزعاج وسط الكنيسة، يعني ينقل الأخبار. اللي قرا قصة مارجيل في المتاحم يعرف الروح العراف ده كان بيضايقه قد إيه. يجي يعني يتعمد، تيجي واحدة مسيحية في وسط الكنيسة شاركة وتقول في وسطكم فلان ابن فلان ابن الشيخ فلان هيتعمد، وده هيجيب لكم مصيبة كبيرة لو جرى اللي فات. يوم الأسقف يخاف والإيه والأسيس يخاف وإيه، يقول له يعني معروف اطلع دلوقتي ما تجيب لنا الجرس. فدي روح إيه؟ روح عراف. دي مصيبة. إحنا ما نحبش الناس اللي تمشي بالأحلام وبالروح العرافة والحاجات دي كلها من الناس دعوة. لكن من أهم الحاجات بقى في مدينة فيليبي السجن بتاع بولس. نقولنا دي الحتة اللي لها قيمة ولها وزن في حياته. ففي في قلنا إيه في السجن انضرب طبعا واتجرح واتحط في السجن الداخلي وحطوا رجليه في المقطرة. تخيلوا بقى ايه السجن الداخلي ده عبارة عن ايه؟ دايما السجن فيه السجن الخارجي والسجن اللي ايه؟ داخلي. السجن الخارجي ده تشم فيه ريحة هواء، يعني زنزانة فيها شباك، زنزانة فيها يعني كده باب لطيف. السجن الداخلي ده يبقى حتة مسدودة لا لها حيطة ولا حاجة، ويرمي الشخص فيه ربما يموت كمان، وممكن يعني يبقى فيه ولا مؤاخذة آثار ناس موجودين قبليه، وفي طينة وناس متبولين، يعني مكان حظر كده. فرموه في السجن الداخلي هو وإيه كده، وفي منتصف الليل كانوا يسبحان ويرنمان الرب. في منتصف الليل كان تحول السجن إلى إيه؟ إلى كنيسة. شوف هنا المسيحي يستطيع أن يخلق الجو اللي حواليه، الجو اللي حواليه بيخلقه. فهمني يا تقول إيه؟ سواء كنت داخل الكنيسة أو في الكلية. الناس تقول هي الكنيسة اللي بتخليني كويس، الكلية هي اللي بتخليني إيه؟ واحد. يقول الرسول السجن هو يساوي الكنيسة عنده، لأن السجن في جواه المسيح يبقى يساوي الإيه؟ الكنيسة، ويقعد يسبح ويرتل. بعدين الحتة المعجزية الجبارة في حياة بولس إنه بيرتل وهو في السجن. الجنود اللي في السجن دول يبعتوا لهم تعزية. لو قالوا لي في واحد مثلا محكوم عليه في السجن وياخد 25 سنة ولا بتاع، هبعت له اقول له ايه؟ قال له تشجع وتشجعه، ولازم ربنا يحول امور دي بالخير وبتاع. لكن ده هو دخل وقال ايه؟ من اجل المسيح انا كده جنة، فرحان وقعد ايه؟ يرتب مثلا ترتيلة ايه؟ اعطى فرحا لنفوسنا مثلا يعني. طب ايه تقول لك السجن اعطى فرحا لنفوسنا، ولا تقول لك الكنيسة؟ لا، هي حلاوتها انها تبقى في الايه؟ السجن، لان اعطى فرحا لنفسه. فبقى فرح ويرتب. فالمسكين قالوا ايه ده؟ تعال نتفرج على الراجل ده، دي حاجه لسه ايه؟ جديده. فدخلوا من السجن قالوا ليه الحكايه ده؟ فرحان قوي كده ليه؟ ده الدم لسه بيشر من جسمك من اثر. وبعدين انت رجلك محطوطه في المقطره، وانا شخصيا شفت المقطره دي في القدس رهيبه جدا، يعني مش خشب بس كده، يعني عبارة عن حتة حجرة كده زي الترابيزة دي كده، زي الترابيزة، ومن تحتها ايه؟ مجوف، وفيها خرمين، خرم كده وخرم ايه؟ كده. وبعدين يحط رجل هنا ورجل ايه؟ في الخرم ده ورجل في الخرم ده. وبعدين من تحت الترابيزة يربطوا الرجلين بسلسلة. يبقى يعمل ايه طول الليل ده؟ ينام ولا يقعد ولا ايه؟ يقف، يعني ينام وقت. وهو رجليه في المقطره والشيله، يعني منظر لو تحاول تعيش معاه بس في مشاعرك فرحان قوي، يقول لك يا سلام النهارده من اجل المسيح. ما هو مش ممكن يكون داخل سجن كده اعتبارا، اصل ده راجل طالع باذن من المسيح ولحساب المسيح، يبقى يعني ايه السجن ده؟

ازاي المسيح وهو واقف قدام بيلاطس يقول لا يستليك سلطان ان لم تكن قد اعطيت من ايه من فوق. وبعدين المهم ما خلصوش الترسيله والنور ملى الايه السجن والباب اتفتحت والسجان حب ايه يقتل نفسه. فقالوا له ما تخافش مفيش حد هرب من المسجون. فاخدهم لبيته وغسل ايه جراحهم وايه قالوا له لا قول لنا بقى الحكايه. قال لهم انا دلوقتي يقول في الرسول ده قال انا اصطاد اي حد في السجن اصطاد وهنا اصطاد انتوا تعملوا ايه بقى ما مصيركم؟ قالوا له تؤمر بيه قالوا تتعمدهم تتوبوا وتامنوا وتتعمدهم. قالوا ماشي. فتابوا وامنوا ايه وتعمدهم في اليوم ده وبقت كنيسة ضخمة بقى في فيليبي بقى وبقت ليديا وحديها لا دخل فيها سجان وعساكر وناس من الايه من الاسم بقت حاجة كبيرة قوي وفرحوا بقى واكلوا انبسطوا كانهم يعني كانوا في سهرة مفرحة جدا حطوا لهم فطار واكلوا وقعدوا يتحدثوا عن نعمة ربنا. الا والحكام جم وقالوا ايه الحكاية وبتاع كل ده مش مهم طبعا ان بولس احتج وقال لا لا لا تكرسونا ازاي ده احنا رومانيين. دي تمحيكة من بولس بقى يعني ضربتونا جهرا وانتوا غلطانين والحق كان معانا وانا ما فتحتش بقى ساعتها مش من حقكم تجلدوا واحد ايه روماني فانتوا وعيتكم سودا وبعدين جايين دلوقتي تطردونا سرا. قالوا طب معلش عشان خاطرنا احنا بقى وابتدوا هم ايه يقوم في الموقف الايه الضعيف واخيرا بولس سامحهم ومشي. يعني انا عاوز اوري لك قد ايه النفسيه القويه بتاعته ان هو بيخدم روح الله مليه من جوه وحياته كلها بيخططها ربنا وفرحان. واذا لما بنتكلم لما نتكلم عن المسيحيه ان هي مسيحيه الفرح والصدقات يقولوا لا يا ابونا برضو الكلام ده نظري شويه مش عملي. طبعا نظري على قد ايماننا لكن على قد ايمان بولس الرسول ما كانش ايه ما كانش نظري على قد ما بنطيع وقد ما بندي حياتنا لربنا بيبقى نظري ولا عملي. ممكن الفرح يكون حياه الانسان لاخر لحظه في حياته ممكن يكون الفرح ممكن الخوف يبقى طبيعه الانسان لغايه لما يموته ممكن. فسابوا فيليبي وراحوا تسالونيكي طردوهم وراحوا لبريه. بريه ايه قالوا لهم طيب احنا ما نقدرش ناخد كلامكم نقول صح ولا غلط تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونفحص الايه الكتب. ودي الحته يظهر اللي عجبت بولس الرسول في اهل بريه فبيقول والذين كانوا في بريه كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي لانهم كانوا يفحصون بيه. ففحص الكتاب المقدس ده يعطي الانسان شرف. الذين يفحصون الكتاب المقدس كانوا اشرف من الذين في ايه تسالونيكي. على كل تسالونيكي دي من الرسائل المحبوبة من البلاد المحبوبة جدا لبولس الرسول اللي هو بعت لها رسالتين. من بريا حضر الى ايه اثينا وفي اثينا احتدت روحه لان لقى المدينة ملقانة ايه او ثاني. وده يوري لك ان الخادم دايما فيه احتداد في ايه في روحه مش بصوته ولا بلسانه ولا بشخطه ولا بنطره مش بروحه من جوه روح وكلامه جوه واقف وسط كليته لكن روح وكلامه جوه يقول ايه واخر زملات المسيحيين دول هيروحوا فين وغير المسيحيين اخرتها ايه اخرتها ايه الشبان اللي ضايع دي اخرتها ايه. واقف كده ماشي في الشارع واقف الاقي ماشي الدنيا ماشي عماله تخبط في بعضيها واخرتها ايه تحتد روحه من ايه من جوه والناس تروح البيت مبسوطه هو روح قاعد يفكر اخرتها ايه في الشبان دول في زملاتنا كانوا معانا في المدرسه عارفين يلمهم ولا مدارس احد لحقت لمهم ولا الكنيسه قادره ولا ابونا عارف ولا ده. وبعدين تحتدت روحه وبعدين ربنا قال له طيب هفركها عنك روحك. فمشى في المدينه لقى معبد عليه الاله الايه مأكول واعطاه ربنا حكمه بالغه لانه تصادق مع الناس دولت بروح الايه المحبه وابتدى يشرح لهم الاله المأكول فبعضهم امن بيه والتصق. وبعدين قالوا له طب تعالى نسمع منك لان الاثينيون يريدون ان يسمعون كل يوم شيئا جديدا. لكن ما انساش اقول لك طبعا ان بولس الرسول من الناس اللي فيهم نعمه وحكمه واصرار مش بس عمال يخدم ويدب وخلاص لا ده لقى الناس دول بيحبوا الايه اليونانيين بيحبوا الفلسفه والشعر اليوناني يقول لهم ايه
لأننا من ذريته. من ذرية مين؟ ربنا، ما احنا أولاده. فالإكسبريشن ده عجبه، كما يقول شعراؤكم، لأننا به نحيا ونتحرك وإيه ونوجد. دي مش آية عندنا في الإنجيل، به نتحرك، دي ده فلسفة يونانية، ده شعر يوناني يقول كما قال، يقول إيه شعراؤكم، لأن نحن من إيه؟ من ذريته. قالوا له آه فعلا احنا بنقول كده. قال لهم واحنا بنقول كده، فأنا هعرفكم عن الإله. فالتقوا في نقط كتيرة خالص، فأحسن الالتقاء مع الشخص بدل المواجهة، إن احنا دايما نبقى متنفرين. لما تلتقي زي المسيح ما التقى مع السامرية في كلمة صغيرة قالها بالصدق قل، تلتقي مع زميلك في نقطة صغيرة، ومن النقطة الصغيرة دي تقدر إيه تكمل مشوارك. فراحهم دخلوا أرسباغوس، ده عبارة عن مبنى كبير كده زي استاد كبير كده، وقالوا له قول لنا. وأعضاء المجلس البلدي بتاع المدينة أو مجلس المحافظة سميه، وكانت أثينا دي محافظة، اجتمعوا بيه كبار الناس وقالوا له كلمنا. فكلمهم عن القيامة، وبعدين هم قالوا ماذا يقول هذا المنظر، ويعني ما انبسطوش، لكن التصق بيه ناس منهم دينستي في الايه، التصق منهم بابا بابا لا روح التصق بيه ناس منهم دينستي الايه الأرباغي، وعارفين انت القصة وليه كتابات كتير طبعا، لانه قطعا هو فيلسوف، وده راجل بيدرس في الفلك، الممر بتاعه بيقروه في يوم الجمعة الكبيرة ساعات، يعني بيدرس في الفلك. ليه ممر؟ زي العبد المملوك بيتقرى الممر بتاع دمشق الأرباغي. فهو دمشق الأرباغي كان بيشتغل في الايه في الفلك، وكان القمر مفروض يكون بدر، فلقى الشمس انكسفت، حصل لها كسوف من 3 ساعات. المفروض الكسوف ده يحدث والقمر ايه بدر، انت درست كده في الطبيعة. فالكسوف ده ما كانش في الوقت بتاعه، فهو جهل، لان ديت غير خاضعة لقوانين الايه الطبيعة. فسجل دي في مذكراته، لكن دي من المواضيع اللي محيراه، حطها في الخزنة بتاعته. فبولس بيحكي المسيح الطلب وحصل كذا، قال له لا تعالى قول لي ايه الحكاية. قال له الحكاية انه الطلب وكان في ظلمة من الساعة كذا لكذا. قال له طب تعالى اوريك الورق اللي انا كاتبه من كذا في سنة كام وفي يوم كام. قال له يوم الجمعة سنة كذا الساعة كذا من كذا. قال له بالظبط هو الوقت اللي عايز، يوم الجمعة الساعة كذا من كذا حصل كذا زي من الارض. فالتصق بيه وامن بيه. كل ده يوري لك ان ده تكتيك الروح القدس، يعني الزوج هذا ينسق ده، يعني يبقى عضو في المجلس المحافظة، وبعدين بيدرس في الفلك، وبعدين ظلمة المسيح دي هي اللي تسترق انتباهه، وبعدين يتهنوا مخزن الورق لما يجي له بولس الرسول. ما تنعوش هم الخدمة، لأن الروح القدس هو اللي هيحركها. نخبي حاجات كثيرة الروح القدس، مش احنا اللي هم. ومن هناك راح لإيه؟ فطبعا يعني الاثينيين الفلسفة دايما كثير، يعني هو ما كانش فلسفة بمعنى الفلسفة، لكن هم كانوا فسطائيين. يقول لك كده الأثينيون يريدون أن يسمعوا كل يوم شيئا جديدا. كنا ندرس كده، يقعدوا على الرصيف بتاع الشارع ويقعدوا يحكوا ايه أخبارك النهاردة، في فلسفة جديدة؟ يقول له في آخر الأخبار دلوقتي في حديث عن القيامة من الأموات. يقول له غير، ما عندكش حاجة جديدة؟ انت بتقول ايه؟ الجرنان بتاع كل يوم بس كان على الرصيف بتاع الشارع او في السوق، يعني اماكن زي القهوه مثلا، يقعدوا كده في اخبار جديده، في فلسفات جت، يقول لك ايوه في اسكندريه ما اعرفش ايه طلع واحد بينادي باله ما اعرفش بنت المين، وكل يوم يريدون ان يسمعوا شيئا ايه جديد. لكن ربنا ليه في كل حته ايه شهود ونفوس حيه كده، ويفرح قلبه بولس الرسول. ومن أثينا راح لإيه؟ لكورنثوس. وكورنثوس كورنثوس لها مينا على البحر اسمه كانخريا.

وبرضو ودي اللي بيسميها الكتاب سفر الأعمال كور أخائيا. في كورنثوس كان إيه؟ بولس الرسول حب إن هو يمشي ليه؟ لأن الوقت

فكان فيها حامية رومانية، والحامية الرومانية ديت كانت عساكر طبعا مش بعائلاتهم ولا حاجة، فالانحلال الخلقي موجود. لكن ما تنساش كمان بقدر ما بيبقى الشر موجود فكرونتس ليها فايدة كبيرة، انها مينا بتطل على البحر، واللي جاي من روما يفوت على كورنثوس، واللي رايح اسكندريه يفوت على كورنثوس، واللي رايح فلسطين يفوت على ايه؟ كورنثوس، واللي رايح سوريا يفوت على كورنثوس. يعني بقدر ما فيها من شر فهي برضه مركز ايه؟ اتصالات كويس جدا كده، صح ولا مش مظبوط؟ ف بولس قال لا، انا رايي ما اقعدش في وسط الناس الاشرار دول، فمنع الروح مره ثانيه، ظهر له في رؤيا وقال له ما تسيبش، لان دي شعب كثير في هذه الايه؟ مدينه، لا تخف، خفت قبل ما تتكلم عن انا ليه؟ فمكث في هذه المدينه 18 شهر. في الفتره ديت اسس اقوى كنيسه اتكتب لها اكثر من رساله. اثنين، واللي مش مدون الله اعلم واحده او اثنين كمان. فيبقى ايه؟ يعني كانت مركز مهم جدا.

0: بس فرانسيس من اهم الحاجات طبعا اللي هتشد انتباهنا على طول انه تلمس ليه اثنين اكيلا وايه بريسكيلا، ودول نفعوه جدا. تعرف في افسس هم اللي راحوا نشروا اليونان في افسس، كان في واحد هناك اسمه ابولوس، وده كان اسكندري اسكندراني من اسكندريه، وراح بيتكلم عن الايه؟ عن المسيح. ها؟
1: عن معمودية
0: يوحنا. فقالوا له لا يا عم تعالى نكمل لك الايه؟ يعني ربنا بعتهم بركه لكنيسه ايه؟ افسس. بولس الرسول لسه ما راحش افسس ولا كرس فيها، ده هيكرس فيها في الرحله الايه؟ الثالثه. ده المرور المره دي مرور على افسس كده يعني بياسه، لانه عاوز يروح بسرعه اورشليم، لكن في افسس ما خدمش صراحه. يعني اللي خدم اكيلا وبريسكيلا اللي هو تلمسهم، ودولت كانوا اصدقاء لبولس الرسول عن طريق الايه؟ عن طريق العمل، عن طريق الكلية يعني، طريق العمل. يعني ما كانوش أصدقاء عن طريق الإيه؟ الكنيسة. يعني أنت صاحب ده منين؟ من الكنيسة. وأنت صاحب ده منين؟ من الكنيسة. لكن دول كان صحابه من الإيه؟ من الشغل. ففي الشغل اتعرفوا على بعض، وبعدين قعدوا يزوروا بعض وكده، فهو استغل علامات المحبة ديت. قال لك ما نتكلموا بقى عن الإيه؟ انا كنت ديانتكم يا وديانت يهود، يعني ما انا كنت يهود انا كمان. قال له جرى لك ايه؟ قال له جرى لي، اسكتوا على اللي جرى لي، كنت ماشي في اورشليم احكي لكم حكايه رهيبه جدا. وبدا يحكي لهم عن الحاجات الوحشه اللي حصلت له، ازاي هو اكل وعمل. فقالوا له طيب نعمل ايه؟ فعمتهم وبقوا من تلامذته اللي حملوا رسالته. خلصت الرحله الثانيه، راح اورشليم وقيصريه، وراحوا ايه؟ انطاكيا. طبعا ما يروحوا انطاكيا تبقى خلصت الايه؟ الرحلة الثانية. اعتقد كتاب. كفاية صح؟ كفاية. لا كفاية عشان هم كمان يقولوا كفاية. حد عمل حاجة عن بطرس الرسول؟ اه يبقى انت هتدرس من 12 من 13 ل 18، كويس؟

لا هما الرحلتين اللي هي الرحلة الثالثة قصيرة خالص رغم إنها طويلة في المسافة، لكن هي الرابعة اللي طويلة واحدة. لكن شوف كنيستنا لازم تقرأ كل يوم من سفر أعمال الرسل كل يوم، خلصت ده على مدار السنة يعني. هات لي يوم كده في قداس في الكنيسة مش الفتمرس ده على مدار السنة ولا لا؟ على مدار السنة كل يوم في قراءات، كل يوم لازم قراية من إيه؟ فلو أنت

0: بقى تحضر في الكنيسه ما تاخدش القرايات كده، هو بيقول لك راح من بلد لبلد كده، لا يعني هي الكنيسه عاوزه تحط في ذهن اولادها ان الكنيسه كنيسه كارثه وعمرها ما كانت كنيسه قاعده، عشان كده بتقرا لهم عمار الروح الكل. لا مش ممكن ابدا يحل عليه الا مره واحده حصلت في حاله كارنيليوس، ده اكسبشن، وكارنيليوس اممي. وكان بطرس رافض يعمده، ودي كانت حجه بطرس الرسول ان هو ايه؟ ان عمده. قال اذا كان الامم قبلوا الروح القدس مثلنا بالسويه فما نقدرش نمنع عنهم العماد. يعني لما يقولوا بطرس انت ليه يا بطرس عمتك؟ يقول لهم انت كنت انا شفت روح القدس حل عليهم، واخد بالك؟ فدي حجتهم. لكن دول يهود شعب، لو يقول لهم ملايه نزلت من السماء والراجل كان تقي والراجل كان بيصلي التسعة وكان رب يعمل وبيدي صدقات و و و يقولوا له ولو الا كده اليهود يهود. لكن لما قال لهم الروح القدس هيقولوا ايه بقى؟ ومع هذا عمده وحل عليه الروح القدس. انا رايي يعني يمكن يكون صح او غلط، انا ده برضو كما ان الكنيسه اليهوديه اتولدت في يوم الخمسين للعالم كله يعني طبعا، فدي كانت بدايه نشاه الايه؟ كنيسه الامم. اول مره يخش الايه؟ الامم في الكنيسه، ودايما دخول الكنيسه بيبقى زي خلقه ايه؟ جديده. فدي كنيسه الامم كانت لسه بتتولد في اليوم ده، رغم ان الكنيسه مولوده اوريدي يعني، بس زي ما تقول كانت بتتكون، زي ما تقول ايه؟ كنيسه موجوده بس الامم ما كانتش لسه ايه؟ طلعت منها كده. طلعت. مين؟ طبعا ده سر وده سر، منفصلين تماما. ده سرين منفصلين تماما. ده في السامرة مثلا في السامرة، فيلبس ما قدرش قدر يعمد، لأن الشماس ممكن يعمد تحت ظروف إيه؟ اضطرارية. لأن فيلبس ده واحد من السبع الشمامسة مش من اللي إيه؟ لأن الذين قالوا مباشر، لأن الجميع تشتتوا بسبب الضيق الذي حدث بسبب قتل استفانوس ما عدا الرسل. إذا فيلبس كان من الرسل؟ ما كانش من الرسل. لأن أصل في فيلبس ثاني. الكنيسة الكاثوليكية بتقول لا ده فيلبس الثاني ده من الرسل، وبتاخد من الحتة دي حجة على إن بيأخروا سر التثبيت لغاية يعني أو المناولة الثانية أو كده لغاية لما الإنسان يكبر ويفهم ويعي الروح القدس. لا مش متأخرش. اللي حصل إن فيلبس ما قدرش يعمل أكثر من كده. حتى مع الخصية ما عملش أكثر من كده. إنما الباقي كان بيتممه الأسقف. ده إيه؟ لغايه لما كبرت الكنيسه فادوا حق مسحه الميرون دي للايه؟ للاسيس، على اساس ان اصبح الاسقف مش ممكن العمليه دي.
1: نعم ممكن نقول كل في الدكتوره دي
0: ازاي؟
1: يعني
0: طبعا دلوقتي
1: لا دلوقتي يعني الانسان بياخد الروح القدس بالميرون، ومش غلط برضه الاسقف حط ايده في الميرون مثلا، ممكن الاسقف
0: طبعا من غير الميرون. ما الميرون ده اتعمل للكاهن عشان يستخدمه الكاهن، لكن اذا كان الاسقف موجود وحط ايده وضع اليد على الشخص المتعمد يقبل الروح القدس. بنوه وبعدين الروح القدس هيكل للايه؟ فبالمعموديه اقرا يوحنا 3 حديث نيقوديموس ليه؟ ماشي يقول له خش السماء، يقول له لازم تبقى ابن للسماء، يقول له ازاي؟ يقول له لازم في ولاده. فإن احنا بنتولد فين؟ في الايه؟ في المعموديه، بالروح القدس برضه، بنتولد بايه؟ من الماء والايه؟ والروح، يعني الروح ربنا بيحل على الميه وبيتولد. يعني المعموديه بتتم بالروح القدس، كما ان بقيه الاسرار كلها بتحل بالايه؟ بتتم بالايه؟ الروح القدس. لكن الروح القدس في كل سر بيؤدي وظيفه ايه؟ معينه. في المعموديه بيؤدي ايه؟ البنوه لله. في التوبه بيؤدي الغفران. في التناول بيؤدي التحول مثلا. في الزواج بيؤدي وحدانيه الرجل ومراته مثلا. لكن في السر المسحه المقدسه بيسكن الروح القدس لكي نكون هياكل الروح. ده سر تاني خالص. يا في اسئله ثانيه؟ الرحله الاولى والايه والثانيه هيبتدى من الاصحاح 13.
1: ماشي يا
0: كابتن. ها يعني مثلا ايه وصلت الفليب كده، اولا تكتب ملخص الرحله سطرين اثنين. اقول لك دلوقتي كويس ملخص الرحله في ايه سطرين، راح من كذا لكذا لكذا، اهم الاحداث في الايه في كل بلد، في فيليبي حصل كذا كذا كذا كذا، تكتب تاملاتك الايه الروحيه اللي انت عاوزها كده زي ما قلت، بس انت هتكتب ازيد طبعا زي ما قلت ايه اللي حصل في الفيليب، المعجزات والنواحي العقائديه مهمه، ان مثلا يمكن ربنا يرشدك كده وتفتكر الله. طب ولما عمد الراجل بتاع السجن ده وكل بيته ما كانش فيهم عيال اطفال؟ كان ولا ما كانش؟ كان. طب ما ليه بعض الناس بيقولوا بلاش تعمدوا الاطفال، خليهم لما يكبروا مثلا، ده عمد العيله، كان لازم يقول ما عاد عمد اهل البيت ما عدا الايه الاطفال مثلا. الايه الثانيه مثلا قال له امن واعتمد، ها وحنانيه بتاع بولس مثلا، ده موضوع لذيذ قوي، وبتاع السجن ده قال امن وايه واعتمد، امن وتعمد، فواضحه خالص ان ايه يعني الايمان لوحده ما كفيش، والمعموديه لوحدها من غير ايمان تبقى باطله بيني وبينك يعني، ولا يعني اجيب واحد مش مؤمن وعمده ولا تفيده ببركه، زي ما تجيب لواحد مسلم مثلا يقول لك بناخد بركه مثلا ولا عشان يعيش يخش يتناول، في ناس بتعملوها كده، فطبعا هيعمل فيه ايه المناوله؟ لا حاجه، لان اصل هي عمل الروح القدس مش اجباري، دي الحته العجيبه، بس حتى احنا بنقول ايه؟ محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه وموهبة الروح القدس، كلمة شركة يعني إيه بقى؟ فيها صراحة حاجة. أي واحد في الشارع تسأله شركة يعني إيه؟ يعني اثنين لازم، ده يدفع حاجة وده يدفع حاجة، أنا ما قلتش ده يدفع حاجة منك وحاجة منك. فالروح القدس فيه شركة، شركة كده نقول له شركة الإيه؟ معطية وموهبة الروح القدس. فتكتب النقط ديت في حاجات عقائدية لطيفة. لما كان أبونا زكريا زمان في طنطا طلع نبذة أنا فاكرها كان عن الـ عن الـ عن ال عن ال عن لا عن العماد بتاع ال بتاع بتوع فيليب ده، وكتب في الايه كده امن فقط فتخلص انت واهل بيتك. حتى فاكر ايام الانبا غرورس وهو كان بيعلق على الموضوع ده يقول حتى البروتستانت ما حطوش كلمه فقط، البروتستانت ما تجرؤوش ان هم يحطوا كلمه ايه الانجيل ما فيهوش فقط، ده قال امن واعتمد، فشال اعتمد وحط كلمه ايه فقطوها. ده دي وري لك الانجيل بتاعنا غني، وكنيستنا ديت بيني وبينك مش بيقولوا دي كنيسه الانجليين، احنا كنيستنا الانجليين، احنا الانجليين بيني وبينك صراحه يعني. الكنيسه الانجليه هي الكنيسه الايه؟ الاسقيط، لان كل حاجه نرجع للايه؟ للانجيل، واذا وجد حاجه في الكنيسه مش من الانجيل يبقى تعالى كلمني، يبقى لك الحق.

المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم عدة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 8 سبتمبر سنة 2004 وموضوعها عن عناية الله بالإنسان.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عايز اكلمكم عن عناية الله بالانسان وما اعطاه الله للانسان من مجد ومن حب ومن رعاية. علشان لما نقول في المزمور باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل احساناته نبقى نقولها من قلبنا. اول حاجة عايز اقولها ان ربنا اهتم بالانسان قبل ان يكون، يعني اهتم به قبل خلقه. ازاي اهتم به قبل خلقه؟ من النعم الكبيرة ان ربنا خلق الانسان في اليوم السادس بعد ان اعد له كل شيء، اعد له الطبيعة، الماء والهواء والشمس والقمر والنجوم والنبات والحيوان وكل حاجة. وبعد ان اعد له كل شيء خلقه. فيبقى ربنا كان مهتم بالانسان قبل ان يخلقه. وهذا الامر واضح جدا في صلوات القداس الغريغوري حيث نقول فيه: من اجلي الجمت البحر، من اجلي اخضعت طبيعة الحيوان، رفعت السماء لي سقفا ومهدت لي الارض كي امشي عليها. يعني ربنا عمل حاجات كثيرة وخلى الانسان في الاخر بعد ان يتم كل شيء ويصبح كل امر مجهز. ثم ثاني امر ان ربنا خلق الانسان على صورته. لم يقل الكتاب ان اي مخلوق من المخلوقات خلق على صورة الله الا الانسان فقط، هو اللي قيل ان خلق على صورة الله ومثاله. وطبعا لما يكون الانسان على صورة الله يبقى لازم يفهم دي كويس. على صورة الله في البر، في القداسة، على صورة الله في حرية الإرادة، على صورة الله في السلطة. لأن لما خلق الإنسان أعطى له سلطة على طيور السماء وعلى سمك البحر وعلى الحيوانات التي تدب على الأرض، فأصبح كصورة الله في السلطة. بل قيل إن الإنسان هو وكيل الله على الأرض. سلمه العناية بهذه الأرض. ولما وضعه في جنة عدن جعله فيها لكي يحفظها ويعمل فيها. لما انت تفتكر انك على صورة الله لا يمكن تخطئ، لان في حالة الخطية بتفقد الصورة الالهية.
وفعلا الانسان الاول لما اخطأ فقد الصورة الالهية، وجاء السيد المسيح لكي يعيد الانسان هذه الصورة الالهية كيف تكون. مش ممكن وانت في حالة الخطية تبقى على صورة الله، مش ممكن وانت في حالة الخطية تبقى على صورة الله، مش ممكن. الله اعطاك هذه النعمة على انك لا تفقدها. لست فقط صورة الله، وانما انت ايضا ابن الله، وكابن لله تبقى شبهه ايضا ومثاله، وكابنه لابد ان تعمل مشيئته. لما اليهود استخروا بانهم ابناء ابراهيم قال لهم الرب لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. فهل انت كابن لله تعمل عمل الله، اي تنفذ مشيئته على الارض؟ في اعمال ما تقدرش تعملها بخاصة باللاهوت، لكن على الاقل في اعمال تقدر تعملها، وهي انك انت تنفذ مشيئة الله في حياتك. انت لست فقط صورة الله وشبهه ومثاله، ولست فقط ابن لله، وانما انت ايضا هيكل لله. في كورنثوس الاولى اصحاح 3 واصحاح 6 قل ألستم تعلمون انكم هياكل لله وروح الله يسكن فيكم؟ ما دمت هيكل لله اذا فانت كنيسة مقدسة لله، كنيسة مبنية من حجارة حية. لو كنيسة عادية اتهدت ممكن ان تبنى مرة اخرى بالهندسة والمال، لكن الانسان ككنيسة لو هدم لا يبنى الا بدم المسيح له المجد. فانت هيكل لله. لم يقل الكتاب عن اي مخلوق اخر انه هيكل لله الا على الانسان. دي من الامجاد اللي ربنا اداها للانسان. انت هيكل لله تخرج منه تراتيل وتسابيح واغاني روحية وذبائح، زي ما بيقول وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية، بالمعنى الروحي ليس بالمعنى المادي. وانت ايضا لك شركة مع الله، وبالذات شركة مع الروح القدس. البركة اللي بتعطى ليك في اخر كل اجتماع محبة الله الاب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. وانت بتشترك مع الروح القدس في العمل، هو يعمل فيك ويعمل بك ويعمل معك. وتبقى شريك

0: شريك لله في بناء الملكوت على الأرض، وشريك لله في دعوة الخطاة للتوبة، وشريك إلى الله في نشر إنجيله ووصاياه. يبقى أنت صورة الله ومثاله وابن لله وهيكل لله وشريك لله في العمل. بل من محبة ربنا ليك دعاك أخا وصديقا. السيد المسيح يقول لتلاميذه: لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. بل أكثر من هذا دعاهم أخوته، وقال للمجدلية: اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل، هناك يرونني. ولم يقل أخوة فقط عن الرسل، وإنما عن الكل، كل البشر. فقال على الفقراء المساكين: كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر سبيقا فعلتم. فاعتبر أنهم إخوته. وقيل عنه في تجسده أنه شابه إخوته في كل شيء، من هذا الخطية طبعا. ومن محبة ربنا للإنسان انه دعاه خاصته، فقيل الى خاصته جاء، وقيل ايضا انه احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى. تعبير جميل قيل على الانسان، وقيل هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فربنا من اهتمامه بك كانسان اعطاك محبته، وطلب منك ان تحبه، وجعل الوصية الاولى تحب الرب الهك من كل قلب ومن كل نفسك ومن كل فكرك. إذا الله يحبك ويطلب محبتك. وطلب المحبة ده تجعل حاجة عجيبة أخرى، وهي إن الله يسعى إليك، يسعى إليك، يأتي إليك طافرا على الجبال وقافزا على التلال، ويقول لنفسك المحبوبة لديه: افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. وهذا الحب ليس فقط مع القديسين، وإنما حتى مع الخطاة. أحبهم وبذل ذاته عنهم، احبهم وسعى اليهم. تصور وانت كانسان لما ربنا يقول: انا واقف على الباب واقرع، من يفتح لي ادخل واتعشى معه. يبقى ربنا هو اللي بيسعى اليك وبيقرع على بابك، ويظل يقرع حتى امتلئ رأسه من الطل وخصصه من ندى الليل. ربنا يحب الإنسان، ومن محبته للإنسان تجسد وتألم ومات وقبر لكي يخلص هذا الانسان بالفداء. فمن اجل الانسان كان التجسد والالم والفداء والصلب. لم يحدث هذا بالنسبة لأي خليقة أخرى، بل الإنسان وحده هو الذي استحق هذا الأمر. ربنا يحب الأبرار، وبالنسبة للأشرار يسعى لكي يصطلح معهم. ربنا عايز يصطلح معاك. يمكن بالنسبة للبشر اي واحد يكون بينك وبينه خصومة، من الصعب ان هو يطلب مصالحة، لكن ربنا هو اللي بيطلب هذه المصالحة. من محبة ربنا ليك اعتبرك عضو في جسده، واعتبر نفسه ان هو الكرمة وانت غصن في هذه الكرمة. تصل اليك عسارتها وتتغذى بها. ومن محبة الله ليك أنت المخلوق الوحيد الذي أعطي له سر الإفخارسية، أن يتناول من جسد الرب ودمه. هذه العطية التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. وأعطاك هذه العطية وقال انك بها تثبت فيه وهو فيك. وبيقول من يحبني يثبت فيا. وربنا من اجل محبته ليك ارسل الانبياء والرسل والوحي الالهي من اجل الانسان والرعاية من اجل الانسان. من محبة الله للبشر جعل لهم حياة ممتدة بعد الموت، حياة اخرى. ومش بس حياة اخرى، واعطاهم نعمة القيامة، انما ايضا اعطاهم قيامة في مجد. زي ما قال الرسول نقوم على شبه جسد مجده. وقال عن جسد القيامة اننا نقوم باجساد روحانية. واعطانا ايضا ان نحيا في الفردوس معه، وان نحيا في الملكوت في اورشليم السمائية معه. وقال عنها انها مسكن الله مع الناس، مسكن الله مع الناس. يعني ربنا يكون معاك هنا على الارض، وتكون معاه ايضا في السماء. ومن محبته ليك بيقول حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. ومن محبة الله للانسان اعطاه في الملكوت ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. ان قصة علاقة الله مع الانسان هي قصة حب منذ البدء، وهي قصة رعاية وعناية للانسان من جهة الله. كل هذا يدعونا الى محبة متبادلة مع ربنا. ازاي ربنا يعمل معانا كل ده ومستعد يعمل في المستقبل اشياء اخرى ونحن لا نقابل هذا الحب وحب اخر؟ لذلك في اسبوع الاذان بنذكر نشيد الكرمة اللي ربنا يقول اي شيء يمكن ان يعمل للكرمة بتاعي وانا لم اعمله، لماذا بدلا من ان يعطي عنبا اعطى عنبا رضيا؟ ربنا من محبته ليك اعطاك ان يحيا فيك وتحيا فيه، كما قال بولس الرسول لي الحياة هي المسيح والمسيح يحيا فيا. ومن محبة الله للانسان اعطاه نعمته، تصاحبه النعمة في كل عمل من الاعمال، واعطاه معونة الروح القدس تكون معه في كل شيء، واعطاه مواهب الروح القدس. اعطاه كل شيء، بل عجيب جدا ان احنا نسمع المسيح يقول للاب عن خاصته المجد الذي اعطيتني قد اعطيته، ويقول لتلاميذه انكم تعملوا المعجزات التي انا اعملها وتعملون اعظم منها. حاجات عجيبة. نحن يا اخوتي وكلاء الله على الارض، سلمنا هذا العالم بعد ان صعد لكي نفعل مشيئته فيه ولكي نقود هذا العالم الى البر. ليس هذا فقط عمل الرعاة والكهنوت، انما عمل كل انسان فينا، عمل الاسرة، عمل الوالدين، عمل الاصدقاء، عمل الاحباء. فليكن اسم الله مباركا من الان والى الابد.
1: من الليل وينسب الريك يوحي يغنيت مرأتي كريتاي يسكفي عن الطن والرام من العشر والنقويم وجعب شريس الدير واني مواني في الرماني بسهم تكيرين وينصفهم بيك لاوس سليمون وانينا ناكي تشيت فارس مزيد دمدو ابن دمد شيت دمد خلو انتي اخو بن غران دمات وصالة بجد يصل من دي دافين تسوفي اندي صولومون دلنا من بارك دون بي دافي جين يا ابو صول وزفر دفي عريب وخليف طاويرت من يود الطايود ناشيريس بابا باشين وتين من يود نيبس كوز نيتكيني مارم دودن ديت مبيدا قروج النوس رونوس الميشرون من ماسين هريني كون تفتبي ونو قايتين وصابت دي النوس عرف جيم كورين وبرس غريبون دبكين نوبين عنيبون كنورين بطاهم نيشتين مايكي ليسون بي ليسون كيني يابنو بسون أمني سويرو سويرو استمتن يكون يبقون باسمو.
0: وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة السيدة العزراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهباتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس النور.
1: أمين أستشعر
0: أقولهم تاتي

0: ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض كذلك الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمساء صار منك أمرك وكل مجد الأبد
1: أمين. شكرا سيدنا مشهور سلام تسبيح الساعة الثالثة والستة نقدم للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ترجمة لنا أمين.

0: قصاص يوصل من فصل مشارة الإنجيل عن ماري يوحنا البشيرة تلميذ بركات
1: يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سمعتم مني قلت لكم إني أمجي ثم يأتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني أمجي الآب لأنه بأعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن

0: يكون حتى متى كانت أمنون لست أكلم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبيك وما وصاني أبيه كذا فعل. قوم ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرم الحقي وأبي الكرام، كل غصن فيه لا يجب ثمر يقطعه، وكل ما يجب ثمر ينقيه ليجب ثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
1: تنوزوا بأرسطوس بيوتنا وأرسطوس لما يسواب جاك أقصتي منا ينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا يا الصالح، لكن أسألك أن تجدده في أحشائنا قلبا نقيا، اخلق في الله روحا مستقيما، جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيا ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من ندير كل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا. يا ولد الإله أنت كرم الحياة الحامل عنقود الحياة، نسألك آت الممتلئنا عرسه من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روحك الحاضر في كل مكان، ملئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل، وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا زك سابت ريكيوك كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا مع السلام وخلصنا ونجي نفوسنا كينينك ياينك من يزم وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا ولدت لا انت باب السماء افتح باب رحمه، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم موت لازم، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم موت لازم، صلي بعنا ارحم، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم موت بك امنا موت صلى السماء ارحمنا، المجد والاب والابن الروح القدس الان وكل وان ده الدور كله امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب فكر مرضى شعبك واشفيهم من الجسم القدوس، ابانا واخواتنا الذين ركض يا رب نحن نفوسهم، يا من بالخطايا يا رب ارحمنا، الذي بالخطايا رب عينا مثل البطن اليك لان لك التقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد امين. السلام عليك نسالك القديس الممتلئ المجد العذراء كل حين وقت لا ام المسيح سيد سلطان الحبيب، اغفر لنا خطايانا، السلام لك النور الحقيقي القديس، اسال يا رب عنا ارحم عن نفوسنا، اغفر لنا خطايانا، ايات العذراء مريم ولد القدس في امين الجنس البشري فاكرين المسيح الزبتين كلام عن غفران خطايانا، السلام لك العذراء الملكه الحقيقيه الحقانيه، سلام الفخر جنسنا والتي لنا عمانو ايد، نسالك اذكرين لك الشفيع المؤتمن عن ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: صاص يوسف منفصل مشارة الانجيل على مريم متى البشيره تلميذ بركات ارجمنا امين.
3: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض الشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل، ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله.
1: تنوجوا أرسطوس بيوتنا وأرسطوس لما يسواب جاكم كقصوتي منا ينون يما في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم فردوس مصدر ساق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني، لو ما استجب صلاتي لا ترفض باطل التفت إلي اسمعني.

0: شيء باكر وقت زور كلام يقول اسمع صوته يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطية بالخشبة حيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحية بالمسامير التي سمرت بأنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية شهوات العالم يسقر أحكامك السماية قرافتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وارث لله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهر لا ترفض القطاع من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاص نتألم لجنة لكي ينقذنا فلتدركنا رافاتك قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاص انفصلت الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملكت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا.
2: نمجدك يا ترى عذراء قديسة والتلان كلات تلان مخلص عالم تخلص نفس المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر وسلك الشهداء السكين سوك
3: طاين وبشر بسلوس القدوس بالوقت واحد نسجد له نمجده يا رب
2: برحم يا رب برحم بارك
3: بارك امين
2: بالحقيقة نوم بلان واحد الله لا يبدو كل خالق السماء والأرض
3: لا يرى ما لا يرى نوم
2: رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد من الأب وكل دور
3: نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء أتانا الصلب على العذراء بونتوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس على اليمين أبي وأيضا يأتي في مجدي
2: للذين أحيا الأموات الذي لا يسكن كذا نعم نعم بروح القدس رب المحب بسك الآب نزل لهم مجدهم على الآب والأبنات في الأنبياء بكنيسة حدا قدسة جامعة رسولية نعترف معادي تغريت الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.
0: يا حمل الله يا حامل خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات
1: سمع الأرض مجد كرامتك حمنا الله لا يبدو وتكل يا يسوع رب القدوس حمنا
2: ربنا في ما يسوع بوريني نموكو تجون

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. أمين. مبارك الرب الإله إلى الآباد. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم.

شباب ما تطفي مريفر بسناني بنايت نوت بيوت من شو يصوب بالنوت يو من صوتير يصوص بخريس تو جفر سبادني غونا بسن اير وري اير نشو برفتي اسو ايرون افتي تو تينا و ايتن شعري تاي انو ساين صوبون مرين تلو فبوس انت وري ايرون فن بايس اوك فايم نيو تيرو انت بن اون خنيرين يبين جيب وان تقرا تور ايب شو

نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام

هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل

تكيس الشعب دعا في يكون محالين فهم الثالوث الأقدس فهم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فهم العظم يجيلي ماركوس الرسول الطاهر الشهيد أباتريك قديس ثورس معلمنا ديسكوروس القديس أثناس بطرس خاتم الشهداء رسجون الزهبي فهم قديس كيروس وديس فاسيروس إيجريوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر ومائة وخمسين بقسطنطينية والمئتين بأفاسوس أبينا باتريارك البابا الأنبا تودروس فهم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية بركته علينا أمين. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هي منفعة الختان؟ عظيم على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يؤمنوا؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب، لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان ظلمنا يثبت بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ قلت هذا بحسب الإنسان، حاشا، فكيف يجين الله العالم؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ وليس كما يفترى علينا وكما

0: أزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لتأتينا الخيرات، أولئك الذين دينونتهم عادلة، فماذا لنا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد سبقنا وشكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، قد مكروا بلسانهم، سموا الأفاعي تحت شفاههم، هؤلاء الذين أفواههم مملوءة لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدماء، في طرقهم الانكسار والشقاوة، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله أمام عيونهم، ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد فم كل واحد ويصير كل العالم تحت حكم الله، لأنه من أعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمام الله، لأن بالناموس معرفة الخطية. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من قبل الناموس والأنبياء، وبر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين يؤمنون، لأنه لا يوجد فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالخلاص الذي بالمسيح يسوع، الذي سبق الله ووضعه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل مغفرة الخطايا السالفة بإمهال الله، لكي يظهر بره في هذا الزمان الحاضر، ليكون برا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع المسيح. فأين الافتخار إذن؟ قد بطل. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان، إذ نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا. فإذا إن كان الله واحدا وهو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى. بركاته علينا أمين. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح، وهذا ما نكتبه إليكم ليكون فرحكم كاملا. هذا هو الوعد الذي سمعناه منه ونبشركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. فإن قلنا إن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو ساكن في النور

لنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وحدنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. وإن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعلم أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من يحفظ كلمته فحقا في هذا قد كملت محبة الله. بهذا نعلم أننا ثابتون فيه. من يقول إني ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الرقسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا، وأما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوفقهم للصلح قائلا: أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحده الظالم لصاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سينا في لهيب نار على عليقة، فلما رأى موسى للرؤية تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله أبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكثر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين

0: في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم، فهلما الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: سنة يا ابن روح القدس اليوم توب ساسع وشوم من شهر بشانس أحسن الله انقضاءه عادوا علينا وعليكم نحن مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها. أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الأعياد السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة، ويصلى بالطقس الفريحي، ويمنع الصوم والانقطاع والمطانيات. بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا. أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 175 للشهداء 459 ميلاديا تنيح القديس سمعان العمودي، ولد نحو سنة 389 بأنطاكيا من أبوين مسيحيين، كانت أمه تدعى مرسى، وكان له إخوة ماتوا صغارا عدا واحد صار راهبا ولكنه مات مبكرا. كان ولده راعيا فقيرا فأرسله منذ صباه ليرعى الأغنام، وكان يحرم نفسه من الطعام لكي يقدمه للجوعان. ولما بلغ عمره 13 سنة تأثر عندما سمع قراءة التطويبات في الكنيسة وعزم على اقتنائها. اجتهد في الصوم والصلاة وكان يسهر ساجدا مصليا ويواظب على حضور الكنيسة. مات والداه ففرق كل ما ورثه على الفقراء، وكان يتردد على بعض النساك لمدة عامين، ثم جاء إلى تليدة ودخل دائرا هناك بين أنطاكيا وحلب ترهب فيه ومكث 10 سنوات يجهد نفسه في نسك وتقصف فاق كل تدريبات رهبان الدير. وبعد ذلك غادر الدير إلى الجبل حيث وجد مغارة عاش فيها فترة، ثم جاء إلى تل ناسين القريب من أنطاكيا وعاش في قلاية مهجورة 3 سنوات، ثم تركها إلى قمة جبل وبنى لنفسه سورا حيث كان يصلي هناك بالصفة دائما متأملا في السماء وفي الطبيعة. ولما أحس الناس به جاءوا إليه طالبين صلواته، ولكي يبتعد عن زائريه صنع لنفسه عمودا ومكث عليه، لذلك سمي العمودي. جاءه يوم زائر غريب من رفينة وسأله قائلا: الكل يؤكدون أنك لا تأكل ولا تشرب، أأنت إنسان أم ملاك؟ حينئذ سمح له سمعان أن يصعد إليه بسلم حيث لمس جسده ورأى القروح في رجليه، وأكد له القديس أنه لا يبقى بدون طعام مطلقا. أحيانا كان القديس يتكلم مع الشعب الذي يأتي إليه معلما إياه احتقار الدنيا وطالبا إليه أن يعيش حياة الفضيلة وأن يتجنب حب المال والكذب والقسم. وكان القديس يستمع لطلبات الشعب ويشفي مرضاهم ويقدم النصائح المختلفة ويحل الخلافات. بعد ذلك كان يتابع التحدث مع الله بالصلاة، وكان منظر حياته النسكية البطولية وصنع العجائب مع النصائح والتعليم يثير الإعجاب به. وعرف عنه أنه لم يكن يهمل مع كل هذا الاهتمام والعناية بالكنيسة وأمورها، مناضلا ضد الوثنية واليهودية وضد الهرطقات، مكاتبا في ذلك الملوك ورؤساء الكهنة. وبعد أن قضى 37 سنة من حياته فوق العمود وصل إلى سن 70 من عمره، فاضت روحه فصلوا عليه ونقلوا جسده إلى أنطاكيا. وفي سنة 471 ميلادية نقل الجسد إلى القسطنطينية. هذا وقد شيد الإمبراطور زينون في نهاية القرن الخامس كاتدرائية عظيمة تكريما للقديس في مكان نسكه، ودعي جبل سمعان وهو جبل الشيخ بركات في شمال سوريا. بارك الصلوات القديسين سمعان العمودي فلتكن معنا وربنا المجد الدائم أبدا.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل طريق قائل نبيا عبرا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنصحك أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت

وأنصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشير، فصل بشارة معلمنا لوقا البشير وتلميذ الطاهر، بركاته علينا آمين. من مزامير معلمنا داود النبي والملك الطاهر، بركاته علينا آمين. اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حصنك.

وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم

مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك يا أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت فيما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وهوذا أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيها الرب الإله كرسي داود أبي، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوت العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدوس، ويدعى ابن الله، هوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. هذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. فقالت مريم للملاك: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فانصرف.

بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة واحد امين. سنة حضراتكم طيبين. النهاردة 29 في الشهر القبطي، وده بيبقى تذكار بشارة والميلاد، وبتصلى فريحي. حين الانجيل اتقرأ علينا ما يختلفش عن عيد الرسل او كرازة الرسل، كلها فكر واحد. يعني البشارة اللي تبشر بها الملاك العذراء هي نفس البشارة او الارسالية اللي كتبها المسيح او قالها للتلاميذ لما قال لهم روحوا اكرزوا، واول حاجة تعملوها اكرزوا بملكوت الله. اول حاجة يعني ما تكلموش عن حاجة تانية غير ملكوت الله، ولهم لا ما حدش يهتم بحاجات مادية ولا بأحذية، ولا تاخدوا معاكم كيسا ولا مزودا في الطريق، بل كل شيء تاخدوا معاكم اولا اكرزوا بملكوت الله، ولا تسلموا على احد، ما تشغلوش في حاجة خالص. وده الفكر بتاع البشارة اللي اخدته العذراء النهاردة وفرحت بيه، وقالت في الاخر هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. فالحقيقة ان قول المسيح او البشارة المفرحة، الشكل بتاع التلاميذ او شكل العذراء، ممكن يكون الحياة كان فيها تحديات كتيرة قوي لانها بتتمم خلاص المسيح، وده عمل الروح القدس. فكل واحد في حياتنا فيه تحديات كتير، في حد ياخد التحديات ديت انها الام، في حد ياخد التحديات دي انها بشارة مفرحة، حد ياخد التحديات اللي قابلها الرسل في الطرق بتاعتهم، تحديات رهيبة، واغلبهم استشهدوا، يعني معظمهم استشهدوا، والعذراء حياتها كانت صعبة، ما كانتش سهلة، ولكن ده الشكل الخارجي بتاع الحياة بس، ولكن الشكل الداخلي هم كانوا متهللين بالفرح لانهم شايفين ملكوت الله. عشان كده العذراء قالت له هوذا انا امة الرب، والتلاميذ اطاعوا وبقوا يستشهدوا بالروح ويقولوا الروح اخذنا وودانا. ايه الروح اخذنا؟ كانوا بيصلوا بالليل ويجي لهم بشارة مفرحة ويقولوا يا روح اتصرف، عاوز تاخدنا، عاوز تطلعنا من السجن، عاوز دخلنا فين. فده كان التعامل مع التحديات اللي بنقابلها في حياتنا او الافكار اللي بنقابلها في حياتنا. العذراء قالت هوذا انا امة الرب، والتلاميذ مشوا وكرزوا وفتنوا العالم كله بكرازة مفرحة وبشارة مفرحة. ده الشكل الداخلي بتاعهم كان فرحان، فلما جات التحديات الخارجية ما تأثروش قوي، وكانت مرعبة ومخيفة لكن ما خافوش. وقعت على الجسد ولكن الله كان يحمل اتعبهم وكان يحمل امراضهم،

يحمل الآلام بتاعتهم كلها. للأسف إن العالم المادي العكس، يهتم براحة الجسد، يهتم إن الجسد ما يقعش عليه، ما لا يقع عليه أي آلام أو أي تحديات، والإنسان يهتم بالراحة الخارجية، ولكن الداخل ما فيش راحة خالص. ممكن يكون من بره لابس أحسن لبس، من بره الشكل كويس وكل حاجة، ولكن من الداخل مهلهل، من الداخل نفسية محطمة، من الداخل ممكن يكون فيه ضيق، من الداخل يكون فيه ألم، فيه اكتئاب، فيه عدم حكمة، فيه حاجات كتير قوي، أمراض كتير ممكن داخلية تحطم الإنسان. وده العكس بين التلاميذ وأجدادنا أو الإنسان المسيحي وبين العالم بر. الإنسان المسيحي من داخل بشارة متهللة، لأنه يرى حقيقة العالم، ويرى حقيقة الكرازة، ويرى حقيقة البشارة المفرحة ربنا كرز بها في الأيام المفرحة اللي احنا نعدي بيها. فتحرك الرسل والشكل الخارجي الهمبازين والألام والسفر والترحال والفلاسفة والحوارات الصعبة اللي كان بيخشوا فيها بولس وبطرس وكل التلاميذ، الحقيقة ما كانتش بتهمهم أو لا تعنيهم، ولكن هم كانوا فرحانين. عشان كده حتى النهاردة في رسالة يوحنا الأولى في الكاثوليكون قال ليكون لكم شركة معنا. يعني ايه شركة معنا؟ يعني مش مشتركين في الأكل بس، ولا مشتركين في الملبس بس، ولا مشتركين في الحضور فقط بالجسد، ولكن مشتركين في هذا الفكر. ده أنا فكر المسيح. ايه فكر المسيح؟ بشارة المفرح. ايه فكر المسيح؟ ان في سماء. ايه فكر المسيح؟ ان احنا اهم حاجة عندنا نكرز بملكوت الله في اشغالنا، في علاقاتنا، في كل اعمال اللي بنتمد بيها ايدينا في الشارع، في كل حتة يكون ده احنا مصبوغين بالصبغة دي، صبغة الملكوت، صبغة الروح القدس، وتكون فينا، وده المحرك بتاعنا. فنلاقي الواحد من جوه فيه ثمار الروح القدس، المحبة والفرح والسلام، وده وطول الأناة والتعفف، وده اللي بيشحته العالم، بيشحته العالم. فالإنسان المسيحي اللي ما كانش جواه الحاجات البشارة المفرحة ديت، يلاقي جواه قوة تحركه ناحية التحديات اللي في العالم، هيبقى زي العالم بالظبط. يبقى يهتم بالشكل، يهتم بالبرة أكتر، يهتم بنفس الطريقة بتاعت العالم، ويسعى لأشياء كثيرة مادية، يسعى للسلطة، يسعى ليلهس وراء الأرقام، أرقام كلها، العالم كله أرقام، مش عارف كذا التاريخ وكذا، ده كبر في السن، ده صغر في السن، ده معاه كام، ده ساكن فين، ده مش عارف عامل فين، كلها تميزات. ولكن في الآخر تلاقي الإنسان ده من جوه مهلهل، أي خبطة صغيرة تجرحه، أي خبطة صغيرة تخليه يدخل في مود مش كويس. ده الشكل الحقيقي. فالإنسان المسيحي إنسان عكس، عكس الزمن، من جوه حاجة مفرحة ومتهللة، ويطلع بيها مش هقول يؤثر في العالم ويكرس في العالم، لكن على الأقل، على الأقل القليل، يبقى هو من جوه يعكس الفرح ويرى العالم على حقيقته، إنه قليل خالص ولكن هو في السماء. هي دي أحبائي لما قال التلاميذ في يوحنا، ما يوحنا قالها النهاردة، قال ليكون لكم شركة معنا. ليه؟ ليكون فرحكم كاملا، ليكون فرحكم. الشركة دي لنا فكر المسيح، لنا فكر الكرازة اللي قالها والإرسالية اللي قالها للتلاميذ، وهم عندهم الفكر نفسه، المسيح نفسه سلمهم الفكر دوت لما تلمزهم على المعجزات وعلى إشباع الجموع وعلى الفرح وإزاي كان بيفرح الناس. فمحدش يفتكر إن الكرازة أو العذابات اللي شافوها ده منظر الألم، أو منظر المسيحية إنها مؤلمة، أو منظر المسيحية ساعات يظنوا إن المسيحية كلها نير تقيل، ولكن قال لهم كده إيه؟ إن حملي خفيف، حملي خفيف، والروح القدس اللي جواك ودوت هو دي القوة اللي بتنفذ الوصية. فوصية المسيح اللي بتخلينا نستنير من جوه ونعيش هذا الفرح ولنا فكر المسيح،
هذه الوصايا اللي احنا من

بننفذها والانجيل اللي احنا بنقراه والتعليم اللي ربنا ادهلنا لما ناخدها جوانا وتتغرس فينا ونثبت فيها. يقول كده ان كانت الوصايا دي صعبة ما كانتش المسيح ادهلنا، ان كانت الوصايا تقول لي صعب تنفذها ما كانش المسيح كتبها لنا في الكتاب وقال لنا عليه، لكن ربنا عارف قدرتنا وادانا حاجة على قد قدرتنا. فوصايا الله اللي موجودة مش صعبة لان ربنا حطها لنا احنا، حطهاش لحد تاني، ما حطهاش لكائن فضائي، ولكن حطها للبشر للانسان، وعارف انه ممكن ينفذها بنعمة الروح القدس اللي جواه، فيعيش الانسان ده في فرح دائم، بشارة مفرحة. الرسل عاشوا بشارة مفرحة في وسط ألمهم لأنهم من الداخل يتحركوا إلى الخارج. وناس كتير عاشت كرازة مؤلمة وعاشوا ألم في حياتهم لتعلقهم بالماديات لأن حياتهم كانت من الخارج إلى الداخل، العكس خالص، وده مع الزمن بقوا عبيد للزمن وماشيين في دايرة الزمن، والأيام بتعدي والأيام بتعدي ويستهلكوا يستهلكوا. تلاقي شيخ كبير عنده 80-90 سنة وعايش من جوه لبره وعايش فرح الكتاب المقدس، تقعد معاه ولا قلب شاب، قلب يتجدد يوما فيوما، مفرح وينقل لك العدوى ديت ويفرح الحواليه ومش شايل هم حاجة، يقول لك يلا السماء قربت اهي، ربنا يحفظه لينا ابونا تدرس مثلا. وتلاقي واحد شاب 20-25-30 سنة وكم الوجه بتاعه مكتئب وتحس انه في شيخوخة مبكرة وهو صغير. ليه؟ لانه عمال يبص بره بره كتير كتير كتير، والداخل خاوي، الداخل فاضي، مش شبعان مش شبعان يعني، ويبقى مفلس. سمعناها ابونا فلتقوس كده في الفيلم بتاعه اللي اتفرج عليه، يقول لك كده ما طلع على السور بتاع الدير فوعد يتنطط عليه، فراحوا الاباء يقولوا للربيطه قالوا له الظاهر اخونا فلس زهق ما عادش حاجه عنده، فالربيطه جابه قعد مع قعده روحيه وعدل الحته ديت وبدا يمتلئ وبدا يشبع، فصار ابونا فلتقوس اللي احنا بنسمع عنه كلنا وبقى بركه لينا. ليه؟ لانه امتلأ من الداخل. وبعد كده اتعرض لالام كتير، قال لك انا من الداخل عندي بشارة مفرحة، عايش البشارة المفرحة، وده فكر المسيح. ربنا يدينا احنا نعيش هذه البشارة ونكون دايما كارزين بملكوت الله وممتلئين بهذا الفكر، لان لنا فكر المسيح والمجد لله دائما ابدين.

0: إن صوفيا سيبرس خمين كريالي سون كريالي سون خنوم اسمي
1: الحقيقة نوم من بلان واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق.

مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجله احنا بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عن على بلاطس بونتس تألم وكبر وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي إلى دين أحياء والأموات الذي لا يسرقين قضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المهم بسك الآب نسجد له المجد ومع الآب والأبناتك في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: عقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة.

0: بشر طائر شفانا واعتق عقولنا من كل اخلاط الهيول وارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا اهلا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي ننال غير وقعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيات بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبد ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح

محبة خاصة الذين في العالم بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به ما بين

صاعدة إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، رسم يوما للمجازاة هذا الذي أظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي

تعظيما الذي للتأوى لأنه في مراس من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين.

لخواص تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا.

مقدس ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كافر.

وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

And it's not for

المستحقين كلنا يا سيدنا، تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي نكون جسدا واحد وروحا واحد، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا

كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامس والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة، كل الخدام، كل الذين في البتولية، طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب

0: طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن ايضا اذ يكون نكفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب رحم.
0: أريم بشوي سن طبقين ناقخون نايزورون طبقين إجو.

بزاتك مونوغاني سين شيري سر جبن تاني اسوا بن تاكاريكا تاكس ميم شويس انتك ارف مبي اني اسوا بتير واي تافران اك جنب ان نيوتي اس او واب ني باتريارشي اس ني بروفيتي اس ني ابوستولوس ني ريفي اويش ني ايفانجلستي اس ني مارتيروس ني مولو

0: يا سيتاسك في إفنوتي بلوغوس خنومي اسمي باغوس أندروموس بافتيسيس ومارتيروس أيوس استيفانوس بارشدياكونوس أوه إمبروتو مارتيروس نمبثوري موسن إفانجلستيس ماركوس بي أبوستولوس إس أوب أوه مارتيروس نبشرب سفيروس نبن صاغديوس قوروس أغيوس أسناس ببوستوليكوس نباغيوس بتروس هيرو مارتيروس أرشي إيريفس نباغيوس أنس بخرزوس توموس أغيو ثيودوسيوس أغيو صافيلوس أغيو ديمتريوس أغيو كيريلوس أغيو فاسيليوس أغيوس إري غربيس أولوغوس أغيوس غربيس أغماتروغوس نمبي أغيوس إغري غريوس بأرمني أيوس نبي شوم تشمات تخنك نبي شتف قسطنطينو بوليس نبي سناف شنت إفسوس نبي نيوتن دك أوز بنشتي أفانتونيوس نبي اسمي أفا بافلي نبي شوم تسواب أفا مكاري نبنو شيرتيرو إن استفرو فوروس نبي نوت أفا أنس بغومينوس نبي نوت أفا بشوس برومين تيليوس بيم لريت انت بن صوتيرين أغاصوس نبنيوت هيغومينوس بشوي كامل نبنيوت هيغومينوس ميخائيل إبراهيم كل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بصلات وطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا.
1: القارئون فليقولوا أسماء آبائنا البطارك القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم.

هؤلاء كل أحد يا رب الذي ذكرنا اسمه والذي لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدتك مفيدة العدوية وفوزية يوسف وجاكلين جورج فؤاد وإنصاف بشارة وفكري فرانسيس إيزيس فرانسيس ميخائيل غبريال ويوسف شاكر التي لم تسقار السنة في هذا اليوم أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس

أهلا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية

نسبح ونمجد إله الآلهة ورب الأرباب الذي تجسد من القديسة العذراء مريم وولدته في بيت لحمين، لأن الرب أرسل جبرائيل الملاك مبشرا سيدتنا كلنا مريم العذراء بتجسد كلمة آب الأزلي.

بارك إلى الأبد غير المتجسد قد تجسد وولد من العذراء ولفته بالخرج وضعته في المزود وعساكر السماوات ترتل له صارخين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام.

بشر رفعت الخطايا والآثام، أنت غير الخاطئ وحدك صيرت ذاتك خطيئة لأجلنا، ولكنك دست الخطية والموت بقيامتك من بين الأموات. لك السماوات والأرض وكل ملؤها، الأرضيون والسمائيون صاروا اليوم واحدا في التسبيح بقيامتك، لأنه قد صار فرح في المسكونة من أجل أن الإله صار مع البشر، ومن بعد تأنسه أظهر مجد لاهوته بقيامة من بين الأموات. نحن أيضا يا سيدنا نؤمن بربوبيتك ونعترف بتجسدك وتأنسك.

0: فهدنا وأرواحنا لك بقلب طاهر نفس مستنيرة، نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جيبنيوس.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا ذي الغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمساء صار ربنا أن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. خيم بخ

وعلى المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحد الملهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف اعترافا حسنا أمام بيلاطس بونتيوس، سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطي عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية.

ده هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية.

0: مسيح
1: ملك هذه الذبيحة الصالوبة
0: فنسبح مع الملك القارين المجد الله في العال وارض السلام في نفس مسر امين الليل يا زوج سابت ريكا
2: ايوك يا جيو بنيف ماتي كانين كاي
0: سوسيو
2: نصوني ونون
0: امين تنوشي فولنجو موشي وبن شوي سيسوس بخري سوسي سوري امفنوتي فتشسركسي فولخن تنتي بارسينو
2: شيرم افنوتي في طف ماس خين فيسلي
0: بورو انت بوافتم في فلخن اسمو الخن بيهو اما شو مسوت يمون وناين اين
2: كريا لايسون كريا لايسون
0: كريا فلوغيسون امين اسمو ايرون
2: اسمو ايرو استيمي تانيا كوني فلغن بي اسمو امين اسشوبي تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

0: اليس نما يسوس فتيرو بانتوكراتور بانجاتريس يوسلوس القدوس ارحمنا ايها الرب اله القوات كن معانا لانه لا يسمعين شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذل الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
0: شو سنة خنفران ببيوتنا وشيرنا بنفمع الثواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة وتسبحة الساعة السادسة من النهار مبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصاس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدوس الذي سيرسله الآب باسمي فيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلام يترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم مني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي يا أبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا أيضا فيكم. المجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعهم منا يا الصالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا.

0: يهمن يضي لكل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحق يا الحامل عنقود الحياة، نسألك يا ممتلئ نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنا السيئة الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت إلا زود العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت إلا الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت إلا زكام لما يصعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل وإن دار دور كل آمين. يا سيروس قدوس ارحمنا، يا سيروس قدوس ارحمنا، يا سيروس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب انزل ذلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفي مجد اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين يراقبون يا رب نحن نفوسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب انك قلت البطن اليك انا لك المجد والعز والقديس والمثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي لها تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام لك نسالك ذا القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين وليت الله هم المسيح اسعد صلاتك حبيبي يغفر لنا خطايانا السنه التي تطمن روحك المسيح لنا العذراء القديس اسعد رب عنا لسنا رحمه انفسنا اغفر لنا خطايانا يا ترى العذراء المريم والابداء القديس الشفيع الامين الجنس البشريه اشفع فينا من المسيح لزولته كان عمل بغفر لنا خطايانا. السلام لك ذا العذراء الملك الحق يا الحقانيه السلام فخر الانسان على التنعم المنويه اسالك اسقينا يا شيخ المتنعم ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: صوصي وثوسي من قدوس قدوس قدوس أصلم شاطئ معلمنا مريم الترنجيل بشير وتلميذ وبركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فيها وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزين لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يوم الملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتظهر الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ولا تحت مكيال، بل يضعون على المنارة فليضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لا دائما ابدا امين. نسجد لك يا المسيح لان مع بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعه السادسه سمرت على الصليب من اجل الخطيه التي تجرا عليها ابونا ادم في الفردوس، مزق سق خطايانا يا المسيح لان ونجينا. انا صرخت الى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت الي واسمعني عشيه وباكر وقت الظهر، كلامي اقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يسوع المسيح الان الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه وقتلت الخطيه بالخشبه واحييت الميت بموتك الذي هو الانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيه، اقتل اوجعنا بالامك الشافيه المحيه وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشه الاعمال الهيوليه والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي خطاة من شفاعاتك عند الذي ولدته، لأنه رحوم وقادر على خلاص، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: آمين. صنعة خلاص في وسط أرض كلها يا المسيح، لأن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب بلهذا كل مؤمن تصرخ قائلا: المجد لك يا رب. نسجد شخص غير فسد يا صالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا، لأدنى من شرك تصعد على الصليب تنجل زين خلقتهم من عودة عدو، نصرخ ليك ونشكرك لأن مجلات الكرة فرحا أي مخلص لما أتلي تطعين العالم يا رب المجد لك. أنت يوم تلعنا ما يا ليت العذراء نعظمك لأن من قبل صليب إملكنا بطل الجحيم وبطل الموت، أموات كنا فنادنا واستحقنا الحياة الأبدية من النعيم الفردوس الأول، من أجل هذا المجد بالشوك غير مات المسيح لأنه قوي. الذي به كان كل شيء، هذا نجنح البشر من أجل خلاصنا، نزل من السماء تجسم من روح القدس مريم العذراء، تأنس وصلب عن أهل براس البنطي، تألم كبرى قام بين ومات في يوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماء تجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده لدينا حياة الأموات الذين يمسون قضاء قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المصير من الآب، نسجد له ونوجده مع الآب والابن والناطق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع أعضائها واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
3: رافع خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء الأدم تمت كرامتك ارحمنا لا لأب دوابت الكل يا سيد قدوس ارحمنا يا رب لا الكوات كن معنا أن السماء في شيئتنا يقاتنا سوايا هل أخر فاسمها الله سيئتنا لسنا وابدتنا الصناعة وغير ادفعنا بما ندفع ادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب فنك قدوس يعني رحمتك يا رب ليس خطايانا يعني أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضاب

المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلت

أين ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبيك أنا خد شمسك يا كل الشعب وحقارتي يكونوا محالين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة جماعة رسولية فالاثنى عشر رسولا فم ناظر إلى الإنجيل ماركوس رسول الطاهر والشهيد بطير القديس ساويرس معلن ديوس كورس قديس أثناسيوس رسول قديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذبي فم قديس كيريلس وقديس باسيليس وقديس روفوريوس أفايت 318 مقطعين بنقي 150 بقسطنطينيوتين بأفسس فما أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وفما أبائي وفما حقارتي لأنه مملوء مجد اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.

البولس وسط من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى لكورنثوس بركاته علينا آمين. وأنا أيضا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. سقيتم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه إذ قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم بشريين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ بل خادمان أمنتم بواسطتهما وكما أعطى الرب لكل واحد أنا غرست وأبولس ساقى لكن الله كان ينمي إذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي والغارس والساقي هما واحد ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه نعمة الله لا فتح لها روحنا يا أخوتي آمين.

الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته علينا آمين. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا، كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة، وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذ كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر قد نسى تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعواكم واختياركم ثابتين بالأعمال الصالحة، لأنكم إذ فعلتم ذلك لن تذلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بغنى دخول إلى ملكوت ربنا مخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: مشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل. لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برساباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكيا والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكما مع حبيبنا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقل أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. اليوم 29 من شهر بشنس المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الأعياد السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة، ويصلى بالطقس الفريحي ويمنع الصوم الانقطاعي والمطانيات. بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 175 للشهداء تنيح القديس سمعان العمودي، ولد نحو سنة 389 بأنطاكيا من أبوين مسيحيين، كانت أمه تدعى مرسى، وكان له أخوة ماتوا صغارا عدا واحدا صار راهبا ولكنه مات مبكرا. كان والد راعيا فقيرا فأرسله منذ الصباح ليرعى الأغنام، وكان يحرم نفسه من الطعام لكي يقدمه للجوعان. ولما بلغ عمره 13 سنة تأثر عندما سمع قراءة التطويبات في الكنيسة وعزم على اقتنائها. اجتهد في الصوم والصلاة وكان يسهر ساجدا مصليا ويواظب على حضور الكنيسة. مات والده ففرق كل ما ورثه على الفقراء، وكان يتردد على بعض النساك لمدة عامين، ثم جاء إلى تليدة ودخل ديرا هناك بين أنطاكيا وحلب، ترهب فيه ومكس 10 سنوات يجهد نفسه في نسك وتقشف فاق كل تدريبات رهبان الدير. وبعد ذلك غادر الدير إلى الجبل حيث وجد مغارة عاش فيها فترة، ثم جاء إلى تل ناسين القريب من أنطاكيا وعاش في قلاية مهجورة 3 سنوات، ثم تركها إلى قمة جبل وبنى لنفسه سورا حيث كان يصلي هناك بصفة دائمة متأملا في السماء وفي الطبيعة. ولما أحس الناس به جاءوا إليه طالبين صلواته، ولكي يبتعد عن زائريه صنع لنفسه عمودا ومكس عليه، لذلك سمي بالعمودي. جاءه يوم زائر غريب وسأله قائلا: الكل يؤكدون أنك لا تأكل ولا تشرب، أأنت إنسان أم ملاك؟ عندئذ سمح له سمعان أن يصعد إليه بسلم حيث لمس جسده وراء القروح في رجليه، وأكد له القديس أنه لا يبقى بدون طعام مطلقا. أحيانا

كان هذا القديس يتكلم مع الشعب الذي يأتي إليه معلما إياه احتقار الدنيا وطالبا إليه أن يعيش حياة الفضيلة وأن يتجنب حب المال والكسب والقسم. وكان القديس يستمع لطلبات الشعب ويشفي مرضاهم ويقدم النصائح المختلفة ويحل الخلافات، وبعد ذلك كان يتابع التحدث مع الله بالصلاة. وكان منظر حياته النسقية البطولية وصنع العجائب مع النصائح والتعليم يثير الإعجاب به، وعرف عنه أنه لم يكن يهمل مع كل هذا الاهتمام والعناية بالكنيسة وأمورها مناضلا ضد الوثنية واليهودية وضد الهرطقات، مكاتبا في ذلك الملوك ورؤساء الكهنة. وبعد أن قضى 37 سنة من حياته فوق العمود ووصل إلى سن 70 من عمره، فاضت روحه فصلوا عليه ونقلوا جسده إلى أنطاكية. وفي سنة 471 ميلادية نقل الجسد إلى القسطنطينية. هذا وقد شيد الإمبراطور زينون في نهاية القرن الخامس كاتدرائية عظيمة تكريما للقديس في مكان نسكه، ودعي جبل سمعان، وهو جبل الشيخ بركات في شمال سوريا حاليا. بركة صلوات القديس سمعان العمودي فلتكن معنا، وربنا مجد الدائم أبدين أمين.

الله وانصتوا بحكمتي لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريل والبشير التلميذ الطاهر، بركات علينا آمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي الملك الطاهر، بركات علينا آمين. استمع يا الله طلبتي، اصغي إلى صلاتي، على الصخرة رفعتني.

وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدام إلى الأبد آمين. وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم من يأتي إلي ولا يبغض أبا وأم وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذا. فأنه من منكم يريد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب النفقة وهل عنده ما يكمله لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين إن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله أو أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر أفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفان وإلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلمان. فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يسير لي تلميذا. الملح جيد فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ فلا لأرض يصلح ولا لمزبلة بل يلقى

0: إن سوفيس بروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: إله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء أن صلب عنا العهد بلوطس البنطي تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجزي ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسلم الملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: حطيت يا اخوتي سامحوني شلي الفلوغيتا
1: ايه بيبروس رفشي ستاسيتي.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب، الذي هو يسوع المسيح ابن الله.

مستحق وعادل ومستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام

بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

علينا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن

0: كلنا يا سيدنا نتناول مقدساتك طهارة أنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البعد. أذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الأزرق مسيحك احفظها بالسلام لجميع الأسقف الرزقسين الذين فيها. أولا نذكر رب بن الطباوي المكرم رئيس الأسقف وتركنا

أسعدك مقدارك نعمتك في الرحواج الأرض ليروح أرثال تكثر أثمار عدة لزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين كل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعام لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة

يا رب وامر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. ابانا قديسين رسالة والانبياء والرسل المبشرين والانجيلين والشهداء المعترفين كل ارواح الصديقين الذين كملوا

التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة والشهداء، ناظر الآل إنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطيار قديس سويرس معلمنا ديوسكوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي فما، والقديس ثيودوسيوس، والقديس ثيوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس أوروريوس الناطم الآيات، والقديس أوروريوس صانع العجائب، والقديس أريوريوس الأرمني، وال 318 مجتمعين بين القومين الخمسين بقسطنطينية بأفسوس، أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا، وثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولاد لدهم لباس الصليب، أبانا بحرس الكموس، وأبانا ببيشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا الأنبا براموس وفيوم وجيزة وابونا وخيل بحيري تلميذه، أبانا قديس بابا كيرساس وارشيدياكون حبيب جرجس، أبانا قديس أبونا يسوس الأنطونيو، أبانا قديس أبونا بيشوي كامل، وكل مصاف قدسيك والذين سؤالات

كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمه والذين نذكره والذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك الذين لم يزل تذكر في هذا اليوم، عبدتك جيمون بخيت وعبيدك ميري ميخائيل وأودت يعقوب جيهان وديد وشحاتة محروس جرجس فرج الله أمال إلياس مجيدة شكر وزاخر غطاس زهي عياد وهيب فوزي وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنح نفوسهم في أحضان أبانا الصديقين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء

لكي وبهذاك أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح.

رب الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة ويصنع

نسبح ونمجد إله الآلهة ورب الأرباب الذي تجسد من القديسة مريم العذراء وولدته في بيت لحم، لأن الرب أرسل جبرائيل الملاك مبشر سيدتنا كلنا مريم العذراء بتجسد كلمة الآب الأزل الذي هو مخلص.

بعد أن منح السلام ثبتها بهذا الكلام قائلا: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة أمام الله، وستلدين ابنا وتسمينه يسوع القدوس المولود منك، هذا يدعى ابن الله. هذا هو مخلصنا يسوع المسيح ابن الله المولود من قبل كل الدهور، الكائن معه والمساوي له في الأذلية والألوهية، الذي ولد من مريم العذراء.

الرب لله الذي على الكل المبارك إلى الأبد غير المتجسد قد تجسد وولد من العذراء ولفته بالخرق وقضعته في المزود وعساكر السماوات ترتل له صارخين قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة الذين ما قليلا قليلا بشبه البشر بغير خطية وحده وهو الكائن بسلطانه وليس له بداية ولا نهاية الذي عوض الخطية المحيطة بالعالم مات بالصليب وفي الثور اليوم الثالث قام

كلمه الاله بمحبتك للبشر رفعت خطايا والاثام. انت غير الخاطئ وحدك صرت ذاتك، صيرت ذاتك خطيه لاجلنا، ولكنك دست الخطيه والموت بقيامتك من بين الاموات. لك السماوات والارض وكل ملئها، الارضيون والسمائيون صاروا اليوم واحدا في التسبيح بقيامتك، لأنه قد صار فرح في المسكونة من أجل أن الإله صار مع البشر، ومن بعد تأنسه أظهر مجد لاهوت.

0: فنحن أيضا يا سيدنا نؤمن بربوبيتك ونعترف بتجسدك وتأنسك وقيامتك من بين الأموات، فانعم علينا بغفران خطايانا وآثامنا، وطهر قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول: آبانا
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ربنا الذي في الأرض أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

0: أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا رب تركنا مقرب البابا لما تودروث الثاني. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا ومع روحك أن ننصد.

منه منه منه واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والد لها قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول

0: حقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق ومن الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا إخواتي سامحوني وصلوا عني.

تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة.

Amen, Lord Russo. الأصحاح السادس عشر. ثم وصل إلى دربة والاسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة، ولكن أباه يوناني. وكان مشهودا له من الإخوة الذين في الاسترة وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يكتازون في المدن، كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فيريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسية، حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية، فلم يدعهم الروح. فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس. وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مكيدوني قائم يطلب إليه ويقول: اعبر إلى مكيدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا، للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكيدوني، متحققين أن الرب قد دعانا لنبشره. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكيدوني، وهي كولوني. فأقمنا في هذه المدينة أياما. وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية، بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا، متعبدة لله. ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها، طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم، أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة، قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، وهما يهوديان، ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها، إذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما، ومزق الولاة ثيابهما، وأمروا أن يضربا بالعصي. فوضعوا عليهما ضربات كثير، وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه، ألقاهما في السجن الداخلي، وضبط أرجلهما في المقطرة. ونحو نصف الليل
كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هرب. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا هاهنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى

بيته قدم لهما مائدة وتهللا مع جميع بيته، إذ كان قد آمنا بالله. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام، أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقا، فاخرجا الآن واذهبا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجون. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام، فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة. فخرجا من السجن ودخلا عند ليدية، فأبصرا الإخوة وعزياهم ثم خرجا. الأصحاح السابع عشر. فاجتازا في أنفيبوليس وأبولونية، وأتيا إلى تسالونيك حيث كان مجمع اليهود. فدخل بولس إليهم حسب عادته، وكان يحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فغار اليهود غير المؤمنين، واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، وتجمعوا وسجسوا المدينة، وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر، قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوه. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيك. فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم: هل هذه الأمور هكذا؟ فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من تسالونيك أنه في بيرية أيضا، نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلا وتيموثاوس فبقيا هناك. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا، ولما أخذوا وصية إلى سيلا وتيموثاوس أن يأتيا إليه بأسرع ما يمكن مضى. وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم.
فقابله قوم

من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين. وقال بعضهم: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ وبعض إنه يظهر مناديا بآلهة غريب، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيام. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينويون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينويون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر، نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون، والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس وآخرون معهما.

من الحاجات اللي عاوزين نتعلمها الخلوة دي رحلة حياة التلاميذ ال 12. أغلبنا عارف 2-3 بالكثير منهم، يعني عارفين بطرس، عارفين يوحنا، ويمكن مش عارفين حتى بعد الإنجيل حصل لهم إيه، يعني بعض اللي كتب في سفر الأعمال حصل لهم إيه. نبتدي بالمشهور طبعا، سمعان بن يونا أو بطرس، أشهر واحد يمكن الكتب عنه هو ويوحنا. سمعان ويوحنا أكتر اثنين من ال 12 كتب عنهم كتاب كلام في الأناجيل وفي سفر الأعمال. اتولد في بيت صيدا جنب بحر طبرين في منطقة شمالية اسمها الجليل، فوق الجليل بشوي، وتقريبا يعتقد أنه أكبر من المسيح بحوالي 10 سنين سنا، يعني غالبا قبل المسيح في رينج 10 سنين. الشغل بتاعه كان صياد سمك زي ما احنا عرفنا، لكن كان صياد عادي، ما هواش من أصحاب رؤوس الأموال. يعني أبو يوحنا ويعقوب كان عنده مراكب، فيوحنا شوية ابن عز شوية، فعشان كده كان معروف عند رئيس الكهنة أبوه بتاع بزنس يعني. إنما بطرس يعدوب إن كان بالكثير المركب دي بتاعته أو يمكن مش بتاعته. في الأول كان تلميذ ليوحنا المعمدان مع أخوه اندراوس، ودي تبان في يوحنا واحد لما اندراوس راح قابل المسيح قبل بطرس. على فكرة اندراوس عرف يسوع

قبل بطرس، اللي هو شقيق بطرس، اندراوس شقيق بطرس، انما هو اللي قال له، فبطرس جه على حسه. اول لقاء تشوفوه في يوحنا واحد لما كان اندراوس اخو سمعان بطرس، واحد من الاثنين اللذاني سمع يوحنا، ده اللي ياكد لنا ان يوحنا المعمدان كان ابوهم الروحي اولا، كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان، هم الاربعه المشهورين يعقوب ويوحنا وبطرس واندراوس، الاربعه دول كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان الاول. بس هو فرق خدمة يوحنا المعمدان عن ربنا يسوع حوالي 6 شهور. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له وجدنا مسيح، الذي تفسير المسيح، فجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال له أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسير بطرس. الحادثة الثانية غالبا في الترتيب على طول حكاية صيد السمك الكتير، بس قبلها على طول كانت حماد سمعان. يعني لقى 4 و5 في تركيز على شخصية بطرس. في لقى 4 ربنا يسوع خرج من المجمع اللي احنا بنقولها في صلاة الغروب، ودخل بيت سمعان، وكانت حماد سمعان محمومة وقومها، فبقى بيت سمعان مزار في القرية، كل الناس وقفت عشان تاخد البركة وتخف، وكانت شياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت المسيح. تاني يوم على طول غالبا في لقى 5 طلع عند البحر وكان عاوز يوعظ، فقعد في مركبة سمعان وبعد كم خطوة كده عن البحر ابتدى يوعظ. وبعدين ايه لما طولت الحكاية قوي قال له سمعان عندك اكل؟ قال له تعبنا الليل كله ما لقيناش. قال له ادخل جوه. دخلوا لوحدهم وفي نص البحر رمى الشبكة، الشبكة اتملت سمك، وكان بقى ايه ده اللقاء اللي هو فيه التاتش بقى الكبير اللي ترك بعدها كل شيء وتابع ربنا يسوع. يعتقد ان بطرس كان واحد من الاثنين اللي راحوا يعدوا الفصح. طبعا في احداث كتير بقى في السكه، التجلي وييروس يعني هتيجي، لكن يعني في اعداد الفصح الاخير كان بطرس غالبا واحد من الاثنين اللي اتبعته، وقابله مرقص، وفي قرابه بين مرقص وبطرس، مرقص اصغر طبعا. من الاحداث اللي شارك فيها بطرس مشاركه صريحه واضحه اكتر من بقيه ال 12 حادثه اقامه ابنه ييروس وحادثه التجلي وصلاه جثيماني. كان من الثلاثة القريبين لربنا يسوع وهو بيصلي، يعني ال 12 ناموا في حتة والثلاثة مشوا مع ربنا يسوع شوية، وبعدين ربنا يسوع ايه انفرد بنفسه مسافة أطول. وكان طبعا ضمن اللي بيحاوروه في موضوع خراب أورشليم على جبل الزيتون لما اتكلم في نهاية الأيام. أول واحد اعترف بلاهوت المسيح لما قال أنت المسيح ابن الله، فقال له طباك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات. بعد يوم طبعا عارفين بقى حادثة الإنكار، وبعد الإنكار بطرس أول واحد شاف المسيح من الرجالة بعد الأيام دي، مذكورة في إنجيل لوقا في كلمتين، ظهر لسمعان وما تقالش عنها حاجة تاني، ظهر لسمعان لأنه بطرس كان مجروح نفسيا وحاسس بخجل شديد. في يوم القيامة الصبح زي ما ظهر المجدلية، بعدها بفترة بسيطة جدا يمكن دقائق أو ساعة كان ظهر لسمعان لوحدهم، ولم يذكر عن هذا اللقاء الشخصي شيء آخر، إنما مذكور في كورنثوس الأولى 15 وفي لوقا 22. بعد كده بقى يوم 50 طبعا بطرس له المكان الأول، إنه وقف وعظ الوعظة المشهورة بتاعته وخلى 3000 نفس تؤمن بعمل الروح القدس. بطرس ركز في خدمته في أول 10-20 سنة داخل بلاد اليهودية. كان بطرس يعتبر أكتر كارز لليهود، أكبر كارز لليهود، لأن بولس في المقابل أشهر كارز للأمم، وإن كان الاثنين في الأصل يهود خلي بالكم، وبولس يهودي متعصب أو متدين أكتر من بطرس، إنما ربنا اختص بطرس بالكرازة لليهود. اليهودية دي المنطقة الجنوبية اللي فيها أورشليم، دي البداية. الجليل دي المنطقة اللي هم خارجين منها، كلهم جليليين، ربنا يسوع نفسه متربي في الجليل، وبطرس ويعقوب ويوحنا كل دول جليليين، ناس فلاحين بسطة يعني. السامرة دي المنطقة اللي في النص. بطرس أول واحد ربنا استخدمه يكرز للأمم قبل بولس، بالرغم أنه هو مش كاروز الأمم، إنما حادثة كرنيليوس في أعمال 10 كانت قبل ما بولس يبتدي يبشر للأمم. كرنيليوس ده قائد 100، وقصته معروفة طبعا، إنه كان راجل طيب وتقي، فالملاك جاله قال له ابعت هات سمعان بطرس، وبطرس هو اللي ابتدى. وطبعا حكمة الروح القدس إنه يختار واحد من أشهر التلاميذ ال 12 عشان يحط
الخطوة دي في الكنيسة، أن البشارة للأمم ده عمل ربنا ما هو

واش يعني اختراع بولس يعني. فبطرس عشان كده وقف وحمى عن بولس في اعمال 15 لما بولس جاي يقول لهم يا جماعه احنا رحنا انطاكيا وبشرنا وسنين وعمدنا. بطرس وقف يشهد له، يقف يدافع عن اخوه بولس، بولس اصغر من بطرس، انه يعني الروح القدس اختارني انا اول واحد بشرت للامم والامم قبلوا الايمان وتعمدوا. فما تعطلوش بولس في خدمته، وما تقولوش لازم ختان ولازم تهود ولازم كده. معجزات كثيره لبطرس الرسول، منها قصه حنانيا وسفيره، منها شفاء المقعد عند باب الهيكل الجميل اعمال 3، منها شفاء انياس في مدينه اللد في سوريا، طبيصه بعد ما ماتت قامت. بطرس من الناس اللي قوموا موت وموتوا ناس، يعني طبعا هتيجي في المحاضره وموتش، يعني نقصد انما كان عمل عجيب ان برضه حنانيا وسفيره طبوا ساكتين على ايديه، لكن معلمنا بطرس أقام موتى زي المسيح، كانت زي طبيصة. بطرس الرسول في ضعفات مشهورة في حياته، أنه مثلا لما كان ربنا يسوع يتكلم عن الموت والصليب كان حب يعطله وقال له حاشاك يا رب، فانتهروا ربنا يسوع بشدة وقال له اذهب عني يا شيطان، كان توبيخ شديد قوي لبطرس، بالرغم أنه خد أحلى مديح لما قال له طوباك يا سمعان ابن يونا، أخد أصعب توبيخ لما قال له اذهب عني يا شيطان. كان عنده حتة ثقة زيادة بنفسه لما قال إن أنكرك الجميع أنا لن أنكرك، وده كان بقى المطب اللي وقع فيه فأنكر 3 مرات. ربنا يسوع له المجد حب يرفعه في الكرامة بعد القيامة، وفي لقاء التلاميذ على بحر طبرية قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ ارعى خرافي قدام التلاميذ 3 مرات، كأنه بيعيده إلى أسقفيته تاني، تعبير القديسين كده، بيعيده لأسقفيته بعد الإنكار، بيعيده لكرامته قدام إخواته عشان ما يفضلش بطرس حاسس بذنب ومكسوف من إخواته أنه عمل عملة، أعاد إليه كرامته كراعي ورسول. البلاد اللي بشر فيها بطرس بعد ما خلص، طبعا منطقة اليهود دي خدت منهم سنين وما خلصوهاش، لكن لما تقروا سفر الاعمال تلاقوا انه اغلب الناس اتشتتت بعد ذبح بعد قتل استفانوس، انما الرسل فضلوا مستعدين للاستشهاد فطولوا في اورشليم. لما الاضطهاد زاد قوي ابتدوا بقى ينطلقوا خارج اورشليم، فراح انطاكيا، دي بقى المقر بتاع بولس اساسا، وبولس اجتمع بيه في انطاكيا على فكره، عزمه وحصل بينهم ساعتها شده صغيره لما لقى بطرس مكسوف ايه ياكل مع الجماعه الامم عشان في شويه يهود قاعدين، فقام بولس وبخه قال له احنا مش بطلنا حكايه امم ويهود، اذا كنت انت دلوقتي مسيحي يبقى مش مفروض يفرق معاك تاكل مع مين. دي قالها في غلطيا، بولس هو بيحكي الحكايه دي حكاها في غلطيا، بس كان اللقاء في انطاكيا، انطاكيا دي سوري. لف بقى في اسيا الصغرى، هتلاحظوا ان بطرس لف لفات زي بتاعت بولس بس لم تذكر في سفر الاعمال، يعني لف في بانتوس، غلاطيا، غلاطيا دي اسيا الصغرى، كابادوكيا، بيثينيا، اسيا الصغرى دي كلها، اليونان كمان. بطرس يعتقد جه مصر، يعتقد بطرس الرسول جه مصر، والبعض بيقول انه بعت الرساله من مصر، وبعدين انتهت حياته في روما. فبطرس الرسول لف كتير بره بلاد اليهود. في روما مات، استشهد القديس بطرس الرسول، يعتقد في عهد نيرون، نيرون المفتري ده اللي تقريبا هو سبب اعدام اغلب الرسل. يعتقد كمان سنه 64 ميلادي حوالي شهر يوليو، ومن هنا جاء عيد الرسل 12 يوليو، ان الكنيسه ربطت الرسولين، رسول الامم ورسول اليهود، وبنعيد لبطرس وبولس عيد الرسل كل سنة في يوم ثابت. انتوا عارفين القصة المشهورة انه كان هيهرب من الاستشهاد، يعني كان هيضعف، فشاف رؤيا المسيح داخل شايل الصليب وقال له داخل اموت مطرحك، فخجل بطرس ورجع وجم يصلبوه، بيصلب لانه يهودي، اعدام اليهودي كعبد بالصلب، اعدام الروماني كسيد بالسيف، عشان كده بولس مات بالسيف، انما بطرس لانه لمؤاخذه حته يهودي في نظر الرومان زي ربنا يسوع له المجد كان يصلب، لكن هو بقى اللي اختار يصلب مقلوبا لانه كانه مش قادر يبص في وش ربنا، وهو للمره يعني مره تاني كان هينكره او هيهرب من الاستشهاد. ناخد اندراوس في دقايق. اندراوس شقيق بطرس، شقيق سمعان ابن يونا اخوه، ويعتقد انه اخوه الاكبر.
برضو من بيت صيام.

ده مولود في بلاد الجليل عند بحر طبرية. الشغلانة الأساسية هي الصيد زي أخوه. كان تلميذ ليوحنا المعمدان، هو اللي بشر بطرس، هو اللي بشر. احنا نعرف بطرس، لكن الحقيقة اللي جاب بطرس اندراوس، اندراوس هو اللي ابتدى. في يوحنا واحد مذكور اندراوس قضى يوم كامل مع ربنا يسوع، هو ويوحنا الحبيب لوحده، ويوحنا جاب يعقوب واندراوس جاب بطرس، لكن هو ويوحنا كانوا أول اتنين يقضوا يوم كبير مع ربنا يسوع في بداية الكرازة خالص بتاعة المسيح في أول إصحاح في إنجيل يوحنا. لما ربنا دعا حكاية صيد السمك كان مشارك فيها، يعني بطرس هو اللي دخل بالمركب، لكن لما استدعوا المركب التانية بتاعة يعقوب ويوحنا جي معاها مندراوس، لأن هم الأربعة كانوا شلة واحدة، عشان كده الأربعة دول كانوا قريبين لبعض، بطرس ومندراوس ويعقوب ويوحنا. وقد تكون هناك سمة قرابة لأن عائلات الجليل كلها مخلطة. فهو كمان غالبا في اليوم ده ترك كل شيء وتابعه زي بطرس. حضر معجزة الخمس خبزات لأنه ذكر اسمه في يوحنا 6 لما قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس هنا غلام معه خمسة أرغفة. اللي قال التعليق ده كان اندراوس في يوحنا 6. برضو اندراوس يبدو كان قريب للمسيح، فهو اللي سئل في يوحنا 12، وده يورينا ان يوحنا كان مرتبط ببطرس واندراوس قوي، فبيذكرهم كتير. يعني انجيل يوحنا اكتر واحد ذكر حكايات بطرس واندراوس لان دول كانوا قريبين قوي ليعقوب ويوحنا. لما بيقول كان اناس يونانيين من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، تقدم هؤلاء الى فيلبس من بيت صيدا الجليل، كل دول شله مع بعض من نفس البلديه يعني، وسألوا قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع، فأتى فيلبس وقال لاندراوس، ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع. كنها اتنقلت كده فيلبس لاندراوس واندراوس ليسوع، كأنه إيه يعني عارفين أنه ده أقرب، أو فيلبس عاوز اللي يشجعه فقال لاندراوس، فاندراوس خد فيلبس وراح لربنا يسوع قال له في جماعة يونانيين عاوزين يقابلوك. بعد يوم 50 بدأ خدمته كعادة الأباء الرسل، كرز في بلاد البلقان، جزيرة البلقان برضو جنب آسيا الصغرى وبحر الأسود أو بحر قزوين ده، ومقاطعة إخائية في بلاد اليونان، تقريبا نفس المناطق اللي كرز فيها بولس وبطرس، آسيا الصغرى واليونان. مات في مدينة اسمها بطرس في اليونان، وظن أنه معروف مكان دفنه لغاية دلوقتي أو مكان اللي مات فيه في بلاد اليونان. اتصلب، لكن يقال أن صليبه بالذات كان على شكل إكس، يعني ده في النص بين ربنا يسوع وبين بطرس، ده بقى إيه يعني اتصلب معوج. اندراوس شفيع الكنيسة الروسية، من أكثر الأباء المحبوبين عند الراشن، والراشن أرثوذكس على فكرة، كنيسة قوية وكنيسة أرثوذكسية جميلة، وبيحبوا يعني عندهم استشهاد عظيم وايقونات جميله، فده شفيع الكنيسه الروسيه زي ما احنا بنقول ماري مرقس بتاعنا، هم يقولوا اندراوس بتاعهم، لانه يعتقد انه البلقان دي ناحيه روسيا يعني، وآسيا الصغرى تركيا اللي يدخل شويه كده على يمين الخريطه يوصل لروسيا. برضو اليونانيين يحبوه قوي، وعندهم بيسموا كتير القديس اندراوس، وعندهم كنايس على اسمه، جسده موجود في ايطاليا. ناخد يعقوب الكبير، بدل قلنا كبير يبقى في صغير، في اتنين يعقوب في الاتناشر. يعقوب الكبير ده أخو يوحنا وأخوه كبير، عشان كده يسموه يعقوب الكبير. احنا خدنا بطرس واندراوس، يبقى هناخد الأخين التانيين يعقوب ويوحنا. يعقوب ابن الكبير هو اسمه يعقوب ابن زبدي، وهو اللي خد لقب ونرجس اللي قالها ربنا يسوع على ابني زبدي، ودي معناها ابني الرعد. زار كانوا سخنين في الأول، فاكرين حادثة السامرة لما كان ربنا يسوع معدي جنب السامرة رفضوا يدخل، السامرة صدته في مرة، فهم اتحمقوا له بقى كده وقالوا له تحب ننزل نار تاكلهم، روح إلي يعني، قال لهم روح إلي إيه، أنتم مش عارفين من أي روح أنتم، لاش دعوا بإلي، وانتهرهم جدا، قال لهم ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. فكانوا سخنين في الأول، بعد كده بقوا دعاء جدا. سخونة هنا مش حاجة روحية، كانت حاجة انفعالية يعني. اتولد برضو في بيت صيدا، يبقى نفس القرية بتاعت بطرس واندراوس، كان صياد وعاش بتول أغلب حياته كلها، وكان برضو ضمن القصة أو المعجزة بتاعت لوقا 5 لما
يقول كذلك أيضا يعقوب ويوحنا بن

الزبد اللذان كان شريكي سمعان استدعوهم لما كانت المركب هتغرق من كتر السمك، راحوا جابوا مركبة يوحنا ويعقوب. يعقوب برضو واحد من الثلاثة اللي شاركوا ربنا يسوع أغلب المعجزات المهمة، يعني الاثناشر شاركوا كتير، الثلاثة دول أقرب من الاثناشر كلهم. فالمعجزات اللي هي زي ابنة يايروس والتجلي كان فيها يعقوب، وبرضو صلاة جثماني كان واحد من الثلاثة القريبين اللي سمعوا الصلاة الحارة اللي كان بيرفعها ربنا يسوع. يعقوب ملحقش يبشر كتير، لأن يعقوب ابن زبدي أول واحد من الاثناشر راح السماء، أول شهيد في المسيح في الرسل الاثناشر، فيدوب على قد اليهودية والسامرة واتمسك. مين بقى اللي مسكه؟ هيرودس ساعتها، هيرودس اللي شارك في صلب ربنا يسوع. انت عارفين بيلاطس بعت لهيرودس أثناء المحاكمة، يعني هو حاكم ربنا يسوع وبعت لهيرودس يحاكمه على اعتبار انه من الجليل وهيرودس ماسك الجليل، فلانهم كلهم جليليين كانوا في مسؤولية هيرودس. فهيرودس قطع راس يعقوب الكبير، دي موجودة في أعمال 12. أعمال 12 دي في أول القصة لسه، يعني يشوفوا الرحلات التبشيرية كلها ابتدت في أعمال 13. فأعمال 12 دي احنا لسه في الأربعينات من القرن الأول، يعني ما فاتش على المسيح 10-15 سنة، فهو ما لحقش يعقوب يعيش على الأرض كتير ويخدم كتير. يعتقد سنة 44 ميلادي أول شهيد من التلاميذ، الوحيد اللي سجل استشهاده في الإنجيل من الاثنى عشر، يعني ال 12 التانيين الكتاب ما ذكرش تفاصيل استشهاده، الوحيد فعلا اللي استشهد وذكر استشهاده هو يعقوب ابن زبدي في الآية المشهورة بتاعت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة فقتل يعقوب أخو يوحنا. اتعرف بيعقوب أخو يوحنا مع أنه هو كبير، لأن يوحنا هو اللي عاش كتير وكل الكنيسة عرفته، وهو اللي كتب إنجيل يوحنا والرؤية، فيوحنا معروف قوي بعد كده للأجيال، فبدأ اسمه يعقوب ابن أخو يوحنا. إنما هو في الأول في زمن المسيح كان هو كبير، لكن بعد كده اتعرف على أنه أخو يوحنا. معجزاته يعتقد في كلام كده بقى من التاريخ، أبرأ كسيح وهو في سكته للاستشهاد. يقال أن في معجزة أنه في واحد كان كسيح خف على أدين يعقوب وهو رايح يستشهد، والجندي المكلف بقطع رقبته آمن برضه، وجسده موجود في أسبانيا، جسد القديس يعقوب الكبير في أسبانيا. يوحنا الحبيب بقى ابن زبدي بوانرجس ابن الرعد، ده اللي خد اللقب أو هو اللي قال على نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحب. طبعا انتوا فاهمين ده مش افتخار منه كأنه أحسن من إخواته، إنما خجل منه لمحبة المسيح. هو عاوز يقول التلميذ اللي كان بيحب يسوع قوي، بس هو مش قادر يقول كده، فبيقولها مقلوبة، بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحب، اللي يحب ربنا قوي يحس بربنا قوي، فما يقدرش يفتخر الواحد انه هو بيحب، يفتخر انه محبوب. وده اللي قاله في رسالته، قال ليس نحن احببنا الله بل هو الذي احبنا. يعني الواحد ما يصحش يقول له يا رب انا بحبك قوي كأنه عامل حاجة زيادة، يبقى مكسوف منه، يقول له يا رب انت بتحبني قوي، انا مش قادر احبك زي ما انت بتحبني. فالتلميذ الذي كان يسوع يحبه احساس بالعرفان والخجل من كتر حب ربنا. برضو من نفس القرية بيت صيدا عند طبرية، كان صياد وعاش بتول، وكان صغير في عمره، أصغر بقى من المسيح، ده يمكن واحد من القليلين اللي أصغر من ربنا يسوع سنا أثناء دعوته للرسولية والتلمذة. برضو ذكر في قصة الصيد بتاعت لقى 5 إن هم كلهم مش وراء، لكن يوحنا ذكر في يوحنا 1 إنه كان تلميذ يوحنا المعمدان، وإنه قضى مع المسيح، قال له يا سيد أين تمكس؟ لما قال له المسيح قال لهم أنتوا عاوزين إيه؟ قالوا له يا سيد أين تمكس؟ قضوا معاه النهار. يوحنا راح جاب يعقوب، وندراوس راح جاب بطرس. كانت أم يوحنا مشهورة من ضمن السيدات اللي بيخدموا مع المسيح، ذكر اسمها في أكثر من مكان في الكتاب. وكان اندراوس أخو سمعان، بطرس واحد من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. بصوا هو واحد من الاثنين، مين الثاني؟ يوحنا الحبيب نفسه، عشان كده ما ذكرش اسمه، فاهمين الفكرة؟ اندراوس واحد من الاثنين اللي سمعوا يوحنا بيقولوا هذا هو حمل الله، فراح ورا المسيح.

تاني كان يوحنا، كل المفسرين قالوا كده، بس هو كعادته ما يحبش يذكر اسمه. وطبعا يوحنا كان أقرب واحد لربنا يسوع، أقرب واحد بالجسد كمان، بمعنى كان يقعد دايما قريب منه، يميل عليه ويتكئ على صدره، وكان يوشوشه، حتى أن بطرس كان يقول ليوحنا قل له، يعني لما يبقى عاوزين حاجة من المسيح يقول ليوحنا عشان قريب قوي لربنا يسوع. شارك في الحاجات اللي شاركوا فيها الثلاثة الكبار بطرس ويعقوب ويوحنا، زي ابنة ييروس والتجلي وجثماني، إنما هو له حاجات خاصة بيه بقى، يعني الوحيد اللي وقف تحت صليب ربنا يسوع، دي حاجة خاصة بيه. هو وبطرس اللي جريوا على القبر يوم القيامة، دي برضو حاجة خاصة بيه. فيوحنا له بعض الخصوصية في بعض الأمور. وصل أول واحد لقبر المسيح لما سمع الموضوع القيامة، لكن اتكسف يدخل. يوحنا هو اللي خد شرف انه يضايف العذراء بقية حياتها في بيته، طبعا ده شرف كبير لقرب يوحنا، قلب المسيح له المجد ولتعلقه به زيادة. قال ليوحنا يا يوحنا هو زي أمك. طبعا ده يعني شرف كبير قوي للقديس يوحنا انه ياخد العذراء ويبقى هو ابن للعذراء يعوض عن المسيح. أول واحد اتعرف على ربنا يسوع عند بحر طبرية بعد القيامة، لما كانوا بيصطادوا سمك، وقف واحد على الشاطئ كده مش معروف مين، وقال يا غلمان لعل عندكم إداما، قال لهم ارموا على اليمين، رموا الشبك على اليمين مسكت. فيوحنا ميل على بطرس وقال له هو الرب. ساعتها بطرس طلع جري كالعادة مندفع عشان يقابل المسيح. انفرد بحاجات كتير قوي في إنجيله. إنجيل يوحنا إنجيل فريد، ليه؟ لأنه اتكتب متأخر قوي. كان متى ومرقس ولوقا اتكتبوا ما بين 50 و70 ميلادي، والعالم كله سمع ما كتبه متى ومرقس ولوقا. فلما جينا في آخر التسعينات قرب سنة 100، كان فات 30 سنة على كتابة الثلاث أناجيل، واتكتبوا وانتشروا بسرعة. فيوحنا لما كتب إنجيله كان بيكتب الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش، فعشان كده كل إنجيل يوحنا تقريبا قصصه مختلفة عن قصص الثلاث أناجيل الأولانية. بيكمل الناس ما تعرفوش، حكاية السامرية، حكاية المولود أعمى، يوحنا 6 والإفخارستية، العازر، إقامة العازر، عرس قانا الجليل، كل نيقوديموس، كل دي لقاءات وأحداث موجودة في إنجيل يوحنا. بس الكلام المسيح عن الراعي الصالح، الليلة بتاعت العشاء الرباني، 5 إصحاحات حكاوي المسيح فيها، كل ده في إنجيل يوحنا. إنجيل منفرد بذاته لأنه بيكمل اللي ما يعرفوش بقية التلاميذ، اللي ما بيعرفوش بقية الناس من كلام الإنجيلين الثلاثة. يوحنا شارك بطرس في أعمال 3 في شفاء المقعد اللي على باب الجميل، فاكرين المعجزة دي اللي عملت ضجة في أورشليم؟ كان يوحنا مع سمعان بطرس لما قال له ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي إياه أعطيك. اتضرب واتسجن مع بطرس في أعمال 4، أول 2 اتسجنوا من الرسل كان بطرس ويوحنا. على فكرة بطرس ويوحنا، يوحنا ذهبي الفم له تأمل خاص بي، قال في محاضرة كاملة من 1500 سنة مش من زمان في القسطنطينية عن صداقة بطرس ويوحنا، يعني محاضرة ممتعة لما تقروها. يعني جابها بأدلة كتير جدا من الكتاب أن بطرس ويوحنا كانوا أصدقاء جدا، وعشان كده بطرس كان بيحاول مع ربنا يسوع انه يسيب له يوحنا شريكه في الخدمة على طول، فقال له وهذا ما له، فقام ربنا يسوع قال له يعني نظام ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، قال له إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجي ماذا لك، اتبعني أنت. إنما كان بيقول له وهذا ما له، يعني ما يجي معايا، ما تخليه معايا في الخدمة بتاعتي. كان يحب يوحنا قوي، فكانوا لازقين لبعض أغلب الوقت إلى أن انتقلت العذراء. بعد كده كل واحد خدم في حتة، وبطرس طبعا استشهد قبل يوحنا بكتير، فيوحنا سجل في آخر إنجيله خبر استشهاده ضمنيا. بمعنى إيه؟ لما كان ربنا يسوع بيقول له بطرس متى شيخت آخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء، كان بيتنبأ عن موتة بطرس. فيوحنا بقى لأنه بيكتب الإنجيل بعد استشهاد بطرس قال هذا مشيرا إلى آية متى كان مزمعا أن يمجد الله به. يعني يوحنا، بطرس مات 64 65، طبعا يوحنا عاش لسنة 100 وي، فيوحنا عرف بطرس استشهد ازاي.
فقال أصل ربنا يسوع قال لبطرس يوم طبرية قال له لما تكبر واحد تاني هيربطك غصب عنك وهيمشيك غصب عنك، عشان بطرس ما كانش يمشي غصب عنه أبدا. فيوحنا بقى ساعتها بيقول أنا فهمت فين لما فهمت أنه كان بيقصد ساعة نهايته أنه هيرسله حيث لا يشاء. اتحط

مربوط بخدمة أمنا العذراء في أورشليم حوالي 20 سنة تاني، لغاية ما العذراء تنيحت وكل التلاميذ ودعوها، هم كلهم انطلقوا بدري، إنما يوحنا فضل أمين جدا في خدمة أمنا العذراء لغاية ما راحت السماء وانطلق بعدها. برضو بطلع العالم القديم كان آسيا الصغرى واليونان، يعني ده اللي كان معروف، عشان كده تلاحظوا أغلبهم لفوا في الحتة دي. هو اللي كمل ورا بولس في افتقاد آسيا الصغرى، ومن هنا جات الكنائس السبع بتاعة تركيا في رؤية 2 ورؤية 3. الكنائس السبعة دي بلاد في آسيا الصغرى ابتداها بولس زمان وتابعها يوحنا الحبيب بعد كده. ففي وقت كتابة الرؤية يوحنا هو اللي عايش، فهو البطرك، فهو اللي بيبعت للأساقفة بتوع الكنائس دول، لكن أول من خدم في البلاد دي في الخمسينات كان بولس، فيعتبر بولس اللي مؤسس الكنائس ويوحنا هو اللي تابع بعد كده. يوحنا تعرض لضيقات كتير قوي، اتسجن في روما شوية، اترمى بزيت مغلي، انما ربنا حفظ يوحنا بالذات. يعني العجيب ان يوحنا تعرض للموت كذا مرة انما ربنا كان دايما ينجيه. يوحنا الوحيد اللي من ال 12 مات موتة طبيعية في الاخر، ما راحش شهيد، انما بيعتبروه طبعا واحد من ال 12 بكل الكرامة، ويسموه اللاهوتي يوحنا اللاهوتي، يوحنا الرائي، يوحنا الحبيب، الألقاب كتير، لأنه تعرض للموت وكان نفسه يستشهد، بس ربنا كان مخليه عشان الثلاثين سنة اللي بعد الرسل دول عاوز يخلي واحد شاهد، فكان يقول على نفسه أنا الشاهد، الشاهد الوحيد من الجيل الأولاني كان يوحنا. نفي لجزيرة بطمس وهناك كتب الرؤية، وكان يقوله في آخر حياته، يقول يا أولادي حبوا بعض، لما كانش قادر يتكلم خالص وعجز قوي، بقت ما فيش غير الكلمة دي اللي بيقولها في لسانه كل ما يجيبوه في حتة، يقول أحبوا بعضكم بعضا. وسألوا لي يعني ما تقول حاجة تاني، قال لهم صدقوني لو عملتوا كده توصلوا. عنده حكاية تاني بتاعت الشاب اللي كان افتقدوا على كبر وسلموا لكاهن المنطقة، وبعدين رجع يفتقد تاني في المنطقة، فقالوا له الشاب ده رجع تاني بقى حرامي، ففضل يدور عليه في الجبال، وبعدين أتاري الشاب ده بقى زعيم عصابة، فمسكوا يوحنا على اعتبار انه بيقطعوا الطريق على الناس يعني. فهو اول ما شافه الشاب جري منه، لانه خجل من يوحنا العجوز انه ده اللي بشره وعمده قبل كده دلوقتي مسكه. فابتدى القديس يوحنا يجري وراه وهو عجوز، يقول له يا ابني استنى بس عاوز اكلمك. فيعني الشاب ده اتكسف وتاب ورجع تاني لحضن الكنيسة بعد ما كان يعني ساب الكنيسة فترة. يعتقد انه تنيح حوالي سنة 100، البعض بيقول بعدها بحاجة بسيطة، لكن ده الاعتقاد السائد. كتب طبعا الرؤية، وكتب الثلاث رسائل، وكتب انجيل يوحنا. الرؤية كتبت الاول، الرؤية كتبت قبل انجيل يوحنا غالبا في بطمس، انما قبل نياحته كتب الانجيل لما ربنا يعني شجعوا يكتبوا عشان الحاجات اللي الناس التانية ما تعرفها. شخصيتين تاني من أبائنا الرسل، ناخد يعقوب البار. احنا خدنا يعقوب ابن زبدي ويوحنا ابن زبدي، وخدنا بطرس فندراوس، ده نمرة 5 بقى. هنا يعقوب الآخر أو يعقوب البار أو يعقوب ابن حلفة، ده غير يعقوب ابن زبدي، أو يعقوب الصغير، ده اللي عاش يا جماعة، ده اللي كتب رسالة يعقوب اللي عندنا. رسالة يعقوب كتبت في الستينات، كان يعقوب الكبير راح السما. ده ابن خالة ربنا يسوع جسديا، يعني أمه اسمها مريم الأخرى اللي هي أخت العذراء، مريم التي لكلوبة أو مريم التي لحلفة. فده يعتبر ابن خالة ربنا يسوع، هو وأخوه اسمه يهوذا. يعقوب ويهوذا دول إخوات شقة، احنا دول ثالث شقة، واخدين بالكم؟ بطرس وندراوس ويعقوب ويوحنا، ودي يعقوب ويهوذا، دول اتنين تاني أشقاء من تلاميذ المسيح ال 12. يعقوب ده اللي يميزه انه أول أسقف لأورشليم، هو ده اللي اتذكر عنه في أعمال 15 لما بولس راح اشتكى للرسل وقال لهم حكاية التهود وحكاية لازم يبقى الأممي يهودي وبتاع. يعقوب ده اللي خد القرار النهائي، فده كان كبير القعدة، يعتقد انه كانوا هم كلهم يعني اعتبروه أسقف بعد المسيح، حتى بطرس حط له يعني بقى يعقوب اكتر اكبر من بطرس. فيعقوب هو كان اول اسقف لاورشليم، وتقروا عنه في اعمال 15 هو ختم المجمع.

وقال رأى الروح القدس ونحن ألا يثقل على الراجعين من الأمم وطلع بالقرار. رأس أول مجمع كنسي في التاريخ في أورشليم كتب رسالة يعقوب، وده كان معروف قوي يعقوب أنه رجل ناسك وبار كيهودي من الأول. بسبب تدينه اليهودي يعتقد أن التلاميذ قالوا خلوه في وش المجتمع اليهودي هو كبيرنا كبير المسيحيين، لأنهم عايشين وسط اليهود، فاليهود كانوا يحبوه لأنه شخص تقي من الأول، من قبل ربنا يسوع كان شاب تقي معروف أن يهودي متدين قوي، فكان له مكان عند المجتمع كشخص تقي يهودي. يقولوا كان نذير الرب حسب الطقس المساوي أو الشريعة القديمة، ما كانش يحلق شعره خالص، وكان نباتي وكان كثير السجود، حتى قيل فيه أنه كان ركبه زي خف الجمل. اتقال كده عن يعقوب ده بالذات أن ركبه كانت زي خف الجمل من كتر المطانيات، كان غاوي سجود. قديس يعقوب ما نعرفش بالضبط لف فين، لكن معروف مات ازاي. غالبا يعقوب بالذات ما طلعش بره بلاد اليهود، يعني زي الباقيين اليهودية والسامرة، لكن ما راحش أقصى الأرض لأنه فضل مسؤول عن الكنيسة في أورشليم. باقيين كلهم طلعوا يكرزوا، لكن هو كأسقف في أورشليم استمر في حياته. في الآخر رجموا اليهود، مات مرجوم بالرجم. ويعتقد أن وقت رجمه حصل قصة غريبة شوية، أن هم رموه من فوق الجبل وبعدين انهالوا عليه بالحجار، وهو بيترجم في اللاوعي خد شكل السجود ومات ساجدا من كتر ما هو متعود على المنظر ده. يعني بيبقى الواحد مش واعي بس ايه اتعامل كده بجسمه فمات في وضع السجود من كتر ما هو متعود على وضع السجود. يعقوب ده اللي قال لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، اللي اتكلم عن اللسان وبلاش تغلطوا بلسانكم، اتكلم عن الفقراء تحسوه بسيط جدا وناسك وتقي. هو اللي عندنا يعقوب 5 هلموا أيها الأغنياء ابكوا على شقاوتكم القادمة، يعني شديد مع الخطية وناسك وبيتكلم بحساب قوي، زي كده أبقنا الرهبان. تحسوا أن يعقوب ده زي كده الرهبان الأتقياء يتسم بالسمة دي. مات حوالي 62 ميلاد. القديس اللي بعده فيلبس. فيلبس برضو تولد في بيت صيدة، وده سر ارتباطه بندراوس وبطرس ويوحنا واحد. اللي يقرأ يوحنا واحد يعرف الجماعة اللي من الجليل دول، الشلة دي، يوحنا ويعقوب بطرس وندراوس، فيلبس كمان كان صاحبهم. يعتقد ان فيلبس كان شخص يهودي متتلم، يعني متدين زي الكليريكي كده يا جماعة، يعني ايه واحد زي كده مشغول بالدين زيادة. من اوائل الناس اللي سمع كلمة اتبعني، يوحنا 1:43 يقول اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. وبعدين فيلبس وجد نسنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس، ده لأنه كان مشغول قوي بالقراية في العهد القديم. يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة، ساعتها ايه حتى نسنائيل ما كانش مقتنع وقال له أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح، فقال له تعالوا وانظر. في لبس شارك مشاركة صريحة في موقفين في إنجيل يوحنا. في يوحنا 6 هو اللي راح للمسيح وقال له لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا. في لبس اللي قال التعبير ده لما ربنا سأل ما تشوفوا عندكم ايه، في لبس اللي قال ما يكفهمش ب200 دينار، واضح انه من النوع العقلاني برضو اللي حسبها بسرعة واعترض وقال له ما ينفعش. وبرضو هو ده بسبب العقلانية بتاعته لما المسيح قال كان بيتكلم عن الآب كتير، فقال له يا سيد أرنا الآب وكفانا، فقال له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، يعني إزاي بتسأل من رآني قد رأى الآب. فيلبس بعد كده طبعا بقى عاش مع الرأس التلاميذ كل الأحداث، يعني هرب وقت الصليب، حضر بقى في العلية القيامة، حط إيده مع في جراح المسيح، حضر الصعود، حضر العنصرة، اتملى بالروح القدس، طلع بشر. فيلبس يعتقد أنه أساس الكرازة في بلاد فارس. فارس دي بقى آخر الدنيا ساعتها، فارس اللي هي إيران دلوقتي، راح بقى شرق بقى غير الباقيين اللي طلعوا غرب وشمال، برضو راح آسيا الصغرى وبعض البلاد التانية. مات في مدينة اسمها هيرابوليس ومات مصلوب.

مات مصلوب لأنه كان يهودي والحكم روماني فمات مصلوب. ناخد اثنين تاني من أبائنا الرسل. احنا خدنا كم واحد؟ خدنا يعقوب ويوحنا وبطرس وندراوس ويعقوب وفيلبس بارثولوماوس. جاي في الترتيب بارثولوماوس. بارثولوماوس هو نفسه نسنائيل، لأن في ناس لما بتقرأ الاثناشر المكتوبين في إنجيل متى مثلا وتقارنهم بالمكتوبين في إنجيل تاني تلاقي في أسماء مختلفة. أغلب الأباء كان لهم أكتر من اسم زي سمعان بطرس، ومن هنا بتيجي اللخبطة. نسنائيل هو نفسه بارثولوماوس، ونسنائيل ده هو اللي موجود في يوحنا واحد اللي في لبس راح يقول له وجدنا مسيا، فقال له من الناصرة يمكن يخرج شيء صالح وهكذا. ودول مذكورين في متى 10، يقول فيلبس وبارثولوماوس توما ومتى العشار، كان كده مكتوبين اتنينات. غالبا الاتنينات دول هم اللي بعتهم المسيح، فلما تلاحظوا ان هم مكتوبين كده ثنائيات مش بعيد ان يكون دول الثنائيات اللي ارسلهم اثنين اثنين. يوحنا يذكره في اول بشارته واخره، يوحنا 21:2 كمان مكتوب فيه. البشائر الثانية بتحطه جنب بارثولوماوس فيلبس وبارثولوماوس. يعني مثلا يوحنا 21 اللي بيحكي حكاية بحر طبرية يقول كان سمعان بطرس وتوما ونسنائيل الذي من قانا الجليل وابني زبدي واثنين تانيين. نسنائيل اللي هو بارثولوماوس. رأى الرب يسوع بعد قيامته عند بحر طبرية. نسنائيل شاف المسيح في الحادثة بتاعت بحر طبرية والسمك، وبعدين يا سمعان ابن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء. اليوم ده كان حضره نسنائيل واحد من السبع الرسل، ما كانوش كل الرسل في اليوم ده. حدث تاني مهم، أو البلاد بقى اللي راح فيها بارثولوماوس، راح اليمن وأرمينيا. على فكرة اليمن والجزيرة العربية بدأت فيها المسيحية من القرن الأول وانتشرت فيها الأديورة جدا، ومن هنا بتيجي قصة بحيرة الراهب. الأديورة كانت مالية الصحراء العربية ومالية اليمن والجزيرة العربية، إنما أغلب الأديورة دي انحرفت بعد نسطور، فدخل فيها الفكر النسطوري النسطرة. وبرده ده سبب التعليم عشان تعرفوا قد إيه البدع خطيرة، بتوصل للخبطة كبيرة قوي بعد كده. فاليمن وأرمينيا دخل فيهم القديس بارثولوماوس ومات مصلوب. أول بعض بيقول أنه تعذب لغاية ما مات، أو تسلخ جلده وتقطعت راسه. يعني في رأيين في حياة القديس بارثولوماوس عن نهايته، إنما البلاد اللي راحها بلاد غير بقى الباقيين، راح كده ناحية الشرق اليمن وأرمينيا. يجي توما بقى. توما أو التوأم، يقال له التوأم، والتوأم مش بمعناها الحرفي، لا ده لقب يعني. برضو من الجليل، كلهم من الجليل، من فوق، من البلاد البسيطة الفقيرة دي. وتوما ذكر في أكتر من مكان في الكتاب. مثلا لما ربنا يسوع في يوحنا 11 قال تعالوا نروح للعازر، لما جات له الرسالة أن العازر تعبان قعد، وبعد رابع يوم قال لهم ما تيجي نروح، فكلهم مش عاوزين يروحوا لأنه بيت عنيا قريب على أورشليم، وأورشليم خلاص ملغمة دلوقتي، عاوزين يمسكوا المسيح، فمحدش عاوز يروح بتعانيا دي لأنه خايفين من اليهود. فالمسيح قال لهم يلا نروح. فالتلاميذ قالوا له يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجبوك وتذهب إلى هناك، فقال لهم معلش ساعات النهار 12 وبدل الواحد ماشي في النور خلاص ما يخافش. فأجاب توما الذي يقال له التوأم لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. يبقى واضح أنه عنده استعداد الشك ده من الأول، يعني ايه مش واثق حتى في قرار المسيح، يلا نروح معها هي موتة وخلاص. فهو شايف ان المسيح مندفع في القرار ده، وانه زيارته البيت عنيا ما كانتش صح، انما ما قدرش يسيبه. في ليلة العشاء الاخير توما هو اللي سأل السؤال المشهور يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق. يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق. ساعتها المسيح قال له أنا هو الطريق والحق والحياة. كان توما صاحب السؤال ده. توما طبعا للقصة المشهورة بتاعت الشك في القيامة.

ان الحد يوم القيامه نفسه ما حضرش هو في العليه يوم حد القيامه. ال11 تلميذ كانوا ال10 تلاميذ كانش في توما ولا يهوذا. فلما توما رجع قالوا له ده احنا شفنا المسيح، والمسيح قال مش هصدق، انا لازم احط اصبعي عشان اصدق. فالحد اللي بعده اللي بنسميه حد توما اللي هو الحد الاول بعد العيد بعد القيامه، ربنا يسوع ظهر له وقال له تعالى يا توما حط ايدك. قد راينا الرب، قال لهم لازم احط ايدي، فقال له طب هات ايدك وحط. حنا 20 من 26 ل 29 ساعتها توما ركع وقال، قال له ربي والهي، فقال له يا توما لانك رايتني امنت طوبى للذين امنوا ولم يروا. توما ابتدى يكرس في اليهوديه كعاده الاباء، لكن طلع ناحيه العراق. يبقى افتكروا العراق دي ابتدى فيها توما وبلاد العرب. يعني احنا دلوقتي عندنا اتنين دخلوا بلاد العرب، بارسلوماوس نسنائيل وتوما، دول كرزوا في بلاد العرب. ووصل توما الى الحبش، ويعتقد انه وصل للهند وقعد فيها فترة طويلة قوي. يقال في اثناء وجوده في الهند حصل ايه؟ العذراء تنيحت. ودي سر القصة المشهورة بتاعت ان لما جم طبعا كل الاباء الرسل اجتمعوا لان العذراء دي امهم، فجم يودعوها وشالوا الجسد وراحوا يدفنوه. توما ما حضرش، توما ما حضرش، انما شاف حاجه هم ما شافوهاش بقى، ان الملائكه خدوا جسد العذراء وطالعين بيه السماء. دي شافها هو وهو يعني بروح الروح القدس. فجه واصر انه يفتحوا له القبر. طبعا هم عارفين طبعه، فقالوا مش هننفع نقاوح معاه، ففتح له القبر فما لقوش الجسد. قالوا له انت وراك سر، حكى لهم الحكايه. قال لهم انا كنت عارف انها تنيحت، وعارف ان انا لو قلت لكم جسدها طلع السماء مش هتصدقوا، فانا اصريت اشوف جسدها، انما جسدها مش على الارض. فهم صاموا ساعتها اسبوعين بقى عشان يعلنوا الخبر للكنيسه. من هنا جت فكره صيام العذراء. فصيام العذراء توما له فيه يعني. بيقال انه كمان وصل للصين، يقال انه وصل لاخر العالم يعني القديم. توما شوفوا قد ايه ابتدى حياته بشك وضعف، انما من اكثر الكارزين يعني، الحبشه والهند والصين يعتقد انه توما مات ان كهنه الاوثان هجموا عليه وقعدوا يقطعوا في جلده وهو حي، وبعدين طعنوه بالرماح حتى مات. كلهم استشهدوا، احنا قلنا ما عدا مين؟ ما عدا يوحنا الحبيب. يهوذا بقى، يهوذا ده مش الاسخريوطي طبعا، الاسخريوطي ما بيتحطش في الرسل خلاص، انما يهوذا ده اخو يعقوب ابن حلفه اللي احنا قلنا ابن خاله ربنا يسوع، وده اللي كتب رساله يهوذا الصغير. يبقى عندنا رساله يعقوب ورساله يهوذا، الاثنين دول اخوات واولاد خاله ربنا يسوع واولاد مريم الاخرى ومن التلاميذ ال 12. له لقبين تاني وده بيلخبط ناس كتير، اسمه تداوس او لباوس. يبقى تداوس ولباوس ويهوذا دول شخصيه واحده، واضحه؟ عشان في ترتيب الاسماء في انجيل تلاقوا قايل تداوس، واحد تاني قايل لباوس، واحد تالت قال يهوذا، هم شخص واحد. لا هم كان ليهم دايما اسماء اكتر من اسم، ساعات يبقى يوناني وعربي، ويوناني وعبري زي شاول وبولس، زي سمعان بطرس، واخد بالك؟ وساعات ياخدوا لقب ديني زي اسم المعمودية، واخد بالك؟ يعني يهوذا ده الاسم الديني غالبا، لانه يهوذا مذكور انه اخوة الرب، مذكور في يوحنا 6 لما قالوا ألسنا عارفين باخوته يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. اخوة الرب دول مقصود بيه ولاد خالته اللي منهم اتنين من الرسل يعقوب ويهوذا، في اتنين تاني يوسي وسمعان، دول مش من ال 12. له قول واحد مذكور في يوحنا 14 لما قال له يهوذا ليس الاسخريوطي، يا سيد ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا وليس للعالم. يبقى مذكور له قول واحد بس اثناء حياه ربنا يسوع ضمن الحوارات في ليله الجمعه العظيم. كتب الرساله الصغيره اللي باسمه، وكرز في بلاد ما بين النهرين يعني ناحيه العراق كده، وبلاد العرب وبلاد فارس. خلي بالكوا ده العالم القديم، يعني ما كانش معروف اكتر من كده زمان، ما كانش في افريقيا وجنوب افريقيا، ما كانش في اخر الدنيا روسيا واسيا. سمعان مات شهيد في بلاد فارس.

سمعان القانوي أو سمعان الغيور، هو شخص واحد برضو. الغيور ده نسبة إلى مجموعة من المتطرفين اليهود كانوا يسموهم الغيورين، وجماعة الغيورين دول يعتقد أنهم كانوا طائفة يهودية متشددة زي الإرهابيين كده. كانوا يهود متعصبين جدا وكانوا بيعملوا حملات أو ثورات على الرومان، فيعتبر سمعان الغيور ده كان شخصية مش سهلة، لأن دول بيبقوا شباب عنيد ومتغاظين من الرومان وممكن يعني يعملوا أي حاجة زي الفدائيين كده، عشان كده يسموه سمعان الغيور. الغيور ده مش غيور روحيا يعني، الغيور ده كان غيور على اليهودية يعني. كارز بعد كده في سوريا وبرضه بلاد ما بين النهرين وفارس، وانتهت حياته برضه شهيد مش معروف بالظبط ازاي. متياس بقى ده آخر واحد. متياس انتوا عارفين انه حل مطرح يهوذا الإسخريوطي، والبعض بيعتقد انه كان ضمن السبعين رسول واتاخد من السبعين رسول، لان انتوا عارفين في اعمال واحد بيذكر لنا اسمين اتعملت عليهم القرعة، متياس ويوسف ده او برسابة اظن ليه اسم تاني يوسف، فالقرعة نزلت على متياس وبقى حسب مع الاثني عشر، يعني بقت له مكانة أعلى من بقية السبعين رسول على اعتبار الاثناشر كانوا ليهم المرتبة الأولى. كارز متياس في اليهودية والسامرة وبرضو جزء من آسيا الصغرى. متياس هو اللي مشهور بحكاية إيه؟ العدرة حالة الحديد، يعني يبدو أنه لما كان بيكرز في بعض البلاد البعيدة العدرة سمعت أنه اتحبس فسافرت وعلى باب البلد اللي محبوس فيها صلت لأنها مش عارفة مكانه، ولما صلت حديد البلد كله ساح، فمتياس طلع من السجن فالبلد اتقلبت طبعا. وقالوا ايه الحكاية؟ قالوا في ست الطيبة كده جت على باب البلد ورفعت ايديها الحكاية، فكل البلد دي اتعمدت، متياس عمدهم، ويعتقد ان دي اول بلد مش فاكر مكانها صدقوني اتعمل عليها اسم كنيسة للعدر في زمن حياة العدر. البعض بيقول كده انه من كتر حبهم، البعض قال فيليبي والبعض قال حاجة في آسيا الصغرى، يعني هي كلها قريبة من بعض، لكن حالة الحديد دي كانت مرتبطة بحياة متياس. في الآخر برضو مات شهيد. يعني ده ملخص سريع لأبائنا الرسل الاثناشر على اعتبار انها معلومات مهمة.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني من أول الآية 14: فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان،

تحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع الأباء الرسل. إحنا في الإصحاح الثاني كنا شفنا آخر مرة العدد من 1 لغاية 13 اللي سميناه يوم 50، وكنا قارنا ما بين يوم 50 وما بين يوم بابل في تكوين 11 لما تشتتت الألسنة، وقلنا إن بسبب الخطية انقسمت الألسنة. قبل ما يبنوا برج بابل كانت الأرض كلها لسان واحد، بسبب الخطية حصل اللغات المختلفة ديت، فالخطية عملت انقسام الألسنة. طيب الألسنة اللي كانت في تكوين 11 سبب في التشتت، النهاردة الألسنة يوم 50 سبب إن الكل يتجمع مرة تانية. النقطة التانية، إن كان في تكوين 11 أو في أرض شنعار زي ما ذكر الكتاب مكان برج بابل، الإنسان أعلن رفضه لربنا، ففي يوم 50 الله يعلن قبوله للإنسان. بصوا التضاد ما بين الاثنين. اللي ألزم من كده يا حبايبي أنه إن كان في تكوين 11 الألسنة كانت كدينونة من الله لما جمعوا البشر وعايزين يبنوا برج، ربنا من عقابه نزل وبلب الألسنة بتاعته، فبقت الألسنة المختلفة دي دينونة من ربنا. يوم 50 الألسنة هي سبب الخلاص، ما كانوش الرسل يتكلموا بالألسنة، ما كانش البشارة وصلت للإيه؟ لكل الألسنة المختلفة ديت. اللي ألزم من كده بقى في رؤية 5 الألسنة هتمجد. يعني تكوين 11 الألسنة للدينونة شتت ربنا الأرض، في يوم 50 الألسنة للخلاص، في رؤية 5 الألسنة للمجد. تسبيحة 24 قسيس يسبح ربنا يقول لك من كل قبيلة ولسان وأم. الجزء بتاع النهاردة هو كقسم من الآية 14 لغاية الآية 36 هي عظة القديس بطرس. من الآية 14 لغاية 36 عظة القديس بطرس. قبل ما ندخل في العظة، يعني عايز ناخد نظرة عامة كده على العظة كلها على بعضيها، لأنه أولا دي أول عظة في المسيحية، فمهم ان احنا ندرسها ونفهمها، ومنها نعرف فكر الرسل والمنهج بتاع الرسل في الوعظ. اول امر نلاحظه في العظة انه تنفيذ الكلام او النبوة اللي قالها السيد المسيح للرسل، قال لهم روح الحق لما هيحل هيشهد لي وتشهدون لي انتم ايضا. يبقى هي كلمة المسيح بتتم، الرسل بيشهدوا بالروح القدس. دي اول أول نقطة. قبل ما يحل الروح القدس ما شاهدوش للمسيح، كانوا مستنيين لما ياخدوا القوة ديت. نمرة 2، هنلاحظ في العظة إن بطرس صياد الجليل الرجل الأمي الجاهل دوت، هنلاقيه بدأ يفهم ويقتبس ويستخرج نبوات من العهد القديم ويطبقها على المسيح. هنشوف في العظة بتاعت بطرس جاب نبوة من يوئيل وطبقها، جاب نبوة من داود وطبقها، جاب نبوة تانية من داود وطبقها. ازاي قدر بطرس الرجل الامي الجاهل دوت الصياد، ازاي قدر يقتبس، ازاي قدر يرى هذه الايات اللي في العهد القديم كنبوة عن المسيح ويطبقها على المسيح في العظة بتاعته؟ يعني فعلا زي ما قال الكتاب عن ربنا يسوع، فتح اذهانهم ليفهموا الكتب. وأيضا السيد المسيح لما قال لهم الروح القدس لما هيحل عليكم يعلمكم كل شيء، يعني النبوات دي كانت في إيدين اليهود لكن ما كانش ذهنهم رابطها بالمسيح. إزاي بطرس قدر يطلع إن النبوة دي تشير للحادثة دي، النبوة دي تشير؟ مين اللي علم بطرس كده؟ راجل أمي، راجل مش دارس الروح القدس. أيضا هنلاحظ في العزة بتاعت القديس بطرس إن ثمرة الامتلاء بالروح القدس، يقول الكتاب فامتلأ الجميع من الروح القدس. حاجتين، الحاجة الأولانية لما سمعوا تجريح أو إهانة لعمل الروح القدس فيهم، لما امتلأوا من الروح القدس الناس قالوا إن دول سكارة. الإنسان الممتلئ بالروح القدس

ما يقدرش يشوف هجوم على الإيمان المسيحي وإيه ويسقط. دي ثمرة الامتلاء، الغيرة تحركه إنه إيه يدافع عن الإيمان. فبطرس لما امتلأ هو والأحد عشر من الروح القدس، فالناس دول بيتهموه بيقولوا دول ناس سكرانة، بطرس ما قدرش يسقط. الأمر الثاني ثمرة الامتلاء بالروح القدس، الإنسان اللي فرحان بربنا بيبقى نفسه عايز كل الناس تفرح بالحاجة اللي هو إيه هو فرحان بيها. بطرس قلبه بيطفر من الفرح فمش قادر يسكت، ففتح بقه علشان ينقل الفرحة بتاعته ديت للإيه للناس. عشان كده سمعنا أرميا النبي في القديم لما حل عليه روح ربنا، وزي ما كنا نقول طبعا حلول مؤقت، ويقول إن أنا بديت أكلم الناس عن ربنا فصرت للهزء كل النهار، كل واحد يستهزئ بي، كل ما روح أكلم الناس عن ربنا يتريقوا علي، فقلت إيه لا أعود أتكلم عنه هسكت مش هتكلم. لكن لأنه روح ربنا جواه يقول فمللت من الإمساك ولم أستطع، ما قدرتش رغم الإهانة. شوفوا الإنسان اللي ممتلئ بروح ربنا، أنت بتحسيه على مستواك مثلا لما يجي ربنا يفرحك كده بحتة في الإنجيل ولا بحاجة حلوة اسمعيها، يبقى نفسك عايزة تروح تقولها للناس كلها. ده إيه ده؟ فعلا روح ربنا كده لما بيملى الواحد بيبقى الواحد نفسه اللي هو فرحان بيه إيه يقوله للناس. فبطرس لما امتلأ من الروح القدس عمل العملين دول، دافع عن الرسل، دول مش سكارة زي ما هنشوف، والنقطة التانية بدأ يشهد لعمل روح ربنا فيه علشان الآخرين يتمتعوا باللي هو فرحان بيه. أيضا نلاحظ في العزة بتاعت القديس بطرس إنه الرسل متهمين بأنهم ناس سكرانين، ما لقيناش بطرس وقف وانفعل، انتوا ما بتفهموش بقى احنا بنسكر ده احنا بتوع ربنا، أبدا أبدا. بمنتهى الهدوء القديس بطرس ايه رد على، يا جماعه انتوا مش واخدين بالكم، اللي انتوا بتظنوهم سكره دول مش سكرانين ولا حاجه، لكن ده كيت وكيت وكيت وكيت. يعني اسلوب حلو، حتى لو اللي قدامي غلط فيا مش هروح انا بقى مشتم وساير وغضبان، ابدا. رد بطرس بمنتهى الهدوء وبمنتهى الموضوعيه. ايضا نقطه اخرى في العظه هنلاحظ اسلوب القديس بطرس اسلوب فيه قوه فيه سلطان. يعني مثلا لما بيكلمهم عن لاهوت المسيح قال لهم انتوا بنفسيكوا شفتوا المعجزات بتاعته، والمعجزات دي كانت بتشهد للاهوت، محدش يقدر ايه منطق قوي. قال لهم لما الروح القدس حل اديكوا انتوا شفتوا العلامة بتاعت الروح القدس ما تقدروش تنكروا. بصوا السلطان اللي بيتكلم فيه القديس بطرس، مش بس كده لكن في شجاعة يقف قدام الناس، الناس دول منهم اللي اشترك في صلب المسيح، لأنه كان فيه ناس من اليهودية، اليهودية دي اللي هي أورشليم والمناطق المحيطة، يعني دول كانوا موجودين يوم الجمعة العظيم. ورغم كده بطرس في شجاعة يقف يقول لهم إيه بأيدي أثمة إيه صلبتموه وقتلتموه. الله، ده بطرس اللي كان مرعوب قدام حتة جارية النهاردة واقف قدام اليهود اللي صلبوا المسيح وبيقول لهم بوضوح، ما واربش بطرس، ما مسكش العصا من النص، لا انتوا صلبتوا المسيح وقتلتوه، ايه الجراءه دي؟ كانت فين ديت يوم الجمعه الصبح لما كان واقف جنب النار بيصطلي وتقول له انت منهم، حلف ولعن وجدف. ايضا ملحوظه اخرى نلاحظها في عزة بطرس ان ذكر حادثه القيامه 4 مرات في الوعظه بتاعته. هقول لكم أرقام الآيات وهنبقى نشوف بالتفصيل. الآية 24 و31 و32 و33 ذكر حادثة القيامة كم مرة في الوعظة؟ 4 مرات. يعني كأني ده بيكشف فكر الرسل إن القيامة كانت بالنسبة لهم هي حجر الزاوية الأساس، كل شوية لهم المسيح اللي آمن المسيح اللي آمن، يبقى دي أساس الإيه؟ الإيمان المسيح. هنلاحظ دي في كل عظات الرسل، التركيز على القيامة. ودي يا أحبائي يعني ده منهج الكنيسة القبطية بيختلف تماما عن الغرب. الكنيسة القبطية احتفالها بالقيامة ايه 50 يوم، عارفين الغرب عيد القيامة ده ملهوش اعتبار عنده، بعكس عيد الايه الميلاد. ايه أوروبا كلها أجازة في عيد الميلاد كريسمس. ليه؟ الميلاد فيه رفعة للإنسان، إن الله خد الطبيعة بتاعتي فرفع قيمة الإنسان، فديت أوروبا كلها مسكت فيها. الكنيسة القبطية تقول آه صح المسيح ادانا رفعة في التجسد، لكن الرفعة الأكتر هو نفسه تمجد في القيامة، فاحنا نحتفل أكتر بالقيامة.

فعلا القيامة هي حجر الزاوية في الإيمان المسيحي. عشان كده نقطة تاني، احنا نتكلم كتير عن الصليب لأنه ده أساس الخلاص، لكن ما نسترسلش في إثارة الناحية العاطفية في ألام المسيح في الصليب. ده منهج البروتستانت، لما يتكلم عن الصليب مسيح صلب، مسيح مات، يعني يحث المشاعر بتاعت الواحد ويركز قوي قوي قوي. عشان كده يا أحبائي الصور اللي بترسم المسيح في الألام بقى بتاعت الشوك والدم، هذه الصور لا تمت للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصلة. كنيسة القبطية صورة الصليب بالنسبة لها إيه؟ المسيح على رأسه إكليل الشوك وحاني رأسه بس كده، لكن بقى الجراحات والتسليخ مش منهج الكنيسة. لدرجة إنه الصور القبطية القديمة لما ترسم الصليب ترسم المسيح وهو قايم من الموت ورا خشبة الصليب. صوروا بقى، بصوا الفكر، يعني لما يجوا يصوروا المسيح على الصليب يصوروا المسيح لابس الهدوم ورفع ايده بيقوم، وتحت غلب قد غلب. حتى في صليب نبص للايه؟ للقيامة. احنا ما بننكرش الصليب واهميته وعمله، لكن الاهتمام الاجل بالايه؟ بكم؟ 50 يوم في احتفال بتعمله الكنيسة كده، 50 يوم بنحتفل بقيامة المسيح. الكنيسة استوحت دي منين؟ من فكر الرسل. شوفوا العظات بتاعتهم تركيز على الايه؟ على القيامة. طب ما تركز على الصليب يا بطرس. هو اشار للصليب ما انكرهوش، هو اشار للصليب، بس تركيزه الاكتر مش على الصليب، لكن تركيزه الاكتر على الايه؟ القيامة. عرفتوا ليه لما جيهم يختاروا واحد بدل يهوذا قالوا يكون شاهدا معنا ايه بقيامته؟ ليه قالوا دي حجر الزاويه، دي اساس. فدي ملحوظه تاني، دي تكشف لنا فكر الرسل يا احبائي. ما يتكلموا عن المسيح، المسيح صلب لكنه ايضا والتركيز على القيامه اكتر، لان دي بينت معلمنا بولس الرسول في روميا يقول ايه؟ المسيح تعين، كلمة تعين يعني ظهر، ابن الله بقوة. امتى بان ان هو يعني ابن ربنا؟ لما اقام موته، لما غفر خطايا، كل ده طبعا ما ننكرش، بس تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. فده أكبر برهان على لاهوت المسيح، مات وقام. طب اللي قام غلب الموت، يبقى يوم ما مات كان بيموت بإيه؟ بإرادتك وحدك عنا كلنا، لما بنقوله في الاعتراف الأخير سلم ذاته بإرادته. عشان كده نلاحظ التركيز على القيامة. أيضا ملحوظة أخرى على عظة القديس بطرس، استشهاد بطرس بالآيات. أدي عظات الرسل، أدي وعظة نموذج للعظات اللي كانوا بيوعظوها لآباء الرسل. إيه؟ استشهد بآيات كتير. عظة بطرس عبارة عن 315 كلمة، في منهم 177 كلمة آية من العهد القديم، يعني عدد الكلمات 315 منهم 177 آيات، يعني أكتر من نص الوعظة إيه؟ آيات من العهد القديم. هذه العظات بتاعت الرسل. عشان كده حلو ده النهج الرسولي، اللي يوعظ يقول كلام الإنجيل. عشان كده إحنا مهم كخدام ندرس الإنجيل. انا عارف يعني انا بطول عليكم والحكايه يعني، بس في الحقيقه ده مهم يعني، معلش شويه بتزهقوا وشويه بيناموا وشويه مش عارفين زي بعضه، بس يعني في النهايه يعني ايه، عندي رجاء كده في المسيح يسوع ان الحكايه تفتح قلب الواحد، حتى هو بقى بينه بنفسه يبتدي يشتاق ان هو لا طب انا عايز بقى اعرف وعايز احفظ وعايز ادرس الانجيل. قلت كخدام احنا شغلتنا الانجيل، احنا ده شغلتنا ايه؟ اكل عيشنا. احنا يعني ككهنه الانجيل، ما ورناش حاجه غيره. ايضا ملحوظه اخرى نلاحظها في عظه بطرس، مفيش اسلوب التهديد في الوعظ، هتروحوا جهنم، نار، دود، ربنا هينتقم منكم، ان بطش ربك العظيم، ما فيش الوعظ دوت كده. كنيستنا ما ما ما, ما ده بطرس بعظه، يعني مع احترامي واعتزازي بالبروتستانت، يعني عظه كرازيه خلاصيه من الدرجه الاولى. اقول لك العظه الكرازيه ايه؟ جحيم، موت، جهنم، إبليس، بطرس ما عملش كده ولا جاب، قال لهم إيه؟ اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. طب

يرعبهم من النار ومن الجحيم ولا لا لا لا. بقول لك يا حبايبي ده فكر، يعني احنا العظات اللي انتوا بتسمعوها بالكنيسه النبع بتاعها الفكر بتاعها المنهج بتاعها جه منين؟ اهو من العظات دي. العظات دي درست وبقت هي النهج بتاع الكنيسه. السؤال يا احبائي منين بقى بطرس اتعلم كل ده؟ ده فن بيدرس في الاكليريكيات اسمه فن الوعظ، فن يعني علم اسمه علم الوعظ. ايه مش امتى يعلي صوته وامتى يوطي ومش عارف ايه، والعظه ليها مقدمه وليها خاتمه. ده ده ده ده منهج بيدرس في الاكليريكيه اسمه فن الوعظ. طب اتعلموا فين بطرس دوت؟ اتعلم بطرس فين الكلام دوت؟ وتعلم زي ما بقول لكم ازاي يجيب الاقتباسات من العهد القديم، وازاي يجيب مشاهدات من الطبيعه، واتكلم عن نفسه ان احنا شهود لهذا، وقوه المنطق ايه تتعلم الحاجات دي منين؟ يكون الجميع متعلمين من الله. شوفوا عمل الروح القدس يا احبائي. طيب ندخل على الوعظ، لعلي اكون قد شوقتكم انكم تقعدوا لكم ساعتين ولا حاجه في وعظ بطرس. ما شوقتكمش قوي كده مش كده؟ نص تشويق. طيب اقسام العظه، العظه ممكن نقسمها لثلاث، طبعا مش هناخدها كلها عشان ما تتخضوش، ومش هناخد ثلاث اقسام كلهم، بس انا هحولهم الاول كعناوين وعلى دلوقتي ما يكفي، يعني احنا ما فيش استعجال. العظه مقسمه لثلاث اقسام، كل قسم يبتدي باسلوب المخاطب. ايها الرجال، عارف لما يجي واحد يكلم حد فيبتدي الجمله مثلا ايه؟ القسم الاول العدد 14 لغايه 21 قسم، يبتدي بايه؟ ايها الرجال اليهود، قسم في الوعظ. بعد كده القسم الثاني واخد من الايه 22 لغايه 28 يقول لهم ايها الرجال الاسرائيليون، عارف ايه بيلفت ايه؟ هو قاعد يوعظ يوعظ يوعظ يوعظ، فعشان يشد انتباههم يروح ايه؟ ها معايا يا جماعه كده، يعني ده فن في الوعظ. هو بطرس تعلمه برضه وهنشوف دلوقتي. فكل شويه ايه يشد انتباههم بالايه؟ في فرق بانك انا اتكلم وانت سرحانه، لكن لما يبقى الكلام ايه كاني بخاطبك، ايه رايك؟ ايه يا جماعه؟ انتبه يا ده بيكلمنا. القسم الثالث من العدد 29 لغايه 36 برضه يبتدي بايه؟ ايها الرجال الاخوه. يبقى دي اول حاجه، العظه مقسمه لثلاث اقسام، كل قسم بيبتدي باسلوب الايه؟ المخاطب. طيب الثلاث اقسام دول، القسم الاول القديس بطرس بيشرح فيه اللي حاصل. يا جماعه انتوا بتقولوا لنا احنا سكرانين، لا احنا مش سكرانين ولا حاجه، ده حلول الروح القدس. فيبقى القسم الاول بيدور حوالين ايه؟ تفسير الحدث اللي انتوا شفتوه دوت، صوت التسبيح والتكلم بالالسنه، ده ايه ده؟ ده الروح القدس. ده القسم الاول. القسم الثاني اللي هو واخد من الايه 22 لغايه 28 بيدور حوالين قصه المسيح، حكى لهم حكايه يسوع من بدايه خدمته لغايه ما اتصلب وقام. يعني كاني القسم الثاني ده شهاده للمسيح، بيشهد للمسيح. طيب القسم الثالث من الايه 29 لغايه 36 بيتكلم عن القيامه والصعود وجلوس المسيح عن يمين الاب. بمعنى ان ممكن نسمي القسم الاول محوره الروح القدس، القسم الثاني محوره يسوع الناصري الابن، القسم الثالث محوره يمين الاب الثالوث. فكل ايه؟ كل قسم في الوعظ على اقنوم من الاقانيم الثلاثه. ملحوظه برضو لطيفه يعني استوقفتني، يعني ليه مره يقول ايها الرجال اليهود ومره يقول ايها الرجال الاسرائيليون ومره يقول ايها الرجال الاخوه؟ ما يقول له كلمه واحده وخلاص؟ لا، بطرس قاصد حاجه. قاصد ايه؟ القسم الاول بيقول لهم انتوا بتتهمونا ان احنا سكرانين، لا احنا مش سكرانين ولا حاجه، ده الروح القدس. الاتهام دوت باحتمال قوي جدا نشأ من اليهود اللي ساكنين في ارض اسرائيل، الكتبة والفارسيين اللي كانوا بينظروا للرسل دول ان هم ناس جهلة ناس عميين، قال يا زاد ناس سكرانة، كنوع من التحقير ليهم، بعكس اليهود اللي جايين من بره. اليهود اللي كانوا جايين من بره كان الحادثة بهراهم، ايه يا جماعة اللي بيحصل دوت؟ فالاحتمال الكبير انه الهجوم اللي هجم به الاباء الرسل كانوا من اليهود اللي ساكنين فين؟ في أرض إسرائيل. فدول بيخاطبهم يقولهم إيه؟ أيها الرجال اليهود، اليهود اللي هم يعني نسل يهوذا اللي هي مملكة الجنوب، اللي هم حتى لما راحوا لسبي بابل رجعوا تاني، بعكس مملكة الشمال لما راحت السبي تشتتت وما رجعتش.
فعشان كده بيخاطب الايه اليهود اللي هم ساكنين فين؟

في إسرائيل. طيب القسم الثاني بيقدم قصة المسيح. طب قصة المسيح دي للكل، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، فما خصش بيها اليهود اللي هم نسل يهوذا، لا خص بيها الايه ال 12 سبط، حتى اليهود اللي جايين من الشتات. طب لما نحب نتكلم عن اليهود كلهم على بعضهم نسميهم الاسرائيليون لانهم نسل اسرائيل، اسرائيل اللي هو مين؟ يعقوب. يبقى دول ال 12 سبط. يبقى الجزء الاولاني خاطب بيه اليهود اللي في اورشليم اللي هم نسل يهوذا، لان دول اللي بيتهم الرسل بالسكر. طب قصه الكرازه لا، ده عايز يقول لل 12 سبط، فيخاطبهم بايها الرجال الايه الاسرائيليون. طب لما حب يستملهم للإيمان المسيحي بقى في آخر الوعظة قال لهم أيها الرجال الإيه؟ الإخوة. شفتوا بقى ده إيه ده اتعلم فين بطرس الكلام ده؟ يعني حقيقي يعني إيه اللي يخلي بطرس مرة يقول اللقب ده؟ يكون الجميع متعلمون من الله، بص الروح القدس. طيب ملحوظة أخرى برضو على الثلاث أقسام دول، كل قسم منهم بطرس جاب فيه نبوة من العهد القديم. القسم الأول جاب نبوة يوئيل، القسم الثاني جاب نبوة داود عن القيامة لا تدع قدوسك يرى فساد، القسم الثالث جاب نبوة من داود عن أن المسيح يجلس عن يمين الآب. يعني كل قسم جاب له إيه؟ جاب له نبوة أو آية. ملحوظة أخرى برضو في الوعظة بتاعة بطرس أن كل قسم انتهى بوصية عملية الناس تعملها. يعني حاولها لكم الأول، القسم الأول نهاب إيه؟ حاجة عملية. قال يا جماعة كل من يدعو باسم الرب يخلص، اللي يدعي يصلي باسم الرب يخلص. فعايز يقول لهم يا جماعة إيه؟ صلوا ادعوا قولوا له رب سامحنا رب ارحمنا رب خلصنا، حاجة عملية. القسم الثاني قال له عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا، الحاجة العملية إيه؟ إنه غاية الخلاص ده كله إن إحنا نمتلئ من الإيه؟ من الفرح. وبقى اللي ممتلئ من السرور هو الإنسان اللي متمتع بالخلاص، حاجة عملية. القسم الثالث نهاب إيه؟ يسوع رب ومسيح. رب يعني سيد، يعني مسيح يكون سيد على حياة الواحد، هو الفكر يخضع له والمشاعر تخضع له والإرادة تخضع له. ودي برضو نقطة حلوة أحبائي في الوعظ، إنه حلو إن إحنا في الوعظة نشرح الإيمان نشرح العقيد، لكن مهم ان الوعظه يبقى فيها جوانب ايه عمليه. يبقى الواحد طالع انا فهمت الايمان او فهمت الايه او فهمت عقيدتي، لكن مهم ان انا في النهايه اطلع بحاجه ايه حاجه عمليه. انا طب انا الكلام اللي انت قلته ده يفيدني في ايه؟ فكل قسم من الاقسام انتهى بوصيه ايه عمليه. ده منهج الرسل ومنهج عظات الرسل ومنهج اللي يمشي بقى بنفس النهج دوت، المنهج الرسولي دوت. طيب ادخل في الوعظة بقى وكفاية كده ايه مقدمات، ندخل في الوعظة. يقول فوقف بطرس مع الأحدى عشر. تلوكوا المرة اللي فاتت مين وعظ يوم الخمسين؟ كلهم، ربنا يخليك. بس كده كله بيجي يوم الخمسين بطرس. يا بطرس يعني التانيين كانوا قاعدين يتفرجوا؟ لا ما كانوش بيتفرجوا. وقف بطرس مع الأحدى عشر. طب كلهم وعظوا في نفس واحد؟ لا، احنا قلنا بقى كل واحد يتكلم ايه لغة، فكل اللي يفهم لغة يروح رايح لايه للرسول. اللي بيفهم يوناني مين فيهم بيتكلم يوناني؟ اندراوس، راحوا لاندراوس. اللي بيفهم مثلا هيروغريفي، كانوا في ناس من مصر، فاللي منهم اتكلم هيروغريفي، الهيروغريفية ديت الاصل بتاع اللغة القبطية، ففي واحد من الرسل اتكلم قبطي اللي هو التطوير اللي بعد كده للغة الهيروغريفية. فاللي كانوا من مصر راحوا للرسول دوت. في ناس تاني كانوا عرب، قلنا عرب منين دول؟ من شرق الأردن، اتكلم لغة عربية، فاللي بيفهموا عربي راحوا ايه؟ وكلداني وأرامي، كل اللغات 15 لغة زي ما شفنا. طيب اللي دون بقى في سفر الأعمال الإصحاح التاني وعظة بطرس بقى، يعني هم مش كلهم قالوا نفس الكلام، كل واحد منهم وعظ وعظة بس بنفس الايه النموذج ده. طبعا يعني انا شخصيا كنت اتمنى انه الكتاب يسجل لي 12 وعظه بتاعت 12 ايه هو نفس المضمون، بس يعني كل واحد هيقولها بايه باسلوب، يا ريت كان الواحد نفسه. اللي ياكد يا احبائي انه مش بس بطرس اللي وعظ يوم الخمسين، التلات آلاف دول مش ثمره خدمه او وعظه بطرس فقط، الفكر ده مش مظبوط، ده ثمره كرازه ال 12 رسول، حصيله اليوم كله.
شوية أمنوا على أدين بطرس وشوية على أندراوس وشوية على بارتلماوس وشوية على توما وشوية على يهوذا ليس الإسخريوطي عشان ما تتخضوش، وشوية على متياس اللي اختاروه بدل يهوذا. لما جمعنا بقى كل اللي تعمدوا في اليوم دوت من حصيلة خدمة الاثناشر كانوا كام؟ تلتلاف، مش وعظة بطرس بس. البرهان الثاني غير كلمة وقف بطرس مع

في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل إيه؟ أيها الرجال الإخوة. الناس لما قلبهم اتحرك، لو كان بطرس بس اللي بيوعظ كانوا كل الناس راحوا لبطرس ماذا نفعل يا بطرس، لكن لا، دول راحوا يقولوا إيه؟ ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة. فكل واحد كلم ناس، الناس قالوا له يا اندراوس نعمل إيه؟ اللي كلمهم توما قالوا لتوما نعمل إيه؟ واخدين بالنا إزاي؟ برهان تاني ضمني، الناس دي كلها بتتكلم لغات مختلفة ولا كلهم بيتكلموا لغة واحدة؟ لغات مختلفة. طيب أنا بتكلم يوناني، فحروح أسأل باليوناني، هروح أسأل باليوناني ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ طيب مين اللي هيفهمني؟ اللي بيتكلم يوناني. يبقى أكيد في واحد وقف يتكلم يوناني، خاطب الرجل اليوناني، والرجل اليوناني راح يسأل سؤال باللغة اليونانية، أعمل إيه؟ طب واحد تاني بيتكلم سورياني، راح يسأل باللغة السوريانية، ماذا أفعل؟ فخاطب اللي بيفهم سورياني. طب عرف منين ده بيفهم سورياني؟ ما هو ده وقف يوعظه بالسورياني، وده وقف يوعظه باليوناني، خدين بالنا. يبقى ده يؤكد، ده دي يعني يؤكد ان كل الرسل ايه وعظوا في اليوم دوت. لكن ما دون في سفر الاعمال هي عظة، لان هو اول واحد ايه ابتدى. احنا عارفين بطرس طبعا ان هو تملي ايه مندفع كده. طيب قلنا القسم الاولاني ده بتاع النهارده بس ما تتخضوش، من العدد 14 لغايه 21 ادينا له عنوان ايه؟ تفسير الحدث، او محوره عن الروح القدس، او في الحقيقه بيرد على سؤالين. ناس قالوا ان دول سكارى، وناس تانيين احتاروا قالوا ايه دوت. فبطرس هيرد على الايه السؤالين دول. بصوا بقى اللي يقول ايه في الايه 14. فوقف بطرس مع الاحد عشر ورفع صوته. برضو دي حته في علم الوعظ على فكره، لما يكون في عدد صغير والكلام الروحي، في عظة روحية وفي عظة كرازية. كرازية يعني نكرز لواحد ما يعرفش عن المسيح، نكرز له بالمسيح، نحكي له قصة المسيح. في عظة تانية خلاصية، ندعو الناس لقبول المسيح علشان ينجو من الدينونة. يعني العظات كده متقسمة يعني، طبعا احنا ايه حلوين وكله حلو وكله ماشي يعني، بس هو في الحقيقة العظات كده يعني. العظة الروحية مش محتاجة الصوت العالي، أما قالوا المسيح بيعلمنا التسامح، بيعلمنا المحبة، هصرخ فيها ديت يا جماعة سامحوا بعض. ده اخواتي ده علم بيدرس. العظة الكرازية بقى ايه؟ أعداد كتيرة، فلازم يبقى الصوت عالي علشان يعمل ايه؟ يجذب الانتباه. عشان كده ما احبش اوعظ ابدا، لا في العياد ولا في نهضة العذر، لان ما عندي الصوت عالي. ولا يمكن، لا يمكن، لا يمكن مثلا انا الواحد يقف يوعظ مثلا في نهضه العذراء واتكلم بطبقه واطيه، ما يبقى انا ما حدش علمني يعني. يعني انا ما درستش يعني علم الوعظ، بس هو فعلا كده يعني. بعد كده قريته في الكتب لقيته فعلا، ما هو لازم يبقى كده يعني. عشان الواحد يكلم اعداد كتيره لازم يبقى صوت عالي عشان يقدر يشد ايه الانتباه. طب اللي ما عندوش حنجره وبصوت عالي زي حالاتي، يبقى ما نوعظ وعظ صوتنا بيبح ولا مسمعات ولا غيره، لازم الصوت يقلق. لا اراديا بقى يعني، الحاجات ديت لا اراديا. بعد كده بقى الواحد قرا الكتب لقى انه هو هم بيعلموا الناس كده. بس يعني إيه بطرس بقى فاهم بايه؟ بالروح القدس. فرح بطرس ايه عادات كتيره قدامه، فلازم يبقى صوت ايه صوت عشان إيه؟ لكن صوت واطي تلاقي الواحد ايه نعم. انا لو كان الصوت عالي شويه ما كنتش خليتكم تناموا. ايضا ممكن ناخدها بقى بمعنى روحي، رفع صوته، دي قوه الايه الروح القدس جواه. ارفع صوتك يا مبشر صهيون، اخبر شعبي بتعدياتهم. علي صوتك من حراره الروح اللي جوه. فعلا ساعات الواحد انت ساعات بتحصل معاك، انا مش عايز اكلمكم كلام تحسوا ان انا بتكلم عن حاجه تاني. انت ممكن وانت بتقولي درس في مره تلاقي نفسك كده انفعلتي، مش بيحصل معاك كده؟ انا ما بحضرش اسمعكم يعني. لان لو دخلت اسمع كلكم هتقفوا ساكتين، هتتكسفوا ابونا قاعد. لكن اعتقد كده يعني الواحد هو بيقول الوعظه في حته كده تلاقي نفسه كده ايه انفعل كده فيها، ومش بس كده، دي بتبقى ايه يعني هو متاثر قوي بالحته دي. فيعني لا اراديا يعني قاعد يقولوا لي وطي صوتك، ما في حاجات بتبقى لا اراديه، ما عارف ان صوتها هيتباح، لا اراديا يعني من كتر ما انت منفعله بالايه بالحاجه كده. فبطرس يعني انفعال بقوه الروح، فصوته طلع ايه رافع صوته.

أيضا رفع صوته دليل الإيه؟ الشجاعة والثقة طبعا، عمل الروح القدس. واخد بالك؟ الواحد لما يبقى يعني ما لو أنت بتمتحني مثلا، اللي بيمتحنه شافوي، لما أكون يعني مش متأكد هو تقريبا يعني ده مش مذاكر، لكن إيه؟ جابت سؤال كيت كيت كيت، ده واثق من نفسه إيه؟ فبطرس برضو محدش يعني إخواتي أنتوا يعني أنتوا جربتوا يعني إيه الواحد يقف قدام ألف نفر؟ أنا ما جربت، ما وقفتش قدام ألف نفر يعني، بس على الأقل على مستوى الكنيسة مثلا 500-600 نفر، ده الواحد يعني ركبه تخبط في بعض ركبه تخبط بعضيهم. طب إيه بقى بطرس يعني الشجاعة دي اللي واقف قدام الجموع دي كلها ولا لا في لمايكات ولا غيره وبيوعظ كده بقوة؟ دي القوة اللي ادها لهم الإيه؟ بالروح القدس. رفع صوته وقال إيه؟ أيها الرجال اليهود. قلنا أول قسم بيبتدي، كل قسم بيبتدي بإيه؟ بأسلوب المخاطب، أيها الإيه؟ الرجال، بيخاطب الإيه؟ اليهود. والساكنون في أورشليم أجمعون. إحنا قلنا الخمستاشر لغة اللي كانوا موجودين، منهم ناس من خارج أرض إسرائيل ومنهم ناس منين؟ من اليهودية. تفتكروا الخمستاشر اللي إحنا قلناهم المرة اللي فاتت؟ في ناس من اليهودية، اليهودية يعني من سكان إيه؟ إسرائيل. فالبشارة للإيه؟ للكل، لليهود اللي في الشتات اللي متغربين في كل أنحاء الأرض واللي ساكنين في أرض إيه؟ إسرائيل. الساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي. أيوة بطرس هنصغي، عايز تقول إيه؟ قال لنا أولا تعال فهمكم حكاية الإيه؟ السكر. أنتوا بتقولوا إن الناس دول إيه؟ سكارة، لأن هؤلاء ليسوا سكارة كما أنتم تظنون. أمال إيه يا بطرس؟ قال لأنها الساعة الثالثة من النهار. ده برهان إن هم مش سكر. طب وتقول لي طب ودي برهان فيه؟ لما أقول لك دلوقتي الساعة 3 وأنا مش سكران، طب ودي برهان؟ اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة، 12 بالنهار 12 بالليل، أليست ساعات النهار إيه؟ 12 ساعة. اليوم عند اليهود النهار يبتدي 6 الصبح يخلص 6 المغرب، 12 ساعة بتوع النهار، من 6 المغرب زي دلوقتي لغاية بكرة 6 الصبح يبقى ده اسمه الليل. واخدين بالنا ازاي؟ اليوم اللي هم ال 24 ساعة، النهار يبتدي 6 الصبح يخلص 6 المغرب، ده النهار، الليل يبتدي 6 المغرب لغاية 6 الصبح بتاع التاني يوم. طيب فبقت الساعة 6 الصبح دي الساعة 0، 6 و 5 يبقى فيه 5 دقايق في اليوم الأول، 6 و 10 يبقى 10 دقايق، لسه ما كملناش الساعة، عشان كده اسمها الساعة 0 يعني، لغاية ما تيجي الساعة 7 الصبح يبقى دي الساعة الايه؟ الأولى في النهار. الساعة الثانية 8، الساعة الثالثة يبقى كام؟ 9. قالوا دول مش سكارة ليه؟ لأنها الساعة الثالثة من النهار. يعني الساعة كام عندنا احنا دلوقتي؟ 9 الصبح. في حد بيذكر الصبح؟ الذين يذكرون فبالليل يذكرون. قالوا ما دول مش سكرانين، حدش بيذكر في الوقت دوت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا النهاردة اليوم ده ايه اللي بيوعظ فيه بطرس النهاردة؟ يوم ايه؟ يوم الخمسين. ربنا يخليكم، ده احنا عملنا فيها وعظة يوم الخمسين مش كده؟ يوم الخمسين ده بيبقى فيه في الهيكل عيد اسمه عيد، لا عند اليهود عيد الخمسين، عيد الحصاد، عيد الشكر زي ما قلنا المرة اللي فاتت. العيد ده بتقدم فيه ذبايح وبتظل العبادة في الهيكل لغاية الساعة 10 صباحا. يعني ده مش وقت اي واحد يهودي في اليوم ده ايه يذكر، ده وقت لسه الذبائح بتقدم في الهيكل، فده مش وقت سكر. لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون لانها الساعة الثالثة من النهار. برضو ما نقدرش نتجاهل لباقة بطرس في الكلام. هم بيقولوا ده ناس سكران، بطرس يقول لهم ايه؟ إن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم إيه؟ تظنون. لا جماعة أنتم مش واخدين بالكم. بصوا الأسلوب الحلو، مش هاجمهم مش شتمهم يا جماعة، بس أنتم مش أنتم بتظنوا خطأ يعني، أنتم مش واخدين بالكم. أنا فهمكم الأسلوب طبعا إيه؟ يعني تعالي واحد يقول لك سكران، أنت أعمى؟ إيه سكران دي؟ أنا إزاي أسكر؟ هنرد نقول كده. لكن هو بيقول له أنت سكران، قال لا أنت مش واخد بالك، أنا هفهمك الحكاية. طبعا أسلوب إيه؟ أسلوب لطيف يعني لبق.

ليسوا سكارى كما أنتم تظنون. طبعا عايز أسأل سؤال، هم سكارى ولا مش سكارى؟ سكارى، بس مش سكارى زي ما أنتم بتفكرين. أنتم فاكرين أن هم سكارى بشرب الإيه؟ الخمر. هم سكارين بحاجة تاني، إيه؟ الروح القدس. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل إيه؟ امتلئوا من الروح. ألم يا جماعة هم سكرانين بس مش كما أنتم تظنون. يبقى بقى عمل الروح القدس إيه؟ الخمرة بالضبط مشابهة لعمل الروح القدس. خمرة تخلي الواحد إيه؟ جربتوها؟ تجربة عملية لازم إيه؟ أبونا قال لنا علشان نفهم عمل الروح القدس نسكر. بس في الحقيقة في فرق ما بين السكر بالخمر وما بين السكر بالإيه؟ بالروح القدس. السكر بالخمر ده الفطر، يعني هو عنده مشاكل الدنيا متلتل على دماغه يسكر عشان ايه؟ ينسى. طب هينسى على طول ولا شويه وحي ايه؟ شويه ويفوق. الضيقات والتجارب عايز يهرب منها فايه؟ يسكر، يقعد له ساعه ساعتين خمسه مش جريان بالدنيا. طب الروح القدس يرفعنا فوق الهموم وفوق المشاكل كاننا سكرى، بس بقى مش ربع ساعه ولا نص ساعه، على طول. يعيش الإنسان إيه؟ بصص للعالم ده، مبارح كنا بنتكلم على زكا، مجرد ما المسيح دخل بيته زكا اللي كان بيكوش على فلوس قال له أنا مش عايز حاجة، أنا حوزع الفلوس دي كلها. إيه يا عم أنت سكران؟ سكران بالإيه؟ بالروح. الفرق الثاني إنه السكر بينسي، مش بس مؤقت، سكر الخمرة ينسي الواحد، مش كده؟ يقعد يشرب لغاية ما إيه؟ لغاية ما ينسى. طيب السكر بالروح ما بينسناش المشاكل، بس بيرفعنا ايه؟ فوق المشكلة. طبعا فإن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، هم سكارى بس بحاجة أنتم إيه؟ أنتم متعرفوهاش. لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون لأنها الساعة الثالثة من النهار. كنيستنا بقول لكم يعني إيه راحت عاملة إيه؟ امسك الساعة الثالثة دي فيها إيه؟ فيها صالة. ليه يا كنيس؟ قال زي مين؟ بصوا الكنيسة الحلوة في الكنائس التانية، الساعة الثالثة من النهار دي منسية، حتى لو اتكلموا عن الروح القدس. لا، ده احنا الكنيسة بتذكرنا بيها كل يوم، كل يوم الساعة 9 الصبح رتبت لنا صلاة اسمها ايه؟ صلاة الساعة الثالثة، تذكار ايه؟ حلول، طبعا وصعود المسيح لانه صعد باكر، لكن تذكار حلول الروح القدس. وتلاقي كل المزامير والقطع والانجيل عن الروح القدس. الكنيسة خلت لنا الساعة دي ما تتنسيش، إنها الساعة الثالثة من النهار. وعلى ذات المثال بقى عملت لنا الساعة الإيه؟ الستة، زي بطرس لما هيطلع على السطح يحيكوا ربنا لسه ديت، لسه بدر عليها، وشاف الملاءة مدلاة من السماء وكان بيصلي، راحت عاملة لنا الكنيسة الساعة الستة. الساعة التاسعة برضو بطرس ويوحنا صعدا إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة التاسعة. يبقى صلاة الأجبية دي نهج مين؟ نهج الرسل. ودي من القرون الأولى يا أحبائي. العلامة تيرتليان قال إن الصلاة في كل حين، لكن هذا لا يمنع إن هناك أوقات للصلاة مثل الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة. طب أنا حصل لي ساعة ثالثة أقولي حصل لي ساعة كنيسة قالت لك طب امسك الأجبية وإيه وقولي منه، عشان يبقى احنا بننفذ كلام بطرس، زي ما بنقول حتة إيمانية بنقول حتة إيه عملية نطلع بيها، إنه الأجبية ده المنهج بتاع الكنيسة، ومفروض ان احنا ننتظم في صلاة الأجبية. طيب ديت النقطة الأولى، ان هؤلاء ليسوا ايه؟ سكار. طب في ناس تانيين قالوا ايه؟ ما عسى ان يكون هذا، ولا كلهم قالوا دول سكارة؟ لا، في ناس قالوا دول سكارة، رد عليهم بطرس. طيب التانيين قالوا ايه؟ ما عسى ان يكون هذا، هيرد عليهم بل هذا ما قيل. بيرد على الايه؟ السؤال ما عسى أن يكون هذا؟ الإجابة هذا ما قيل. بس أنا عايز برضو يعني الحتة دي برضو بطرس ما قدرش نفوته، إيش معنى رد على اللي بيقوله سكارة الأول وبعد كده بدأ يشرح الحكاية؟ ما كان يشرح الأول وبعد كده يرد على اللي بيقوله سكرانين؟ هزوا كده رأسكم عملوا كده. هو بطرس عايز يكسب الكل، فاللي بيتريعوا دول قال يمكن لما نفهمهم الحكاية يسمعوا فيمكن يقبلوا الايه الكلام. لكن لو بدا بطرس انه يفهمهم الظاهره اللي حاصله دي، هم بنوا

بنفسهم فاكرينهم دول ايه؟ هندوا مساطيل، مش هيديله ودان. بطرس قال لا، الاول نقنعه عشان يرضى بعد كده ايه يسمع. اتعلم فين بطرس الكلام ده؟ ما تعرفش. اتعلم فين بطرس الحاجات دي؟ صياد، صياد جاهل عميان وعديم العلم زي ما قال عن بطرس ويوحنا. بل هذا، امال ده ايه بطرس؟ ما قيل بيؤيل النبي. انا ركب ده بطرس جبتها منين دي؟ يعني ازاي بطرس، انتوا يعني شوفوا العهد القديم ده قد ايه، ازاي بطرس يعني اختار الايه دي سفر يؤيل الاصحاح الثاني وقال هي دي اللي بتنطبق على اللي حصل النهارده؟ جابها منين؟ عرفها ازاي بطرس؟ مين اللي علمه الحاجات ديت؟ انا عايز احسسكم، خد بالك ازاي. يعني خلي لو احنا مش عارفين قصه بطرس دي واحنا قاعدين كده اقول لك طلعي لي ايه او نبوه في العهد القديم عن حلول روح القدس، تحتوه اروح في التكوين ولا اروح في الخروج ولا اروح في اشعياء، تقتوها. ايه اللي خلى بطرس ينشن ويجيب دي؟ شوفوا الروح القدس، شوفوا لما الذهن يتفتح بتحصل معاكم. انا مش بتكلم على حاجات، تبقى ساعات وانت حضرتك بتوعظي كده للبنات وتكوني كده ممتلئه من الروح، تبص تلاقي نفسك رحت افتكرتي ايه، افتكرتي قصه، تقول انا يعني انا كنت محضره الدرس بس يعني الحاجات دي ما كانتش في مخي، جات لي كده وانا ايه وانا بوعظ. لا، هي مش جات لك وانت بتوعظي، هو الروح القدس هو اللي ايه، هو اللي جابها لك. شوفوا كل ما يكون بقى الاناء نقي كل ما الروح القدس سهل انه ايه اللي عايز يقوله يقول، لكن لما يبقى الاناء يعني متكعبل راكز يعني قاعد يزق كده، عارفين الماسوره وعايزين نعدي فيها ميه، فالماسوره ما متزنقه فالميه ماشيه سرسوب، لكن لما يكون الماسوره كده نظيفه الميه ايه تنضفق. اهو احنا كده كل ما ننقي الاناء الروح القدس ايه نضفق. ده ربنا يعني ربنا نفسه يوصل كلامه للناس وعمله للكل، ونفسه يحرك القلوب، بس اللي معطله ايه الانيه بتاعتنا مش ايه مش معده بالكفايه. من طهر نفسه من هذه فيكون اناء صالح للسيد زي ما قال بولس في رساله تيموثاوس. فالروح القدس جابها لبطرس قال لهم يا جماعه بل هذا ما قيل بيؤيل النبي. يقيل اتنين، وراح بطرس راح رصص لهم الايه الايه، حفظها يقول الله ويكون في الايام الاخيره. ده بيقول الايه، روحوا اقروا سفر يقيل هتلاقوا الايه كده، لكن ملحوظه هقولها لكم يعني عشان برضه هنطبقها بعد كده كتير، ان الرسل احنا عارفين العهد القديم كان مكتوب باللغه الايه العبريه، وجاهم اليهود في الترجمة السبعينية رحهم مترجمينه من العبري لليوناني. بقى عندنا عهد قديم باللغة العبرية مترجم للغة اليوناني. العبري ده اللي هو بين ايدينا، الكتاب المقدس اللي بين ايدينا اللي في بيوتنا ده مترجم من العبري اللغة الأصلية، دي الطبعة البيروتية. طب اللي احنا بنسمعه في الكنيسة او في الأجبية ده مترجم من السبعينية، عشان كده ممكن نلاحظ انه ايه الالفاظ مش ايه مش بالظبط هنا زي هنا، بس المعنى واحد، ترجمه مختلفه. الرسل لما كانوا بيستشهدوا كانوا بيستشهدوا بالترجمه السبعينيه. خدين بالنا ازاي؟ طب الترجمه السبعينيه كان فيها الاسفار القانونيه الثانيه اللي حذفوها البروتستانت، يبقى ده برهان ضمني ان الاسفار القانونيه الثانيه اسفار قانونيه ولا مش قانونيه، وإلا ما كانوش الرسل استشهدوا بالطبعة اللي فيها أصفر غلط كده ولا لأ؟ طيب، يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة. الأيام الأخيرة دي إمتى؟ لما يعني المجيء الثاني يعني كده؟ الأيام الأخيرة دي بدت من إمتى؟ من تجسد المسيح. الأيام الأخيرة بدت من تجسد المسيح اللي هو ممكن تسميه ملء الزمان بتعبير بولس، التجسد والصليب والقيامة والصعود وحلول الروح القدس ومجيء المسيح الثاني، كل دول اسمهم الايه الايام الاخيرة. يعني احنا دلوقتي في الايام الايه الاخيرة، عشان كده بنصلي في القداس نقول وفي اخر ايه الايام ظهرت لنا ايه نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. فبداية التجسد ده دي اسمها الايام الاخيرة. فالايام الاخيرة بقى ممكن نتكلم فيها عن التجسد يبقى اسمه الايام الاخيره، ممكن نتكلم عن الصليب برضه، ممكن نتكلم عن مجيء المسيح الثاني اسمه برضه الايام الايه، يبقى كل الحقبه دي كلها اسمها الايه الايام الاخيره.

يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر. يعني الروح القدس ده لإيه؟ كل بشر، لليهود وللأم. وأسكب إيه اللي بيتسكب؟ يعني في اللغات أي حاجة سائلة، لما الحديدة تقع من إيدي أقول أنا سكبت الحديدة؟ لا، سقطت الحديدة. لكن الكب الثكب ده يخص الايه؟ السوائل. يعني كأني الروح القدس زي الايه؟ زي المية بتتسكب كده. عشان كده المسيح قال من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه ايه؟ أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. فالروح القدس من ضمن تشبيهاته مشبه بالايه؟ بالمية. فعشان كده ربنا بيقول ان انا ايه؟ هأسكب. وكلمة أسكب يعني في فرق بين أنا أمسك كوباية مية وأرشهم عليكي، وفرق بين أنا أسكب عليك إيه؟ كوباية مية. أسكب عليك يعني هعمل فيك إيه؟ هغرقك. يعني عطية الروح إيه؟ بالقطارة ولا بفيض؟ بفيض، سكب كب كده، عارفين معايا كوباية ورحت دلقها كلها. يعني حاجة إيه؟ كل اللي معايا كبيته. طبعا كل ملء الروح لا يتسع، لكن يعني ده تعبير سكب. إني أسكب من روحي على كل بشر. طيب هيعمل الروح القدس دوت؟ قال فيتنبأ بنوكم وبناتكم. في العهد القديم الروح القدس كان مش للبنين ولا للبنات، لكن كان للنبي، كان للكاهن، كان للملك. حتى لو النبي دي واحدة ست زي دبورة النبي، بس ما كانش لكل البنين وكل الأبناء، لكن كان لمين بس؟ للأنبياء وللكهنة وللملوك، هم اللي يمسحوا بالروح. لكن النهاردة الروح لإيه؟ كل. يتنبأ بنوكم وبناتكم. طب يتنبأ يعني إيه؟ يقولوا نبوات، يعني حاجة هتحصل في المستقبل؟ لا، كلمة يتنبأ يعني يعص. النبوة يعني الإيه؟ الوعظ أو التعليم. النبوة عشان كده معلمنا بولس الرسول قال اللي إيه؟ انه راحت الايه، الروح القدس لا لانها مش ايه، مش جاهز فما عرفش يجيب، بس هتيجي دلوقتي. نعم، هي في روميا، بس مش الايه مش حضراني دلوقتي، تيجي الروح القدس كده يرضى عليكم وعليا ويفكرنا بالايه. فالتنبؤ هو الايه؟ التعليم. التنبؤ هو الايه؟ التعليم. مش عايز برضه. طيب الحاجة الثانية، يرى شبابكم رؤى. يرى شبابكم ايه؟ رؤى. يعني ايه رؤية؟ عارفين الرؤية دي يعني الواحد يبقى شايف حاجة، هدف، ورسم الطريق للوصول للهدف. يقول لك ده انسان عنده ايه؟ عنده رؤية. الرؤية دي ثمرة الحكمة. انسان الحكيم يحط كده أهداف ويعرف إزاي يوصل للأهداف ديت، وإزاي يحمس الآخرين إن هم يمشوا للوصول للهدف بتاعه. ده الإنسان صاحب الرؤية. فدي عادة بتبقى للناس الشيوخ. لكن الروح القدس هيخلي إيه؟ الشباب هم اللي تبقى ليهم الإيه؟ الرؤية. يعني هيدي فضيلة اسمها فضيلة الإيه؟ الحكمة. كثرة الأيام تظهر حكمة. المفروض الواحد السن الكبير يديله حكمة. عادة السن الصغير بيبقى موتور شوية، ما عندوش حكمة. لا، الروح القدس هيخلي الشباب عندهم ايه؟ رؤى الشيوخ، حكمة الشيوخ، تدبير الشيوخ. طب الشيوخ، ويحلم شيوخكم أحلام. مين اللي يحلم؟ يعني مش ينام ويحلم، يحلم يعني يبقى له أماني. مين اللي تملي له أماني؟ الشاب. شاب اللي كان عايز أعمل وأعمل. طب روح الجد، ايه أمانيك يا جد في الحياة؟ قال لي خلاص يا بنتي، فين زمان وزمان؟ كل ما انت تقولي له بكره يقول لك ده زمان. ما عندوش تطلعات ليه؟ لبكره. عشان كده اول ما تلاقي الواحد خلاص يعني فقد الاشتياق، يبقى دي بدايه الايه؟ الشيخ. يا عمي كله ماشي يا سيدي، احنا مش خدها ايه ده شيخ بدري بدري ده. لكن في واحد حتى لو سنه كبير ايه؟ يحلم شيوخكم احلام. يبقى راجل عجوز يقول لك ده انا نفسي اعيش مع ربنا، ده انا نفسي اعمل، ده انا نفسي اخدم. عم انت عجوز. لا، يجدد كالنسر ايه؟ شبابك. شوف عمل الروح القدس. فالانسان اللي ممتلئ من الروح القدس ما يشيخش ابدا، لكن باستمرار كله

حيوية حتى ولو الجسد إيه ضعيف. وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. طيب نكمل بقية النبوة هنختم بها بقية نبوة يويل. النبوة دي عن إيه اللي احنا قرناها دلوقتي؟ عن حلول الإيه؟ بصوا بقية النبوة بيقولوا إيه؟ وأعطي عجائب، خدوا بالكم الكلام، في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونار وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. دي إيه دي؟ الكلام ده عن إمتى؟ عن مجيء المسيح الإيه؟ إمتى يحصل عجائب في السماء وفي الأرض، وإمتى الشمس تتحول لظلمة والقمر دم؟ ده فين دوت؟ مجيء التاني. هلا طب أنت عم أنت لسه بتكلمنا عن حلول الإيه؟ الروح القدس. رحت نقلنا فجأة كده على المجيء المسيح التاني. قلت لكم الأيام الأخيرة هي إيه؟ تجسد والصليب والقيامة وحلول الروح القدس ومجيء المسيح التاني. كل الحقبة دي اسمها الإيه؟ الأيام الأخيرة. فيقيل بيقول في الأيام الأخيرة هيحصل دي ويحصل إيه؟ ديت. هفهمها لكم حاجة ونختم. تصور واحد من بعيد بيبص على جبال فيلاقي جبل وورا على طول جبل جبل، يتهيأله ان الجبال لازق في ايه؟ في بعض. لكن لما بيقرب يلاقي في مسافة كبيرة ما بين الجبل الاولاني والجبل الايه؟ التاني. لكن هو من بعيد شايفهم ورا بعضيهم كده ولا لا؟ اهو بالظبط كده. النبي شايف نبوة فشايف جبل حلول الروح القدس، شايف في ظهره جبل تاني على طول، ممكن يكون الصليب، في ظهره جبل تاني على طول المجيء التاني. فالنبي هو بيتنبأ على اللي شايفه، لكن مش شايف بقى المسافات الكبيرة ما بين الجبل الأول والجبل التاني. يعني ما بين الجبل الأولاني حلول الروح القدس حتى هذه اللحظة في كم سنة؟ 2000 سنة. ولسه المجيء التاني ما إيه؟ لكن هو شايفهم إيه؟ هزيم في بعضهم. عشان كده بقت الأيام الأخيرة تحمل كل الإيه؟ بقول لكم من التجسد لغاية مجيء المسيح التاني، كل دي اسمها الأيام الإيه؟ الأخيرة. ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. يدعو يعني ايه؟ يصلي يعني ينادي. هنا فيها معنى إيه؟ المعنى البسيط انا عايز اقول ان وقت الدينونة يعني اللي يصرخ لربنا ربنا ينجيه من لحظة الدينونة ديت. لكن المعنى العميق ان القديس بطرس بيقول لهم انتوا يا يهود، انتوا يا يهود المفروض انتوا تقبلوا الايمان بالمسيح، ولما انتوا تقبلوا المسيح تروحوا تكرزوا للناس الوثنيين بالمسيح، عشان لما الناس الوثنيين يسمعوا كرازة المسيح يدعوا باسم مين؟ باسم المسيح. هقول لكم الحتة دي تاني، دي اخر حتة خلاص صدقوني انا نفسي تعبت، دي اخر حتة. النهاردة الحد الاول في طوبة كده؟ الحد الاول في طوبة ده اول حد بيجي بعد شهر كياك، يعني بعد عيد الميلاد، يعني ده اول حد بعد عيد الميلاد. تملي الكنيسة تقررنا في الحد الاول في طوبة هروب المسيح لإيه؟ لمصر اللي حضر قداس منكم الصبح. ليه؟ علشان الكنيسة تعلن ان المسيح ما جاش بس لليهود، لكن جه كمان للناس الوثنيين اللي هم زي ارض مين؟ زي ارض مصر. واخدين بالنا ازاي؟ عشان كده ملحوظة تاني، كل الكنائس لما تيجي ليلة الميلاد تقرأ الانجيل بتاع الرعاة. كل الكنائس لما تيجي في ليلة الميلاد انجيل القداس ايه؟ الرعاة. لان دي بتوصف حادثة الايه؟ الميلاد. العذراء ولدت وقمطته وحطته في مزود، وهم في المكان وجوه المزود الرعاة ايه؟ جهوا. احنا كنيستنا ما تقرلناش الرعاة، تقرلنا مجيء المجوس. المجوس راحوا المزود؟ لا، صورة غلط اللي بتترسم في المزاود، يجيبوا المجوس بيسجدوا للمسيح جوه المزود. لا، دول المجوس جاهم بعد سنتين من ميلاد المسيح بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. انجيل القديس مات كان المسيح ساب المزود وراح سكن في بيت، فدخلوا في البيت حيث كان يسوع وامه في البيت، ده خلاص سابوا المزود. طب المفروض الكنيسه تحكي لنا حادثه الرعاه، لان دي حادثه الميلاد فعلا. لا، الرعاه دول كانوا ناس يهود، فالكنيسة بتاعتنا تقول لنا لا، المسيح مش جاي لليهود بس، ده جاي كمان للايه؟ للأمم. فاحنا نقرأ مجيء المجوس اللي هم أصلا ايه؟ أمم. واخدين بالنا ازاي؟ طيب كانت خطة ربنا بقى ايه؟ خطة ربنا ان يجي في وسط اليهود واليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح،

0: ويروحوا اليهود يبشروا الأمم. عشان كده بولس الرسول في رومي قال كيف يدعون، قال لهم كل من يدعو. فبولس بيقول لهم كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ واحد ما بيؤمنش بربنا هيدعي له؟ يبقى اللي يدعي يبقى يدعي لإله هو بإيه؟ يؤمن به. كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ طيب كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ اللي هيؤمن ده بربنا لازم الأول يسمع عن مين؟ عن ربنا. طب مين اللي هيسمعه؟ واحد يروح يبشر. كيف يسمعون بلا كارز؟ طيب الكارز دوت لازم كنيسة تبعته. كيف يكرزوا إن لم يرسلوا؟ لأنه كما هو مكتوب ما أجمل أقدام البشرين بالسلام البشرين بالإيه؟ بالخير. فبولس بيقول لليهود كان المفروض أنتوا يا يهود اللي سمعتوا تروحوا تكرزوا للناس الأمم فيسمعوا عن المسيح فيؤمنوا بالمسيح فيدعوا باسم مين؟ باسم المسيح. عشان كده النبوة بتكلم عن حلول الروح القدس، عن مجيء المسيح الثاني، عن كرازة اليهود إيه؟ باسم المسيح. ده الجزء الأول في الوعظة، نسيب الباقي في مرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
1: سفر مراثي إرميا الأصحاح الثالث. أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضيب سخطه، قادني وسيرني في الظلام ولا نور. حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله، أبلى لحمي وجلدي، كسر عظامي، بنى علي وأحاطني بعلقم ومشقة، أسكنني في ظلمات كموت القدم، سيج علي فلا أستطيع الخروج، ثقل سلسلتي، أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي، سيج طرقي بحجارة منحوتة، قلب سبلي، هو لي دب كامن، أسد في مخابئ، ميل طرقي ومزقني، جعلني خرابا، مد قوسه ونصبني كغرض للسهم، أدخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله، أشبعني مرائر وأرواني أفسنتينا، وجرش بالحصى أسناني، كبسني بالرماد، وقد أبعدت عن السلام نفسي، نسيت الخير، وقلت بادت ثقتي ورجائي من الرب، ذكر مذلتي وتيهاني أفسنتين وعلقم، ذكرا تذكر نفسي وتنحني في، أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو، إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك، نصيبي هو الرب قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه، طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه، جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب، جيد للرجل أن يحمل النير في صباه، يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء، يعطي خده لضاربه يشبع عارا، لأن السيد لا يرفض إلى الأبد، فإنه ولو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان أن

موسى أحد تحت رجليه كل أسرى الأرض أن يحرف حق الرجل أمام وجه العلي، أن يقلب الإنسان في دعواه السيد لا يرى؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ من فم العلي ألا تخرج الشرور والخير؟ لماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه؟ لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب، لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات. نحن أذنبنا وعصينا، أنت لم تغفر، التحفت بالغضب وطردتنا، قتلت ولم تشفق، التحفت بالسحاب حتى لا تنفذ الصلاة، جعلتنا وسخا وكرها في وسط الشعوب، فتح كل أعدائنا أفواههم علينا، صار علينا خوف ورعب، هلاك وسحق، سكبت عيناي ينابيع ماء على سحق بنت شعبي، عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع، حتى يشرف وينظر الرب من السماء، عيني تؤثر في نفسي لأجل كل بنات مدينتي، قد اصطادتني أعدائي كعصفور بلا سبب، قرضوا في الجب حياتي وألقوا علي حجارة، طفت المياه فوق رأسي، قلت قد قرضت، دعوت باسمك يا رب من الجب الأسفل، لصوتي سمعت، لا تستر أذنك عن زفرتي عن صياحي، دنوت يوم دعوتك، قلت لا تخف، خاصمت يا سيد خصومات نفسي، فككت حياتي، رأيت يا رب ظلمي، أقم دعواي، رأيت كل نقمتهم كل أفكارهم علي، سمعت تعييرهم يا رب كل أفكارهم علي، كلام مقاومي ومؤامرتهم علي اليوم كله، انظر إلى جلوسهم ووقوفهم، أنا أغنيتهم، رد لهم جزاء يا رب حسب عمل أيديهم، أعطهم غشاوة قلب لعنتك لهم، اتبع بالغضب وأهلكهم من تحت سماوات الرب. الأصحاح الرابع. كيف اكدر الذهب، تغير الإبريز الجيد، انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع، بنوا صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي، كيف حسبوا أباريق خزف عمل يدي فخاري، بنات آوى أيضا أخرجت أطباءها أرضعت أجراءها، أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية، لصق لسان الراضع بحنكه من العطش، الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم، الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع، الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل، وقد صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص خطية سادوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها أياد، كان نذرها أنقى من الثلج وأكثر بياضا من اللبن، وأجسامهم أشد حمرة من المرجان، جرزهم كالياقوت الأزرق، صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لم يعرفوا في الشوارع، لصق جلدهم بعظمهم، صار يابسا كالخشب، كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع، لأن

هؤلاء يذوبون مطعونين لعدم أثمار الحقل. أياد النساء الحنائن طبخت أولادهن، صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. أتم الرب غيظه، سكب حمو غضبه، وأشعل نارا في صهيون فأكلت أسسها. لم تصدق ملوك الأرض وكل سكان المسكونة أن العدو والمبغض يدخلان أبواب أورشليم. من أجل خطايا أنبيائها وآثام كهنتها السافكين في وسطها دم الصديقين، تاهوا كعمي في الشوارع وتلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسهم. حيدوا نجس ينادون إليهم، حيدوا حيدوا لا تمسوا. إذ هربوا تاهوا أيضا، قالوا بين الأمم إنهم لا يعودون يسكنون. وجه الرب قسمهم لا يعود ينظر إليهم، لم يرفعوا وجوه الكهنة ولم يترأفوا على الشيوخ. أما نحن فقد كلت أعيننا من النظر إلى عوننا الباطل. في برجنا انتظرنا أمة لا تخلص، نصبوا فخاخا لخطواتنا حتى لا نمشي في ساحاتنا. قربت نهايتنا، كملت أيامنا، لأن نهايتنا قد أتت. صار طاردون أخف من نسور السماء، على الجبال جدوا في أثرنا، في البرية كمنوا لنا. نفس أنوفنا مسيح الرب أخذ في حفرهم، الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الأمم. اتربي وافرحي يا بنت آدوم، يا ساكنة عوس، عليك أيضا تمر الكأس، تسكرين وتتعرين. قد تم إثمك يا بنت صهيون، لا يعود يسبيك. سيعاقب إثمك يا بنت آدوم ويعلن خطاياك. الأصحاح الخامس. اذكر يا رب ماذا صار لنا، أشرف وانظر إلى عارنا. قد صار ميراثنا للغرباء، بيوتنا للأجانب. صرنا أيتاما بلا أب، أمهاتنا كأرامل. شربنا ماءنا بالفضة، حطبنا بالثمن يأتي. على أعناقنا نضطهد، نتعب ولا راحة لنا. أعطينا اليد للمصريين والأشوريين لنشبع خبزا. آباؤنا أخطأوا وليسوا بموجودين، ونحن نحمل آثامهم. عبيد حكموا علينا، ليس من يخلص من أيديهم. بأنفسنا نأتي بخبزنا من جرى سيف البرية. جلودنا اسودت كتنور من جرى نيران الجوع. أذل النساء في صهيون، العذارى في مدن يهوذا. الرؤساء بأيديهم يعلقون، ولم تعتبر وجوه الشيوخ. أخذوا الشبان للطحن، والصبيان عثروا تحت الحطب. كفت الشيوخ عن الباب، والشبان عن غنائهم. مضى فرح قلبنا، صار رقصنا نوحا. سقط إكليل رأسنا، ويل لنا لأننا قد أخطأنا. من أجل هذا حزن قلبنا، من أجل هذه أظلمت عيوننا. من أجل جبل صهيون الخرب، الثعالب ماشية فيه. أنت يا رب إلى الأبد تجلس، كرسيك إلى دور فدور.
لماذا تنسانا الى الابد وتتركنا طول الايام؟ ارددنا يا رب اليك فنرتد، جدد ايامنا كالقديم. هل كل الرفض رفضتنا؟ هل غضبت علينا جداً؟

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر.

اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي

واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفه مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فانك مبارك الى الابد. امين. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

فطافوا جميع تلك القرى وابتدأوا يحملون المرضى على سرتي إلى حيث سمعوا أنه هناك.

بسم الله والابن الروح القدس الاله امين. معلمنا ماري مرقس الانجيلي دون الانجيل بالروح القدس، كتب بصراحه شديده وحق كل كلمه في الانجيل، حتى اذا كان الامر يختص بالرسل الاطهار، لأنه في وصفه للقيامة مثلا قال أن الرب لما ظهر للتلاميذ بكت عدم إيمانهم وأنهم لم يصدقوا الذين رأوه. روح صريح لذيذ أوي. في الإنجيل اللي سمعناه دلوقتي نتكلم عن الرسل الأطهار وحادثة هياج البحر، قال لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم ثقيلة. الأرغفة يعني الخمس خبزات، يعني معجزة إشباع الجموع. فدون القديس ماري مرقس حط دي على الرسل الأطهار، قال إيه؟ هم ما فهموش معجزة الخمس خبزات وكانت قلوبهم ثقيلة، وحط ديت كأنها الدافع لأنهم يجوزوا تجربة السفينة المضطربة. طب دي معجزة كبيرة قوي وفريدة من نوعها، أن يؤكل 5000 نفس ما عدا الأولاد والنساء من 5 خبزات صغيرة ويأكلوا ويشبعوا ويفيض عنهم 12 قفة، حاجة كبيرة قوي واستغرقت وقت كثير. يعني التلاميذ كانوا في المعجزة دي مش زي مثلا إقامة ميت خدت دقيقة أو تفتح عينين أعمى، دي معجزة خدت وقت كبير قوي، وكانوا هم مندمجين في العمل لأنهم أجلسوا الجموع فرقاً 50-50 وأعدوا ونظموا الناس وقدموا للمسيح الخبزات وكسر وبارك وشكر وأعطاهم وأخذوا من إيده وشافوا العمل الإعجازي الفائق أن الخبزات تزداد وتزداد وتتكاثر، وأعطوا الجموع وأعطوا تاني وتاني إلى الشبع وإلى الفيض وجمعوا الكسر. يعني عاشوا في المعجزة وقت طويل جدا وكلها فائقة للعقل فوق مستوى الفكر، يذهل الإنسان لما يفكر فيها، هم عاشوها. ولكن ماري مرقس قال ايه؟ لم يفهموا بالأرغفة. طب بعد كده ما يفهموا بايه؟ اذ كانت قلوبهم ثقيلة. طب ما ايه اللي يخلي قلب الواحد خفيف منفتح على اعمال الله؟ اذا كانت المعجزة المبهرة للغاية والفائقة للعقل وكل تقديرات الانسان وحساباته، وهم قريبين من المسيح وهم مشتركين في العمل، ايه لم يفهموا يعني؟ فالمسيح قال يفهموا ازاي؟ قال ألزمهم ان يركبوا السفينة وحدهم. طب ده في حياته في تجسده حمل كل الاحمال، ما خلاش عليهم حمل، واحتمل الآلام وهم لأ، وعند الصليب قبل الصليب قال للي بيقبضوا عليه أتريدون، أنتوا عاوزيني؟ دعوا هؤلاء يمضون أولا عشان محدش يتلمس منهم، لأنه هو حمل كل الآلام وشرب كل الكأس. أما ليش معنى المرة دي قال لا ألزمهم أن يركبوا السفينة؟ قالوا إيه؟ يصرف الجموع 5000
كل واحد عاوز يقول كلمة، أو حد ثاني ليه مشكلة، أو حد عاوز يعني يلمس المسيح أو يقرب منه عشان يصرف 5000 دول، خد شوية وقت. قال لهم لا، اركبوا السفينة. قال لنا استناك، احنا ما ورناش حاجة. قال لهم لا، لوحدكم. طب اعمل معروف. قال لي لابد، ودي الأول مرة تكتب في الإنجيل إن المسيح ألزم التلاميذ بشيء. ولما دخلوا في البحيرة ابتدت الحكاية تختلف، الظلام، ولما ابتدأ الظلام ابتدأت المركب يعني تجوز تجربة مش على البال، ريح شديدة مضادة. طب الريح دي فين جاية منين؟ وأمواج عاتية تخبط السفينة بقوة.

مين ضابط الريح؟ قال هو. ومين ملجم البحر؟ مين كال السماوات، قاس السماوات بشبره وكال الماء بكفه؟ مين؟ هو. هو طبعا. يعني بسأل مين اللي حرك الماء؟ هو. ومين اللي قوم الريح؟ بقصد. عشان كده تحسب تجربة التلاميذ أنها مسببة، لها سبب في ذهن الله، وبعدين متقاسة بالضبط على قدهم. عشان إيه؟ قال لأني ما لم يبلغوا بالوسع ممكن أن يبلغوا بالضيق. ما تجربة يعني معجزة الخمس خبزات دي معجزة إيه؟ معجزة واسع، أكل وشرب وانبساط وهيصة، حفلة، حاجة كويسة، ظروف مواتية، حاجة حلوة. طب هل دي ما حركتش الإيمان؟ قال لا، لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم ثقيلة. فلما واتت التجربة على غير ما يقصدون وعلى غير ما يترجون، وبالإحساس الصعب ده إنهم قد تخلي عنهم وإن يسوع سابهم وتركهم وحدهم وألزمهم أن يركبوا سفينة مضطربة، ابتدت الأمور تتغير. طب احسبها مظبوط في حياتك، إمتى الواحد بيطلب ربنا بكل القلب والإخلاص؟ في الضيق، في المرض، في الظروف غير المواتية، في الرياح المضادة، في الأمواج العاتية، في زنقة الموت أو المتاعب أو المضايقات أو الاضطهادات أو الآلام من أي نوع، من داخل أو من خارج. يصرخ، يصرخ ويطلب الله. والإيمان، الإيمان يزيد قوي. والقلوب، لا مش قلوب ثقيلة تاني. طب والفهم والإدراك؟ العالي جدا. واحد من الأناجيل التانيين دون إن القديس بطرس الرسول قال للمسيح إن كنت أنت هو مرني أن آتي على الماء. قال له طب تعال. فنزل القديس بطرس الرسول ومشى على الماء. أي إيمان ده؟ ده إيمان عالي قوي. وأي ثقة وأي قلب مفتوح لله. إذن اوعى في يوم من الأيام إذا كان الإنسان فينا يقع في ضيقة أو ما شابه يتزمر أو يتضايق أو يقول يا رب ليه بس؟ ليه بس؟ طب ما أنا حبيبك، ده أنا ابنك، ده أنا خدامك، ده أنا تلميذك. إذا كان سمح للرسل الأطهار تلاميذه اللي أسس ملكوته عليهم، سمحهم أن يجوزوا هذه التجربة ضد إرادتهم ورغبتهم لكي يتمحصوا ويزداد الإيمان، إذا كان يبقى ده منهج. عشان كده بقول إيه؟ احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ لأنه مش هيسيبك في التجربة. طب قال لك بس استنى، ده قعد للهزيع الرابع، ده انتزع كل رجاء على رأي القديس بولس الرسول في خلاصنا، حتى يئسنا من الحياة أيضا. أقول له طب ويئست من الحياة؟ طب ده أنت كارز، ده أنت ده حبيبه، ده أنت اللي لفيت العالم تكرز باسمه، وكان عندك الاستعداد أن تموت كل النهار من أجله، يسيبك ليلا ونهارا في العمق في مهب الرياح؟
قديس بولس الرسول قعد 24 ساعة متعلق بلوح خشب لما انكسرت السفينة. 24 ساعة.

قال لك ايه؟ احنا متنا حتى اخر رجاء، اخر رمق في الحياة، وكان لنا في انفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي الذي لنا رجاء في انه سينجي ايضا فيما بعد. ليه وصلني للموت؟ عشان افقد كل تعزية بشرية وكل رجاء في انسان. يفضل مين؟ قال يفضل المسيح بس. فلما أقاموا من الموت قال لك خلاص دي قاعدة، احنا نموت لكي نحيا، وصار لنا في أنفسنا حكم الموت عشان الواحد فعلا ينكر ذاته حتى الموت. كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الموت، الذي نجانا في الماضي وينجي في الحاضر سينجي أيضا فيما بعد. خلاص بقيت بقى بالنسبة لي قاعدة، قاعدة تبنى عليها الحياة. ولكن أنا عارف أن الضيقة ديت عمرها ما كانت للإهمال ولا للهلاك، ولا ربنا سايبني ولا مش سائل فيا ولا مش دريان بيا. حتى الهزيع الرابع، قال حتى الهزيع الرابع، طب بعد الهزيع الرابع جاءهم ماشيا على البحر. جه طبعا لابد يجي، لابد يجي، بس ليه معاد. ساعات الواحد يستعجل، ساعات الواحد ببشريته كده وبذهنه البشري نفسه يخطط لربنا، يقول بس لو يجي في الهزيع الاول يعني، بس طب يا سيدي زي بعض مش يجي في الهزيع الثاني. يا اخي ليه معاد، والمعاد بتاعه انت لا تدركه، انا معرفوش، لكن لمجده فعلا. لما جاء في الهزيع الرابع فين بقى القوى المضادة؟ تصمت، قال للريح اسكت، وقال للموج ابكم، صار هدوء عظيم. هو مسيح كل يوم من جد الحقيقة. اوعى تحصر المسيح في الزمن في حوادث ميتة قديمة، لا لا، ده مسيح امس واليوم والى الابد. البحر العالم، الظلام روح الظلمة، الريح الروح المضاد موجود، الأمواج المعاكسة موجودة، الظروف غير المواتية موجودة في كل زمن وكل مكان ولكل واحد فينا. البوت الصغير، القارب الصغير ده المعذب يجوز في كل إنسان، ولكن وجود المسيح في الهزيع الرابع في الهزيع الأول يتساوى الأمر. ولكن على قد ما ينمو إيمانك ويزداد، لأنه لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، ده وعده، بل يعطي مع التجربة المنفذ. إيه هو المنفذ؟ هو المسيح. لما يتحقق الإنسان من وجود المسيح أمامه، ولما تنفتح البصيرة فيراه، خلاص تفضل التجربة ليه تفتكر؟ ملهاش لازمة. التجربة ليها لازمة، لازمة كبيرة قوي. التجربة اللي دخلها تلاميذ دي كان لازمتها كبيرة جدا، لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم ثقيلة. طب اسأل عليهم دلوقتي، أحسن من الخمس خبزات صدقني. الضيقة ديت الناتج بتاعها أحسن من الخمس خبزات. ليه؟ لأن الإيمان، لأن رؤية المسيح وقبلوه في السفينة، بل في الواقع قبلوه في داخل نفوسهم، فصارت نفوسهم في سلام، سكوت، هدوء. لما تنتهي التجربة وينتهي الغرض منها ويصل الإنسان إلى النعمة اللي المسيح عاوز يديها له
طبعا بقول لك في الضيق بناخد أكتر من الوسع. لما يبلغ الإنسان إلى قصد الله تنتهي التجربة، ملاش قيمة بقى، خلاص وصلتك للنقطة اللي المسيح عاوز يوصلك ليها، ترفع التجربة ويحل السلام القلبي. بسط قوي وتقول يا سلام، ده أنا طلعت من التجربة دي بحاجة لا يمكن أنساها. تنسى الخمس خبزات ولكن لا تنسى تجربة السفينة المضطربة. أقول لك ده احنا وصلنا الموت، ده احنا كنا بنرعش، كنت هموت يعني، كنا في ضيقة. أوقات الوسع تنسى، أوقات الضيق تترك أثرا في النفس أعمق. ولما ربنا بقى ينجيك من الضيقة تفرح قوي، طب لما تكون ضيقة أشد تفرح أكتر، طب لما تكون ضيقة شديدة جدا حتى الموت يزداد الفرح ويتقوى الإيمان والرجاء في المسيح. عشان كده بقول لك أعمال الله محسوبة، كلها بحكمة صنعت. طبعا بحسب طبيعتنا بنحب الوسع، أي إنسان احنا كلنا كده، ونكره الضيق بأي طريقة، عاوز أفلت منه خلاص. أول ما حس يعني شكل الضيقة، ظل الضيقة، عاوز أول إجزت، عاوز أطلع. لكن ما هوش عاوز أكتر، يعني عاوز أفلت من الضيقة بكل وسيلة. لكن أنت مش عارف أن دي المدرسة، والتلميذ اللي يهرب من المدرسة ما يبقالوش مستقبل، اوعى تهرب منها. لكن ايه؟ اقول له يا رب يسوع لا تتركني وحدي في الضيق، انا بس يكفيني ان انا احس انك انت معايا وخلاص. هذا الاحساس الايماني يجب ان يكون عميق في النفس. يا رب مش عاوز، انا ما اقدرش ادخل تجربة وحدي، ارجوك لا تدخلني في تجربة، ولكن وجودك هو المنفذ والمخرج من التجربة. عشان كده أقول إيه؟ إذا صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. حتى لو وصلت للحكاية ديت وحاسس بوجودك يكفيني هذا الإحساس. أنت لما الواحد يبقى في ضيقة ويحس بحد كبير قوي جنبه كده يقولك أنا مطمن، لأن مثلا يعني كان عندنا زمان حالة وفاة كده، رجل ترك العالم في سن صغير وأولاده يعني شبان صغار 15-16 سنة كده. وبعدين الولد يوم وفاة أبوه وقف جنبي وقال لي إيه، شوف أبونا أنا مطمن، مدام أبونا بشوي عايش حاسس بالطمأنينة. ده عيل صغير 15 سنة، ولكن إيه، وظرف الموت بتاع الأب ده ظرف شديد الوطأة، لكن في سند جنبه قال ايه، شوف ابونا بشو عايش انا حاسس ان انا مطمن. فعلى ذات القياس طبعا قول ايه، تجربة ما فيش انسان بلا تجربة، ولكن اذا كان احساسي بالمسيح وثقتي فيه وبصري عليه مركز، انا احس ان التجربة ديت صدقني ما ليها قيمة. صح صعبة، صحيح مؤلمة، لكن وجود المسيح ونظري مثبت عليه يعطيني سلام إلهي في عز التجربة. طب اسأل الشهداء القديسين، جازوا ألام واضطهادات وظلم لكن نظرهم مثبت عليه، كانت الأمواج رهيبة بكل المقاييس، العالم قايم عليهم والاضطهاد شديد زي النار، ولكن كانوا عارفين ان هو لن يتركهم ثانية ولا طرفة عين، ومن يمسسهم يمسس حدقة عين. هذا الإيمان الواثق اللذيذ يجيزك التجربة بدون ضرر، بل بالعكس تخرج من التجربة منتصر واخد خبرة لذيذة وفرحان جدا لأنه لم يتركك لحظة.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو.

تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر الأوائل لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

أنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأخي.

0: مؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز العباسية يقدم لكم عظة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 8 مارس سنة 2006 وموضعها عن

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حاضر معنا في هذه الليله مجمع الاباء الكهنه في ملبورن باستراليا، نحييهم جميعا. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول أريد أن ألتحق بالرهبنة ولكني غير متعلم، فهل يسمح لي؟ المهم أنك أنت تعرف تقرأ الإنجيل وتعرف تقرأ المزامير والأجبية والتسبحة، يعني مجرد تعرف القراية والكتابة كويس ولو ما كنتش واخد أي شهادات. المهم أن يكون قلبك مع ربنا وداخل الرهبنة بغرض سليم. التعليم مش كل حاجة. سؤال: هل السارق إن تاب عن خطيته تغفر له أم يجب أن يرد المال المسروق؟ هو طبعا الوضع السليم أنه يرد المال المسروق، لكن ساعات ما بيعرفش يرده. يعني واحد مثلا كان نشال، كل ما يركب

يركب أتوبيس ينشل واحد أو اثنين، يركب ترماي ينشل واحد أو اثنين، هيعرف الناس منين؟ مش هيعرف مين الناس اللي نشلهم علشان يرد لهم المسروق. لكن في أحوال يقدر يعرف فيها، زي واحد سرق من مال الدولة يقدر يرجع المسروق بطريقة ما تكشفوش. يعني لو قال أنا سرقت هيودوه سجن، فيوديها بطريقة غير معروفة بقدر الإمكان. يعني إن قدر يرد المسروق يبقى كويس، ما قدرش يبقى على الأقل المال المسروق اللي عنده ده مال حرام، يحاول يخرجه من بيته بأية الطرق. واحد بيقول أنا إنسان خاطئ وعملت خطايا كثيرة، وبعد طلب التوبة من الله أرجع للخطية مرة أخرى، فكم عدد المرات التي يقبل فيها الله توبتي؟ تتوب يعني ما عدتش تعملها تاني، أنت تتوب وترجع وترجع وتتوب، يعني مش توبة دي. أما عدد المرات، طول ما أنت حي وعايش إن تبت ربنا يقبل توبتك مهما كانت المرات. ده هو في كلام بطرس معاه قال له إن أخطأ إليك أخوك 77 تغفر له، فكان بالأولى ربنا، بس تكون توبة حقيقية مش شغل مراجيح. واحد بيقول زوجتي يجرى لها الآن عملية في المستشفى، أرجو تصلي من أجلها، ربنا يكون معها. سؤال: هل أي خطية تؤدي إلى الجحيم وترك الملكوت؟ والخطية بمفهومها الموت. هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 يقول توجد خطية للموت ليس عن هذه يصلى، وتوجد خطية ليست للموت. عموما أجرة الخطية هي موت، أما الخطية التي ليست للموت فهي الخطية التي يتوب الإنسان عنها، فهي ليست للموت. ومع ذلك في خطايا احنا بنطلب من أجلها حتى بعد ما الناس يسيبوا العالم، سواء كانت خطايا بمعرفة أو غير معرفة، أو بإرادة أو بغير إرادة، يعني بجهل أو بغير إرادة، ربنا مرحمه كتير. سؤال: هل يحق للأب الكاهن أن يمنع أحد من تناول دم المسيح وجسده لأي سبب؟ لازم للسبب توافق عليها القوانين الكنسية، وطبعا في أسباب كثيرة جدا جدا جدا، فالواحد ما يتناولش بالعناد. أنا فاكر راهب كان يعني عند شوية وصعب، وكان غلط غلطة ونهايته، وبعدين ساعة المناولة قلت أنت مش عارف أنك غلطان، وهو راكع قصاد الهيكل قال لي أنا عندي أسباب عندي حجج. هو اتنجح. في ناس تلاقيهم من الصعب يقولوا أنهم غلطانين. واحد بيقول أنا متزوج لي 2 سنين ودول أتعب 2 سنين في حياتي، لأن زوجتي متعبة ولا تسمع كلامي، وجربت كلام الإنجيل منفعش، وجربت العنف منفعش، وما فيش سلام بيني وبين أسرتي، لأن من البداية كانوا رافضين إن إحنا نتجوز. أهل زوجتي ناس وحشين، وأنا منعها إن هي تروح هناك لغاية ما قلت لها روحي

بس تروح لوحدك، لأن عندي بنت وقلت لها البنت ما تروحش هناك، وللأسف أنا عايش في عذاب. أرجو من قداستكم الإفادة، ربنا يحنن عليك قلوب النساء. هو لازم فترة الخطوبة تكون طويلة شوية والناس يعرفوا بعضهم معرفة كويسة قبل ما يتجوزوا. ساعات فترة الخطوبة بتبقى قليلة من غير ما يعرفوا بعض، وساعات فترة الخطوبة تكون فترة عواطف مش فترة معرفة، وبعدين يكتشفوا الحقيقة المرة بعد الزواج. انت يا ابني ما تقعدش تؤمر فيها اوامر، لان هي ما بتسمعش كلامك. بتقول كلمتها كده قالت لا وكده ما نفعش، ما تؤمرهاش، سيبها شوية لغاية لما هي هترجع لك لوحدها. تقعدش تؤمر فيها كتير، اللي زي دي الاوامر معاها تنرفز اكتر. واحد بيقول زوج وزوجة موظفين بيطلعوا العشور من راتبهم فقط، ولكن العشور تظل في المنزل، إذا حد محتاج طلب تعطى له، أو الكنيسة أو العطاء أو المدافن، كله من العشور. أي واحد محتاج ياخد خلاص، ما يهمش، ما تتشككش، كله رايح لربنا. واحد بيقول إذا نادر شخص نادر لشيء معين وتحققت الغاية، فهل يمكن أن يوفي نادره بما يعادل سعر ذلك الشيء وليس النادر نفسه؟ أنا ما أحبش في النادر أن احنا نغير فيه، لا نغير فيه ولا نأجل فيه ولا نستبدله بحاجة تانية، لكن إذا كانت الحاجة اللي أنت نادرها غير متوفرة إطلاقا فأنت دفعت ثمنها أهي، أحسن من ما فيش. واحد من ساد سيفن برضو بيقول أنا شاب أحب فتاة وسأهاجر إلى كندا، وترفض الفتاة وأهلها فكرة الهجرة، وأنا لا أستطيع الإقامة هنا حيث سيكون دخلي قليل، ماذا أفعل؟ لازم تتجوز الواحدة اللي تكون فرحانة أنها تروح معاك حتى في أقصى الأرض، لكن تقول لك مش عايزة هتكون النتيجة أنكم تختلفوا على هذا الموضوع وجايز تتجوزوا وهي ما تروحش. لازم تكونوا متفقين على الحاجة دي. واحد برضه من سادس بيقول قبل 20 سنة كنت أقوم بعمل فني ليس له مثيل في الدخل والمعيشة، ويوم من الأيام رجعت من العمل مرهق وطلبت من الرب أني أرتاح، واستجاب الرب على الفور وتركتني كل الشركات اللي كنت أتعامل معها وصرت بدون عمل. وانت كنت بتقصد كده في كلمة ارتاح؟ وبعد البحث المستمر ما زلت بدون امل، فانا اقوم الان بالكرازة عبر الانترنت واعتبره عمل. انا ما اعرفش كلمة الكرازة تقصد بها ايه، اريد من قصتكم الصلاة من اجلي. ربنا يوفقك. واحد بيقول مقالات قداستكم بصحيفة أخبار اليوم تكاد تخلو من آيات الكتاب المقدس التي تحفل بها عزة قداستكم الأسبوعية. أنا في أخبار اليوم مش بكلم المسيحيين، أنا بكلم الشعب كله، ومش ببشرهم، أنا بتكلم على نواحي معينة في الفضيلة بطريقة يقبلها الجميع.

ولذلك في فرق بين العظة اللي الواحد يوعظ بيها مسيحيين والكلام اللي يقوله لغير المسيحيين. انت عايزنا نبشرهم؟ بيقول رغم ان مقالاتكم فرصة لان تعرف الاخر تعليم المسيحية من المبادئ التي تشرح، بيعرفوا التعليم بدون ما تضعهم امام ايات معينة. وساعات الاقناع بالمنطق يكون اقوى من الاقناع بالايات بالنسبة لاشخاص ما يقبلوش الايات دي. واحد بيقول انا شاب عمري 24 سنة وامامي فرصة سفر للخارج الى الكويت ولكني متردد وخايف من الفشل. لا يب، روح وربنا يكون معاك، وعندنا كنيسة كبيرة في الكويت وهتجد حياة دينية كويسة وهتجد رزق اكتر، وتخاف لي؟ بيقول ما ان معظم اقاربي في هذا البلد. لا لا لا، ما تخافش ابدا، خليك قلبك شديد. واحد بيقول منذ اكثر من عام عثرت على قطع ذهبية في احد الفنادق وقمت بتبليغ الفندق عنها واخذوا بياناتي وقالوا لي لو حد سأل عنها هنتصل بيك، والا اليوم لم يسأل احد، فهل بذلك تكون من حقي؟ انت اديتها لهم وعقلك فيه، انت انسى الموضوع ده ومالكش دخل بيه، قول على الاقل هي مش بتاعتي واسكت. واحدة بتقول لي صديقة كاثوليكية قالت لي ان خلق حواء من ضلع ادم عبارة عن أسطورة وليس حقيقة، وقالت لي إن هذا الكلام يقال للأطفال. قل لها أنتوا تؤمنوا بالإنجيل ولا ما تؤمنوش بيه؟ كون إن الناس يحولوا بعض كلمات الإنجيل إلى أساطير ده أمر خطير جدا جدا جدا، وليس فيه احترام للكتاب المقدس، ومش هو ده الإيمان الرسمي بتاع الكنيسة الكاثوليكية. ناس زعلانين علشاني اعتذرت عن المحاضرات اللي بلقيها في الكلية الإكليكية يوم الثلاثاء. طب امبارح مثلا كان معايا الآباء بتوع ملبورن، ما كنتش أقدر أسيبهم وأروح أدي محاضرة. دي من ضمن المتاعب اللي بتيجي بالنسبة لي، كيف أوفق بين إدارة الكنيسة وخدمة التعليم لما الاثنين ساعات المواعيد ما توفقش. في بطاركة كتير ما كانوش بيعلموا خالص ومفيش محاضرات خالص، لكن أنا ساعات خدمة التعليم بتاخد وقت كتير مني، سواء في المحاضرات في المعاهد الدينية أو في العظات زي النهاردة أو في أماكن أخرى أو في الكتابة في المقالات وإصدار الكتب، كل ده بياخد وقت. فكيف يمكن أن أوفق؟ معلش ما تتضايقوش، ربنا يساعد ونشوف لها حل. واحد بيقول ما معنى ان الله يجازي كل واحد حسب اعماله ان كان خيرا او شرا، ومن المعروف ان الانسان سيفعل الشر الى نفسه الاخير لانه لا يوجد انسان يتزكى امام الله يوما واحدا. طبعا مش كل الشر زي بعضه، والإنسان جايز فيه شر بيعمله بغير إرادته، جايز فيه شر بيعمله بإرادته، جايز فيه شر بيعمله يلتز بيه.

والشر بيعمله ويندم عليه، جايز في امور ضاغطة عليه من الخارج، حاجات كثيرة. ومع ذلك ربنا بنقول له في المزمور، يعني ما تاخدش آية واحدة وتسيب الباقي، بنقول له في المزمور: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. ده أول مزمور في صلاة النوم. وآخر مزمور في صلاة باكر بنقول له فيها: لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لا يتزكى قدامك أي حي. فإحنا بنخطئ، ومع ذلك نقول له في المزمور 50: انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلك. ونقول له: لا تحجب وجهك عني. مراحم ربنا كبيرة. سؤال: هل خطاياي التي فعلتها في شبابي وتبت عنها وطلبت من رب المجد أن يغفر لي، هل يتوارثها الأبناء؟ لا يا ابني، دي ملهاش دخل أبدا. عشان أريحك فدي، اقرأ سفر حزقيال النبي الصح 18، بيقولك: لا يأخذ الابن من اسم الأب ولا الأب من اسم الابن، خطية الخاطئ عليه تكون. يقصد الخطايا الفعلية، أما اللي تورثناها فدي الخطية الأولى بتاعت آدم اللي هي فسدت بها الطبيعة البشرية وفقدت صورتها الإلهية وفقدت بساطتها. لكن انت الخطايا اللي تبت عنها اولادك ملهمش دخل بيها. بيقول: مع اني يعني ربيت اولادي تربية مسيحية صالحة وهم ملتزمون في كل شيء، ومع ذلك سوء الحظ امامهم. لا معلش، ان كانت اصابتهم متاعب دي ملهاش دعوة بخطاياك انت. كفاية كده علشان نخش في الله. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهاردة عن بعض ايات خاصة بالارادة من قول القديس بولس الرسول في الرسالة الى روميا الصح 7: الآن لست أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في، إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن أن الشر حاضر عندي. إلى آخر. فإيه حكاية إرادة الإنسان؟ ومتى تضعف هذه الإرادة ولا يستطيع الإنسان أن يقاومها؟ في الحقيقة أول ما ربنا خلق الإنسان خلقه بإرادة حرة، لأنه خلق على صورة الله. ولما الإنسان انحرفت به الإرادة إلى الخطية، ربنا وضع له ضوابط لهذه الإرادة لكي لا تنحرف.

قال له لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة زور، لا تشتهي مال قريبك، وصايا كثيرة ووصايا أخرى فيما بعد في سفر العدد وسفر التثنية، وضع له ضوابط.

يعتدي على حقوق غيره. والإنسان حر على شرط أنه لا يخالف القانون ولا يخالف النظام العام، دي ضوابط من المجتمع. وأصبحت حرية الإرادة لا توجد حرية مطلقة، إنما حرية منضبطة في حدود الضوابط اللي وضعها ربنا واللي وضعها المجتمع. ومع ذلك الإنسان حر يكسر الضوابط دي كلها، فيعصى وصايا الله ويكسر نظام المجتمع، ولكن يعرض نفسه للعقوبة وللمسؤولية وللمؤاخذة. هذه حرية الإرادة. فإن كانت إرادة الإنسان بطبيعتها مفروض تميل للخير، فإيه هي الأسباب اللي بتضعف الإرادة؟ أول سبب بيضعف الإرادة الشهوة الموجودة في القلب، أي نوع من أنواع الشهوة، في شهوة جسد، في شهوة مناصب، في شهوة عظمة، في شهوة رئاسة، في شهوة انفراد بالسلطة وبالذات، في شهوات كثيرة. دي اللي بيقول عليها بولس الرسول الخطية الساكنة فيا، شهوة موجودة جوه الإنسان ساكنة فيه بتضعف إرادته. العجيب إن الشهوة لما تسيطر على الإنسان تستطيع الشهوة إنها تخضع العقل ليها، فالعقل يسير في تيار الشهوة، يحاول يبرر لها المواقف، يحاول يوجد لها الوسائل والطرق، يحاول يريحها. وبعدين الشهوة تسيطر على العقل وتسيطر على القلب، والإرادة تبقى ضيعة في الوسط. فالإنسان الذي يريد أن إرادته تقوى يحاول أن يتخلص من الشهوات المسيطرة عليه، يحاول أن يتخلص من الشهوات المسيطرة عليه. لما تجيله شهوة من الشهوات يقاومها منذ البدء، من أول ما تيجي، لأن لو تراخى مع الشهوة تبتدي تتعمق جوه فكره، جوه عقله، جوه قلبه، تتطور لغاية لما ترغمه على فعل الخطأ. خدوا مثل لذلك أبشالوم ابن داود، جات له شهوة انه يحكم البلد بدل أبوه، ابتدت الشهوة تكبر عنده وتتطور وسيطرت على عقله وحواسه لدرجة انتهى به الأمر انه كون له جيشا يحارب به أباه ويحاول ياخد الحكم منه بالقوة، بس مات في الحرب دي. وابتدى يقيم نفسه قاضيا، وأول ما يلاقي واحد تعبان يقول له تعالى أنا أريحك، أنا عارف أنك أنت لك حق في تعبك، ويضم ليه أنصار. خدوا حكاية حقل نابوت اليزرعيلي، لما أراد أخاب الملك إن جات له شهوة يستولي على هذا الحقل ومعرفش، فابتدى العقل يشوف له حيلة، بس مش عقله، هو عقل مراته. قلت له انت زعلان ليه؟ تعال ندبر حكاية ونتهم الراجل بأنه جدف على الله ويرجم ونورث بداله. العقل ابتدى يشتغل كيف ينفذ الشهوة.

ساعات اللي بيضع في الإرادة مش الشهوة، إنما العادات والطباع. أي خطأ يعمله الإنسان إذا قاعد يكرره يتحول عنده إلى عادة، لأن تعريف العادة في علم النفس، العادة هي عمل إرادي متكرر، فالعمل الإرادي متكرر يتحول لعادة. وبعدين إذا العادة ازدادت تتحول إلى طبع، والطبع يتسلط. فعايز إرادتك تبقى قوية، حاول إنك أنت لا تتكون لك عادات خاطئة، ولا حتى تخضع لعادة ولو بريئة. حتى بولس الرسول بيتكلم عن الحاجات البريئة، البريئة مش الحاجات الوحشة، بيقول كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء. تحل لي حاجة حلال لكن ما خليهاش تتسلط علي. لو كان شرب الشاي ده حرام، ما فيش حد يقول الشاي حرام، شرب القهوة حرام، ما حدش يقول حرام، لكن لما يتسلط عليك فقدت إرادتك وفقدت حريتك الداخلية وبقيت مستعبد لعادة. فحاول انك انت تبعد عن العادات اللي تتحول الى طباع، وتبعد عن تكرار الاخطاء اللي تتحول الى عادات. في واحد مثلا يحل المشكلة بالكذب، وبعدين لأنه يجد الكذب بيجيب نتيجة، شوية بشوية تبقى عادة عنده أن يحل المشكلة بالكذب. في واحد يحل المشكلة بتبرير الذات، ودي تتكرر فتبقى تبرير الذات عادة عنده. منين فيقف في مشكلة يحاول يبرر ذاته. في واحد يكون عنده عادة انه يتكلم عن نفسه تبقى طبع. مفروض ان الواحد اول ما يلاقي خطأ معين ابتدى عنده يبعد عنه، يبعد عنه. لو لقيت مثلا حب الاستطلاع ابتدى يشتغل معك، تقابل فلان وتسأل وجرى ايه وحصل ايه وعملت ايه وسويت ايه، طب وانت مالك بيه عشان تسأل هذه الأسئلة؟ أخطاء ممكن بالوقت تتحول لعادة، والناس يكرهوك لأنك بتحاول تتدخل في خصوصياتهم وتحاول تعرف أسرارهم غصب عنهم. ابعد عنها من أولها، واعرف قاعدة معينة: الخطأ اللي تعمله النهاردة بإرادتك ممكن تعمله بكرة بغير إرادتك، لأنه هيتحول إلى عادة تسيطر عليك، يتحول إلى عادة تسيطر عليك. ولما العادة تسيطر الإرادة تضعف أمامها. حاول إن إرادتك تبقى قوية، لا تغلبك الشهوة ولا تغلبك العادات ولا تغلبك الطباع. في ساعات الإرادة تضعف أمام الإغراء، الأمام الإغراء. إزاي أمام الإغراء؟ زي ما أمنا حواء الحية قالت لها: لما أنتوا تاكلوا من الشجرة تصيران مثل الله. هذا إغراء انهم يبقوا زي ربنا. ابتدت ارادتها تضعف، بينما كانت الشجرة دي في وسط الجنة بيمروا عليها كل يوم ولا يتأثروا. لكن اول ما دخل الاغراء تصيران مثل الله ابتدت الارادة تضعف، فنظرت للشجرة اذا هي جيدة الاكل وبهجة للعيون الحكاية اللي خبطت معها. ابعد عن الإغراء.
المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. المزمور الأول بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ابعد، سواء الإغراء ده جالك من مكان أو من شخص أو من قراية مجلة أو من قراية جرنان أو من وسائل إعلام، ابعد عن الإغراء. إرادتك تبقى قوية طول ما انت بعيد، كل ما تقترب من الإغراء إرادتك تضعف، فخليك بعيد أحسن. ساعات الإرادة تضعف بسبب الضغوط الخارجية، يعني إنسان يكون وقع عليه ضغط من الوالدين فيفعل بغير إرادته نتيجة الضغط ده، أو ضغط من الرؤساء يعمل بغير إرادته، أو ضغط من زوجة على زوج بالإلحاح الطويل، زن في الودان، زن كلام كلام كلام كلام، بالضغط يضعف. شمشون لما قعدت تضغط عليه دليلة، قول لي سر قوتك، انت ما بتخبي عني ليه، يبقى انت ما بتحبنيش، شوية كلام بقى من شغل الستات ايه، اضطر يضعف اخيرا ويقول له، لان الارادة بتضعف نتيجة الضغط نتيجة الالحاف. اوعى واحد فيكم يتعلمها يقول انا عرفتها، ابتدي استخدم الالحاح والضغط واوصل، لا دي طريقة شريرة ما تلجأوش إليه، طريقة شريرة تلجأوش إليه، بحيث أن الإنسان ينتهي لأنه يتصرف بعكس ما يريد. وإن رفض وقاوم الضغط الخارجي يصفونه بالعناد وبنشوفية الرأس وبعدم التجاوب وبعدم التفاهم وبعدم الطاعة، ويلاقي نفسه في تهم كثير، يقول طيب طيب طيب ويخضع أخير. لا، الشخص القوي وعايز يحتفظ بقوة إرادته لا يخضع لانتقادات الناس ولا يخضع للضغوط الخارجية. جايز يكون ضغط التيار العام، التيار العام الدنيا كلها ماشي كده، على رأي المثل اللي يقول لك ان رحت في بلد بيعبدوا فيها عجل حش ورميله، كلها ماشي، ده التيار العام، تلاقي ضغط التيار العام. والإنسان يقول يعني انا هبقى شاذ، ما هو كل الناس كده، وتضعف إرادته ويسلك بما لا يليق لأن شايف التيار العام كله كده. أما المصلحون فقاوموا التيار العام، وقفوا بالصلابة وبقوة إرادة، ولم يهمهم النقد ولم يهمهم التيار العام، واستطاعوا أن ينتصروا أخيرا ويغيروا الأوضاع السائدة، لأنهم مصلحون ولأنهم أقوياء في إرادتهم. لكن لو أنك أنت كل ما تعمل حاجة تلاقي انتقاد من هنا وتغير وتبطل، هتلاقي نفسك تايه مش عارف تروح فين، لازم تكون إرادتك قوية. في ناس بتضعف الإرادة بتاعتهم بالنسبة للعوائق، العوائق اللي تعوق في السكة، لكن أنا دايما بقول العوائق ليست كلها موانع. الشخص القوي ينتصر على العوائق ولا يجعلها تمنعه، الشخص القوي في إرادته ينتصر على العوائق أيا كانت ولا يجعلها تمنعه. طه حسين مثلا كف بصره
يعني أصيب بالعمى. فماذا

كانت النتيجة بإرادة قوية ذاكر ونجح وأخذ دكتوراه وصار أستاذا في الجامعة وصار رئيسا لجامعة الإسكندرية وصار وزيرا للتعليم. إرادة قوية تنتصر على العوائق. بيتهوفن مثلا في الموسيقى نفس الوضع. من الناحية الدينية ماري مرقس جه مصر، لا فيه كنيسة ولا فيه شعب، لا فيه كنيسة ولا فيه شعب، وفي عوائق. الحكم الروماني ضده بكل ما للحكم من سيطرة ومن قسوة، اليهود ومشاكلهم، الديانات الأخرى، الديانات الفرعونية الموجودة في مصر، الديانات اليونانية اللي جت من أيام الإسكندر والبطالمة، والديانات الرومانية اللي جت بحكم الرومان من أول ما وقعت اكتيوما وانتصار اكتافيوس قيصر. كتير من العقائد ومن الآلهة والفلسفة والمكتبة الكبيرة بتاعت الفلسفة، ومع ذلك انتصر ماري مرقس على العوائق بإرادة قوية ونجح. السواح فكركم ما كانش قصدتهم عوائق؟ عوائق من الجو ومن الوحدة ومن حروب الشياطين ومن دبيب الأرض ومن الحيوانات المتوحشة ومن قلة الأكل والشرب، ومع ذلك انتصروا على العوائق بإرادة قوية. اللي يضعف أمام العوائق يبقى إنسان ضعيف، لكن الإنسان القوي ينتصر على العوائق ولا تنتصر العوائق عليه. ساعات ضعف الإرادة بيجي من ضعف الشخصية عموما، من ضعف الشخصية عموما. يعني إنسان يكون مثلا متردد، لا يثبت على حال، يتحرك يمين يغير، يحرك شمال يغير، يرجع يمين، متردد، فإرادته ضعيفة. أو خواف، يحسب حساب لو عملت دي يجري ويجري ويجري، ولو عملت دي يجري ويجري ويجري، فما يعملش حاجة. إرادة ضعيفة نتيجة الخوف، نتيجة التردد، نتيجة التذبذب، لا يعرف أن يبت في أمر من الأمور، قلق في طبيعته، والقلق يجيب له التردد والخوف ويمنعه ويضعف إرادته، أو يخاف من ردود الفعل، أو الأمر غير واضح أمامه فمش عارف إيه اللي يتعمل إلى آخر. سؤال واحد يسأله، الأحلام مثلا إيه علاقتها بالإرادة؟ هل لو أنا حلمت حلم وأخطيت خطية في الحلم، ما في واحد بيحلم حلم وبيخطي خطية في الحلم، فتعتبر محسوبة علي وهي بغير إرادتي لأن أنا ما كنتش حاسس بنفسي وأنا نايم؟ ما أقدرش أقول إن خطية الأحلام خطية غير إرادية ولا إرادية، لا إرادية ولا غير إرادية. هي مش إرادية لأن الواحد نايم مش حاسس بنفسه، وهي ما نقدرش نقول مش إرادية لأن غالبا هي نتيجة عمل إرادي سابق. عمل إرادي سابق في قراءات، في مناظر، في علاقات مع الآخرين، نتيجة الأعمال الإرادية ترسبت في العقل الباطن وطلعت كأحلام، فما تقدرش تقول لا علاقة لها بالإرادة لأن هي نتيجة عمل إرادي سابق. بيسموها شبه إرادية. بيسموها إيه؟ شبه إرادية. لا هي إرادية كاملة ولا غير إرادية بصفة كاملة، إنما هي شبه إرادية. أخيرا نقول، إذا كانت الإرادة كده فكيف تقوى الإرادة؟ تقوى الإرادة بتدريب كثيرة لتقوية الإرادة.

0: من ضمنها تدريب ضبط النفس. تدريب ضبط النفس، تحاول تضبط نفسك فلا تنساق وراء نفسك في كل أمر تدفعك نفسك ليه. نفسك تقول لك اعمل كده، تقول لا اعمل دي لا، اعند مع نفسك شوية فتاخد قوة إرادة. ضبط النفس أو العناد مع النفس أقصد في الحاجات الوحشة. من الناحية الإيجابية التغصب، يعني ضبط النفس فيما يمتنع عنه والتغصب فيما يجب أن يعمله. يعني اغصب نفسك على الصلاة، ولو صليت من غير نفس هيجي وقت تصلي بنفس. اغصب نفسك على عمل الخير، هيجي وقت تعمل عمل الخير بمحبة وبرضا وبرغبة. اغصب نفسك على السهر في الليل، هتتعود السهر ده وما تبقاش بتغصب. فمن ضمن الحاجات اللي تقوي الإرادة ضبط النفس، وأيضا التغصب. ومن ضمن الحاجات اللي تقوي الإرادة مخافة الله. فأنت منين ما تيجي تقع في خطية تخاف ربنا وتقول لا ما عملهاش، فإرادتك تقوى في إنك تبعد عن الحاجات دي. وأيضا من ضمن الأشياء اللي تقوي الإرادة الإرشاد الروحي والتشجيع. لما إنسان كل ما يضعف يجد كلمة تشجيع وتعزية تساعده فتقوي إرادته. اتفضلوا ومسر.
1: Adam sebetni kei oke agem neb mladi genin kai Stote ona stone ona men droše volim goje mođe ovenčo izos verin sot Erne zevine rijeko ne mene one mene gorše da sotem kei ne nove svemo no onoj nana ki čit kari si mođis Time to uibin dime či se dik dime tkilojn ti jakub Men mnan dime to sala begede sumende David te suvijende Solomon ببن من بارك لدن في يد في يدين يا بون ستولوس بجوسف يا ريبون كريف تاورت ام بن يود طيوت نار شريف سبابا وشين وتين ام بن يود نيبس كموسنيت كيني من نودن ديت ببيت اغروج النوسرون سلميشون بن وانسيري ريكون تفسف يون نقايتين وصابة زيد نوچ عرف جيم كورين دو برسوس ريكون تبكين نوبنا ريبون

0: small.
1: وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم المقدس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة رحبتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخصوص
0: النفس
1: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات آمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم
0: ومع روحك أيضاً.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

0: Eleison emes, usus upetiru patokrator panegetir es, eleison emes. Ayyuha salusu kudus arhamna, ayyuha rabbi ilah al-kuwait kum ma'ayna, l'anah leysa ma'ayim shidaidna udiqatna suwek. Allahumma ja'alna mustaqina kul bishukri, ya ebana lazi fi samawait.
1: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين
2: بخريس

0: فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: أطلبوا لك ارحمنا الله اترفع علينا واسمعنا وعيننا واقبل صلاة طلبة القديسين منهم بصلاحنا في كل حين واغفر لنا.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو.

0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وطن يحفي الإيمان بالمسيح منذ البدء. أبانا الكديسين رسالة ساقفة، أبانا ساقفة بالقميص، أبانا الكسوس وإخواتنا شمامسة، أبانا الرهبان وأبانا العلمانيين، وعني يحكوا المسيحيين، لكي المسيح لنا نحفظ مجمعين في فردوس النعيم. ونحن أيضا لسنا معنا رحمة ويغفر.

تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعاً في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر

0: اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: يا رب رحم.
2: تفضل يا رب، أنت حفظنا في هذه الليلة بغير خطية ومبارك. أنت رب الآبان متزايد بارك واسمك قدوس فبلوه مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا ربكم استكن عليك، لأن عين كنت ترجاك، لأنك أنت لست تعطي متعام في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاك الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وترجينا من هذا جيل والأبد أمين. مبارك أنت رب علمني عدلك، بارك أنت رب فهمني حقوقك، بارك أنت رب أني لي برك. يا رب رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصت، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك لمستقيم قلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن وروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد أمين. جيد الاعتراف للرب وترتيل اسمك العلي أن يخبر رحمتك بدوات حقك في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات صلى الله عليه وسلم. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وان دوات الكل امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، يا الثالوث قدوس ارحمنا، يا الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم مجد اسمك قدوس. ابانا اخواتنا الذين نرقد يا رب نعيش نفوسهم، يا من بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب عنا بطن اليك، لان لك المجد والعزه والقدس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا هذا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا. In Christus Jesus ben choi samin alleluia shirenet choi ros Jesus
3: webs minuto in person seni ve
1: ti mas notis mavem per Christus
3: enyo entene prosekiev shav shinrit kenen novena nevo
1: shiris etos misin oni pio in intov mi per Christus ben noti ti parseno Jesus web
3: mejo shoi sare bon fasiket kenen novena nevo
1: ti parseno smoriem ti sio to kos web ti prostoti seten otentev geno sentete metromi
3: Ребрезла винерего, нарбе Христос, и так фокус.

0: انا
1: عظيمك يا منور
0: في
1: حقيقي كلمة
0: المجد
1: جدك
0: الأعظم
1: الأزرق كنيسة
0: سورة
1: الهلال
0: خلص العالم أتى وخلص فوسنا المجلك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرأس في لشدات للصديقين ثبات كنائز غفران الخطايا أنا بشرب بالثالوث قدوس لوت واحد ناس كلها أنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم من الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنى الصلب عن عهد بيلاطس البنطي تألم الكبرى وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس من كل قضاء نعم نؤمن بروح القدس رب المحن بثق من الاب نسجد له انا مجده مع الاب والابن الناطق الانبياء والكنيسه وحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف مع واحد المغفر الخطايا وانتظر قيامه الاموات وحتى الدار الاتي امين

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبطق

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا

هنا إلا 5 أرغفة وسمكتان. فقال لهم أيتوني بها إلى هنا. فأمر الجمهور أن يتكوا على العشب. ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظرا نحو السماء وباركها وقسمها وأعطى الأرغفة للتلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجموع فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفع ما فضل من الكسر 12 كفة مملوءتين، والآكلون كان نحو 5000 رجل ما عدا الأولاد والنساء.

0: سجي انصف اف شنيت خارون اف اي او اف سوتيم مونر
1: بريز بابين ري غونتن سويس نبتر انت ثوتو كوسماري اسموين بن سوتين فكان النوبي نونيفو
0: توي مب شوي سري غونونا شوي سنيوتين ابوستولو نبكش بسناف ماسيتي استفكان

0: Πιόι με τη τσίμε σμι πενιότ πίσω η πιμά η σταυρό. Τευκέν η νοβίνο νιβούλ.
1: Επε μαρό την τζέφιο την ψήρην εμπέμνε μόι στο επτε τριέ σιτζί και βόλτε νοστε μο σεντιώνε.
0: Εμπέν ελεζί φσαμόι τη κόντα σι σμου κλιέτσι με λακούτ εκτε κουμουσί τα καμέ φσαμέ και ζέλε καλάρτ. Χομπζένε ζιλγάτ άτσιν αλλιώ μου αχφιλανέ ζρούμ. Καμέ να χφιλνά χνο είδα μου ζνιβίνα λέινα. Ολέ του τχίλνα φτεγρίβα λέκινα γίνα μνη σιρίρ. Μπιλ μεσίχη σου αραμπίδα أن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين غيم بخريستوس يسوس بنشو
1: كيف راس من تكريك لناتي
0: ونو بيون سو كيرية
1: راس خمين سفضابا أمين
2: إيريني باسي
0: كتب نف ماتي سو
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين وسط أطهار المكرمين قائلين إقبال الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه عليهم السكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا على الأرض وربطوا وحلوا كل رباطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي أخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر إن املأنا غفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك املانا من خوفك قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لنا كنت إلهنا

0: Tvoj rojstni metanje ko nije volgo pjesmu.
1: Be Hristos benuti.
0: Emine se šopi.
1: Ejuha al-Mesih ilahna ya Malik al-Salam. A'tina salama, qarrilina salamak. اغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا بنا الذي في السماوات
2: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. كل سنه طيبين. فرصه في صوم الرسل ان احنا كده ناخد جوله في تاريخ الكنيسه ونشوف قد ايه الاباء تعبوا والروح القدس كان بيعمل في الكنيسه خطوه خطوه لحد لما وصلنا الى الزمن بتاعنا. ويقول كده قديس يهوذا: الايمان المسلم مره من القديسين. هنقرا جزء صغير من سفر اعمال الرسل اصحاح 11. بسم الاب والابن والروح القدس.

إله واحد آمين. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا في نيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، ولكن كان منهم قوم وهم قبرصيون وقيرنونيين الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم. فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب، فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا الذي يجتاز إلى لكي يجتاز إلى أنطاكية، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية. لم تزل كلمة الرب تم وتزداد في هذه البيعة كل بيعة أمين. الحقيقة لو حبينا نبص كده مراجعة سريعة عن تاريخ الكنيسة والعصر الأول بعد ما السيد المسيح صعد للسماء وأرسل لنا الروح القدس يوم 50، وابتدأ بطرس الرسول يتكلم ويوعظ، وابتدأ الروح القدس يعمل في الكنيسة وينتشر، نلاقي أن القرن الأول نقدر نقول عليه هو عصر الآباء الرسل. ابتدى الرسل يخدموا، ابتدى بطرس والرسل، وابتدى يظهر شاول ويتحول ويكون بولس الرسول، ويبتدي يلف كل منطقة البحر المتوسط لحد سنة 100 ميلادية، كانت نياحة آخر الآباء الرسل. هو مين؟ يوحنا، هو الوحيد اللي تنيح، الباقي كله استشهد. يجي بعد كده عصر الآباء الرسولين وهو القرن الثاني، وهم دول الآباء اللي اتلمذوا على دين الآباء الرسل، ومنهم نلاقي القديس بوليكاربوس، وقد عرفنا عنه أن هو كان كبير في السن وحاولوا أن هم يعذبوه علشان ينكر الإيمان، فقال لهم لقد عشت مع المسيح 86 سنة لم يصنع معي شيء رديء، فكيف أنكره في آخر أيامي. حتى لما قدموه أن هو يتحرق قال لهم ما تربطنيش، اللي حيديني القوة حيديني قوة ان انا اثبت في مكاني. وفعلا لما حاولوا يحرقوه الدم اللي خرج منه طفى النار. وفي نفس الوقت هنلاقي قديس اغناطيوس من الاباء الرسولين، وقد ايه هو كتب رسائل جميلة خالص، واحدة منهم لاهل روما، لان هو كان مقتاد من انطاكيا علشان يروح يتقدم للافتراس في روما، فقال لهم كده أرجوكم محدش يحاول يمنع استشهادي، لكن سبوني أطحن بأنياب الأسود والنمور علشان أقدم نفسي ذبيحة لربنا. والقديس إيرينيوس برضو من قديسين القرن الثاني، وده كتب لنا كتب كثيرة جدا عن الإيمان، استخدموها الآباء بعد كده في مجمع نقيا ان هم يحطوا قانون الايمان زي ما هنشوف مع بعض بعد شوي. لما انتشرت المسيحيه ظهر القرن او الحقبه الثالثه، وهي حقبه الاضطهاد دقلديانوس الملك سنه 284، وعارفين قد ايه كان قرى بحالها بتباد من المسيحيين وبتقدم للاستشهاد. ونلاقي في الفتره دي كل القديسين اللي احنا بنحبهم، ماري جرجس، مريمينا، أبو سفين، الست دميانة، كل الآباء اللي احنا بنحبهم وبنتشفع بيهم. نتج عن هذا الاضطهاد وهذا الاستشهاد ان المسيحيين زهدوا العالم. حقيقي هم عاشوا في اضطهاد وتعب، لكن حسوا بعمل الروح القدس جواهم وفي حياتهم، فابتدوا ان هم يتجهوا الى عصر اخر وهو عصر الرهبنة. وابتدت بعد عصر الاستشهاد تظهر الأديرة ويظهر الآباء القديسين، يظهر الأنبا أنطونيوس، يظهر الأنبا مآر، كل الآباء القديسين اللي احنا بنسمع عنه. بعد هذه الفترة لما حصل الهدوء والاستقرار ابتدى الشيطان يدور على طريقة تانية ان هو يهد في الكنيسة، وظهر عصر البدع والهرطقات، وابتدى بقى يحصل انقسامات داخل الكنيسة، ونسمع عن نسطور، ونسمع عن أريوس، ونسمع عن

كل اللي سبقوا بالاضطهاد لحد لما وصل سنة 451 وحصل مجمع خلقدونيا اللي كانوا فيه بيؤمنوا بالطبيعتين والكنيسة رفضت هذا الإيمان وحصل انقسام في الكنيسة. علشان كده بنقول احنا من ساعة ميلاد السيد المسيح لحد 451 كانت الكنيسة كلها إيمان واحد، مفيش أي انقسامات. حتى لما بتظهر بدعة من البدع بنلاقي ان كل بيجتمع ويحصل مجمع مسكوني، مثلا مجمع نقيا كان 325، كل الآباء اللي على مستوى العالم اجتمعوا وقدروا ان هم يوحدوا الإيمان ويتفقوا على قانون الإيمان. وبعدها وبعدها وبعدها لحد لما وصلنا سنة 451 حصل مجمع خلق دنيا وحصل انقسام بين الطبيعة والطبيعتين، وبالتالي ده كان أول مرة يحصل انقسام في الكنيسة. كنائس لا خلقدونية لا تؤمن بالإيمان ده، ومنها الكنيسة بتاعتنا، وكنائس خلقدونية بتؤمن بالطبيعتين. وبعدها حصل انقسام في كنائس الخلقدونية بقى في القرن الحداشر، انها انقسمت لروم أرثوذكس وكاثوليك. يعني لو فكرنا ان احنا لحد 451 كنيسة واحدة جامعة رسولية، لو حطينا خط كده على البحر المتوسط الكنائس اللي فوق البحر المتوسط نقدر نقول عليها كنائس خلقدونية تؤمن بطبيعتين، ما تحت البحر المتوسط كنائس لا خلقدونية تؤمن ان المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين. الانقسام اللي في القرن الحداشر هنقسم بقى النص الفوقاني ده نصين، نص بتاع روما اللي هم الكاثوليك والنص التاني اللي هو الروم الأرثوذكس. لحد القرن الستاشر حصل انقسام تاني في الكنيسة الكاثوليكية وبقت كاثوليك وبروستانت. ناخد بالنا ان احنا ايماننا لم يتغير، علشان كده الكنيسة بتاعتنا بترجع دايما للاباء، دايما عينينا على كتابات الاباء، مهما نبص نرجع ازاي الاباء علمونا وازاي البابا اثناسيوس وازاي كرولوس عمود الدين وازاي يوحنا ذهبي الفم مع انه من القسطنطينية، لكن كان الايمان واحد. حتى ساعات في السنكسار تاخدوا بالكم تحتفل الكنيسة اليوم بتذكار نياحة فلان بابا روما. طب ازاي بنحتفل ببابا روما واحنا كنيسة أرثوذكسية؟ هنلاقي ان تاريخ نياحته قبل 451 بنفس الإيمان بتاعنا. فكل الآباء اللي كانوا في الكنيسة قبل 451 بتعترف بيهم الكنيسة. فإذا كانت حياة السيد المسيح على الأرض من التجسد للصلب والقيامة والصعود، حل الروح القدس تقريبا سنة 30 ميلادية، يعني نقول 33 نقول 30، هي بيختلف في الحسابات، لكن خلينا نتفق مبدئيا ان هي سنة 30 ابتدت الكنيسة تنتشر وابتدى بطرس ويوحنا يبتدوا يكرزوا لحد لما ظهر استشهاد استفانوس سنة 36 ميلادية، وكانت نقطة تحول في تاريخ الكنيسة. كان واقف حاضر هذا الاستشهاد مين؟ شاول، مش كده؟ بالضبط كان حاضر شاول. ولما كان حاضر يقول كده القديس أغسطينوس قول جميل جدا، ان الكنيسة في ربحها لبولس مدينة لصلاة استفانوس، كأن استفانوس وهو بيترجم وعمال يقول لهم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، كأن هو ربنا استجاب وفعلا اتحول احد اللي بيضطهدوه اللي هو شاول وتتغير حياته ويبقى بولس. وحقيقة ان خدمة بولس الرسول شملت اماكن كتيرة في العالم زي ما هنشوف مع بعض بعد شوية، لكن ازاي ان الصلاة للاعداء بتحول كل الامور للخير. ابتدى بطرس وبولس يخدموا مع بعض وتوجهوا من اورشليم لأنطاكيا، أنطاكيا اللي هي في سوريا حاليا، ابتدوا يخدموا وبقت الكرازة مركزها أنطاكيا. هما الاثنين قعدوا مع بعض حوالي 3 سنين يخدموا لحد لما الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابة وشاول علشان يذهبوا إلى الخدمة. فطلعوا أول رحلة تبشيرية بولس ومعه برنابة ومرقس، وكانت مركز بداية رحلات بولس الرسول دايما يبتدي من أنطاكيا اللي هي في سوريا يطلع منها ويرجع. أول رحلة طلع منها على جزيرة قبرص، وهناك
الواقع.

إلي سيرجيوس بولس آمن، وكان في ساحر لو تفتكر اسمه بار يشوع حاول يضطهد بولس الرسول، وبعدها طلعوا بالبحر إلى آسيا الصغرى. المنطقة اللي فوق جزيرة أبروس لو باينة في الخريطة هي دي منطقة آسيا الصغرى، ودي كانت الرحلة الأولى لبولس الرسول. يعني بولس الرسول رحلته الأولى غطت أبروس وبس آسيا الصغرى، لف فيها وبشر في بلاد كتير. قعدت الرحلة دي تقريبا سنتين ورجع بعدها لمدينة أنطاكيا مرة تانية. أثناء هذه الرحلة آمن كتير من الأمم بالسيد المسيح، وحصل بقى خلاف هل الأمم الوثنيين دول يبقوا مسيحيين على طول ولا لازم يختتنوا ويصيروا يهود وبعد كده يتعمدوا ويبقوا مسيحيين. فرجعوا الآباء الرسل وحصل مجمع، أول مجمع مسكوني بقى، حضر كل الآباء الرسل علشان يتكلموا على إزاي يحلوا مشكلة التهود. فنقرأ كده في سفر أعمال الرسل: ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا أنه ينبغي أن يختتنوا ويوسف أن يحفظوا ناموس موسى، فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. يتكلم بقى يعقوب الرسول ويقول: لذلك أن أرى أن لا يثقل على الرجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرس به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. وبالتالي حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا لجنين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا ويهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة. ابتدوا بقى أن هم يفكروا يعيدوا تاني إرسال التلاميذ علشان يبشروا إحنا مش لازم نختتن، أو يوصلوا للمؤمنين الكلام اللي اتفق عليه في مجمع أورشليم. في الوقت في الرحلة الأولى لو تتذكروا كان وهم طالعين من أبروس رايحين لآسيا الصغرى، يقال أن حصل مرض ملاريا أصيب به بولس الرسول وأصيب به ماري مرقص. هم الاثنين أصيبوا بمرض الملاريا، مرقص سابهم ورجع وبولس كمل. فلما جم في الرحلة التانية ما رضاش بولس الرسول أن هو ياخد مرقص معاه وقال لهم اللي سابنا ما يكملش معانا. فبرنابا أخذ ماري مرقص وراحوا أبروس خدموا هناك وكرزوا هناك، لأن برنابا الرسول كان بداية حياته في أبروس. وبولس الرسول طلع الرحلة التانية بقى، ما طلعش بالبحر لكن طلع برضو من أنطاكيا برا وغطى منطقة آسيا الصغرى كلها، ومن هناك عدى لبلاد اليونان. وكانت الرحلة التانية أنه هو ابتدى يبشر اليونانيين، وفاكرين الموضوع بتاع الآلهة والمذبح اللي ملوش إله، وابتدى ازاي يبشر، وابتدت كل اليونان تؤمن بالسيد المسيح. بعدها رجع تاني بولس الرسول وانتهت الرحلة التانية، وكانت من سنة 49 لسنة 52. طلع بعدها الرحلة الثالثة، وكانت تعتبر الرحلة الثالثة رحلة افتقاد، نفس البلاد اللي زارها في آسيا الصغرى وفي اليونان لف عليها تاني يعيد عليها تاني مراجعة الإيمان. في الفترة دي كان كل الآباء الرسل بيكرزوا في كل العالم. عندنا لو تفتكروا القديس يعقوب الكبير استشهد في أورشليم. الصورة دي بتاعت مين؟ بالظبط كده، قديس أندراوس هو اللي اتصلب على صليب على شكل حرف إكس. قديس متى بشر في فلسطين وسور وصيدا واليمن والحبشة. القديس توما بشر في الهند وبلاد ما بين النهرين. القديس أندراوس بشر في منطقة شبه جزيرة البلقان وبعض قطاعات آسيا الصغرى واليونان. ابتدت المسيحية تغطي تقريبا كل العالم. علشان كده احنا في طقس القداس دايما بنتذكر الحكايه دي، نلاقي في دوره البولس ابونا يلف الكنيسه ويلف الهيكل 3 مرات، زي ما بولس الرسول رف العالم يبشر 3 مرات. نلاقي في الكاسيليكون ما نطلعش ابونا ما يبخرش، لان قالوا لهم كده ان تقعدوا في اورشليم فاقيموا في اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي. ونلاقي الرسل الاباء اللي كتبوا الكاسيليكون الرسائل الجامعه ما خرجوش
من أورشليم

كليم وقت كرازتهم، علشان كده أبونا مش بيبخر وقت الكاسيليكون، لكن بيفضل في الهيكل، لكن في الإبراكسيس بيلف زي ما الآباء الرسل اتحركوا ورجعوا واستشهدوا خارج أورشليم. لو جينا على كنيسة الإسكندرية، طبعا أول حد زار إسكندرية أو مصر كان السيد المسيح، مش كده؟ أثناء هروب العائلة المقدسة. فهنلاقي أن أول بطرك كان بري مرقص، وطبعا عارفين أن هو نزل من قبرص بعد نياحة برنابة، نزل على مدينة قيروان في ليبيا عاش فيها، ومنها جاء على اسكندرية وقابل إنيانوس وقصة الإيمان وإزاي ابتدى الكنيسة في مدينة الإسكندرية. ده أول هيكل، مش كده؟ أول هيكل كان موجود في مصر، عشان كده الهيكل أو المسبح بتاع دير المحرق ما تدشنش، لأن السيد المسيح دشنه بنفسه. من الأعمال بقى اللي تمت إن في مدينة الإسكندرية ماري مرقص أسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، ودي الحقيقة كان ليها فضل كبير قوي في انتشار المسيحية أثناء وجود اليونان في مصر أيام البطالمة. كانوا عملوا مكتبة اسكندرية، وطبعا كلنا عارفين قصة الترجمة السبعينية للكتاب المقدس، إن بطليموس الثاني طلب شيوخ من اليهود يجيبوا النسخة العبرية ويترجموها، وحضر 70 شيخ ومنهم سمعان الشيخ إزاي ترجمت العهد القديم كله من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية. فكان في مكتبة، وكانت المنطقة دي منطقة علوم كبيرة خالص وناس متقدمين في العلم، فقدر ماري مرقص إن هو ينشئ مدرسة اسكندرية بحيث تكافئ أو تضاهي العلم بتاع الناس وتشبع الناس اللي حابة إنها تدرس، إنها تلاقي حاجة مسيحية تعلم الإيمان المسيحي. المدرسة دي كبرت، وكان من أهم المديرين بتوعها القديس إكليموندوس السكندري والعلامة أوريجينوس والقديس ديديموس الضرير. ابتدى بقى الاضطهاد، وابتدى يتقبض على بولس الرسول ويروح لروما، وعاش هناك فترة أيام نيرون الإمبراطور نيرون. وأول مرة عفى عنه، تاني مرة اتأمر إن هو يستشهد، وإحنا عارفين إن بطرس وبولس الرسولين استشهدوا. بولس استشهد بقطع رقبته لأنه كان يحمل الجنسية الرومانية، أما بطرس الرسول فاتصلب على الصليب وهو طلب إن هو يكون منكس الرأس. في الفترة دي بولس الرسول يبعت لنا رسالة جميلة جدا لتيموساوس، يقول له خذ مرقص واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. وكأن الخلاف اللي حصل في الأول بين ماري مرقص وبولس الرسول ربنا استخدمه لانتشار المسيحية، وما كانش الخلاف ده حصل يمكن ما كانش كنيسة اسكندرية بقت موجود، لكن هم هدفهم كلهم نمو الخدمة وانتشار الكلمة. علشان كده ماري مرقص سافر وقعد فترة يقال انها تقريبا سنة، وفي الفترة دي كتب الانجيل بتاعه للرومان. احنا عارفين ان انجيل ماري مرقص مكتوب للرومان، ففترة اقامته مع بولس الرسول يفترض ان هو كتب الانجيل، وقعد معاه سنة وحضر استشهادهم سنة 67 ميلادية، ورجع بعد كده على اسكندرية واستشهد هو سنة 68 بعده. الحقيقة الفترة دي كلها كانت فترة انتشار للإيمان المسيحي على مستوى العالم كله. احنا شفنا المنطقة بتاعت آسيا الصغرى، وشفنا ازاي بولس الرسول طلع. برضو يوحنا الحبيب لما نشوف سفر الرؤيا ويكتب رسائله للسبع كنايس، السبع كنايس برضو موجودين في آسيا الصغرى، وحنلاقيهم موجودين قدامنا بقى، أفسس وسميرنا وبرغاموس وسياتيرا وساردس فيلادلفيا ولادوكية، ومنها بعدها اتنفى على الجزيرة اللي في البحر اللي هي عليها الخط الأصفر دي، جزيرة بطمس. فالمنطقة

بتاعت آسيا الصغرى تعتبر كان كل الناس متركزين فيها، فكانت فرصة لخدمة بولس الرسول لبعض البلاد وكمان لخدمة يوحنا الحبيب. أفسس في الرحلات بتاعت بولس، في الرحلة الثالثة لبولس الرسول تقريبا قعد فيها سنتين، إقامة كاملة قاعد بيكرز بالكلمة، وبقت مركز يقدر يخدم بيها كل المنطقة. مع نهاية القرن الأول بقى في أربع أماكن رئيسية للإيمان المسيحي. أول كرسي، كرسي أورشليم اللي هي المكان اللي كان موجود فيه الرسل واللي كرز فيه السيد المسيح بنفسه. تاني مكان كان كرسي أنطاكيا اللي في سوريا. ثالث مكان كان كرسي الإسكندرية اللي أسسه ماري مرقس. ورابع مكان الكرسي بتاع روما. دول الأربع أماكن اللي انتهى بيهم القرن الأول. بعد شوية هيبقى في كرسي للقسطنطينية، يبقى الكرسي الخامس. ودول كان بقى كل بطرك مسؤول عن هذه المنطقة بيجتمعوا ويتبادلوا الآراء مع بعض، ولما يحصل مجامع مسكونية كانوا هم برضو يجتمعوا مع بعض. حاجتين بس مهمين نختم بيهم القرن الأول ونختم بيهم كلامنا، إن الرومان هجموا سنة 70 وهدموا الهيكل تماما زي ما السيد المسيح تنبأ. ويقال إن اليوم اللي حصل فيه هدم الهيكل بالتاريخ هو هو نفس اليوم اللي حصل فيه نبوخذ نصر هدم الهيكل، يعني تاريخ من ناحية الشهور، يعني في اليوم السابع من شهر يوليو. بعدها اجتمع اليهود علشان بقى الهيكل اتدمر وما فيش ذبيحة وما فيش صلاة، والمسيحية انتشرت، فاجتمعوا عملوا مجمع اسمه مجمع جامنيا. ده قعدوا يدرسوا ازاي ان هم يعملوا المجامع، وازاي هم يتصرفوا في عدم وجود الهيكل، وازاي يقاوموا انتشار المسيحية. وكانت اول حاجة بالنسبة لهم ان هم ابتدوا بقى يرفضوا الترجمة السبعينية، مع ان هم اللي عاملينها، لكن الترجمة السبعينية فيها نبوات كتيرة جدا واضحة عن مجيء السيد المسيح وعن الخدمة وعن القيامة. فابتدوا ان هم يقولوا ان الترجمة السبعينية احنا مش معترفين بها، احنا مش معترفين الا بالترجمة العبرية او النسخة العبرية اللي جمعت ايام عزرا الكاهن. علشان كده هنلاقي في مجموعة من الاصفار تسميها الكنيسة الاصفار القانونية التانية اللي احنا بنعترف بيها، لكن اخواتنا البروستانت مش بيعترفوا بيها. مع نهاية القرن بقى هنلاقي ان بقى معانا مجموعة من الكتب المقدسة. هنلاقي ان بولس الرسول كتب اول رسالة سنة 52 لاهل تسالونيكي، واخر رسالة كتبها كانت لتيموساوس الثانية سنة 66 قبل ما يستشهد. القديس لوقا كتب انجيله سنة 62 وكتب اعمال الرسل سنة 63. متى كتب انجيله 64، ماري مرقس 66، واخر واحد كتب الانجيل كان يوحنا الحبيب سنة 96 قبل ما يستشهد سنة 100. خلال هذه السنة كان الآباء زي مثلا ما اتكلمنا على مجمع أورشليم سنة 49 بيجمعوا مع بعض الأقوال والحاجات اللي استلموها من المسيح، من السيد المسيح نفسه. يعني زي ما بنقول إن إحنا الكنيسة بتعتمد على الكتاب المقدس وعلى التقليد، مش كل اللي اتقال اتكتب، لكن إحنا استلماه من جيل إلى جيل، الإيمان المسلم مرة من القديسين. علشان كده في كتاب اسمه الديداخي، تعليم الرب للأمم بواسطة الاثنى عشر رسولا، في كل التعاليم اللي ازاي يتم رسامة أساقفة. يعني لما نبص على رحلات بولس الرسول ازاي وهو راجع كان بيرسم كهنة ويحط أساقفة في أماكن، وازاي اخترت مساوس و و و و، فالحاجات دي موجودة من البداية. موجودة فين؟ موجودة في كتاب الديداخي أو تعليم الرسل. وكمان لما جينا سنة 325 والقديس بابا أثناسيوس حطه في مجمع نيقيا الإيمان المسيحي أو قانون الإيمان، طلعوه من الديداخي. يعني هنلاقي في الديداخي مجموعة من الجمل هي تقريبا لو قريناها هنلاقي إن إحنا بنقرأ
قانون الإيمان. يعني الكلام ده من سنة قبل 100 ميلادية. أؤمن بالله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض وبيسوع المسيح ابن الوحيد ربنا

الذي حبل به بواسطة الروح القدس ولد من العذراء. الإيمان بتاعنا مكتوب في هذا الكتاب، فالأباء أخذوا هذا الإيمان وحولوه إلى قانون الإيمان. وانتهى القرن الأول بنياحة القديس يوحنا الحبيب ونهاية عصر الرسل. بعد كده بقى زي ما اتكلمنا هيبتدي عصر الآباء الرسوليين وتنتشر المسيحية، لكن فرصة وإحنا موجودين مع بعض وفي صوم الرسل ان احنا نقرا سفر اعمال الرسل ونتمتع برحلات بولس الرسول، واحنا كده عندنا تصور ازاي الاماكن اللي هو زارها، بحيث لما نقرا نبقى هو فعلا راح الحته دي، وازاي الرحله الاولى كان بس خدم في قبرص واسيا الصغرى، ونبقى عارفين ان الرحله الثانيه راح اسيا الصغرى وراح اليونان، والرحله الثالثه راجع افتقاد وازاي هو افتقد كل الشعب. حلو جدا، يا ريت كلنا في الصيام نقرا سفر اعمال الرسل، وتبقى فرصه حلوه ان احنا نجدد عهودنا مع ربنا لالهنا المجد الدائم ابدين امين. تفضلوا نصلي. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لنفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكاملة.

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفع أيديكم إلى القدس وبارك الرب. يبارك الرب من صهيون الذي خلق السماء.

فليدن توسلي قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها آمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله وليتبدد جميع أعداؤه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي ولينطق فمي ابتز

شوي سنة شوي سنة خلفرون بفيوت نمشيرين ببنف ماي ثواب ونوت ينوت أمين. تسبحت الخدمة الأولى من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مسامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. طاقت نفسي لا خلاصك وعلى كلامك توكلت. كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزيني. صرت مثل زق في جليد. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان لكن ليس كناموسك يا رب. لأن كل وصاياك هي حق وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احيني فأحفظ شهادات.

يا رب كلمتك دائمه في السماوات الى الابد والى جيل فجيل. حقك اسست الارض فهي ثابته بامرك، والنهار ايضا ثابت لان كل الاشياء متعبده لك. لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي، والى الدهر لا انسى وصاياك لانك بها احييتني يا رب. لك انا فخلصني يا رب لاني لوصاياك طلبت. اياي ينتظر الخطاة ليهلكونني، ولشهاداتك فهمت لكل تمام رايت منتهى، اما وصاياك ف

محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. علمتني وصاياك أفضل من أعدائي، لأنها ثابتة لي إلى الأبد أكثر من جميع الذين يعلمونني. فهمت لأن شهاداتك هي درسي أكثر من الشيوخ، فهمت لأني طلبت وصاياك. من كل طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك، عن أحكامك لم أحد لأني وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأقمت على حفظ أحكام عدلك، تذللت جدا إلى الغاية يا رب حيني كقولك، تعهدات فمي باركها يا رب وأحكامك علمني، نفسي في يديك كل حين وناموسك لم أنسى، أخفى الخطى لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورست شهاداتك إلى الأبد لأنها بهجت قلبي، عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد من أجل الموت.

لمتجاوز الناموس أبغضته لناموسك أحبب، لأنك أنت معيني وناصري وعلى كلامك توكلت. اعدلوا عني أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، رسلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأنها فكرهم ظلم. عصى حسبت سائر خطاة الأرض، فلهذا أحببت شهاداتك في كل حين. سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك.

فليد توسلي قدامك يا رب، قولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، كلمتك احييني، تفيد شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك.

سوك صاسيوس من قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا آمين.

0: مش بملكوت السماوات 10 زهر أخذنا بصبحهن وخرجنا استقبال العريس، 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فأخذت الجاهلات مصبحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصبحهن. ولما أبطل العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وزع العريس قد أقبل، فقمنا أخرنا للقائي حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وسيرنا مصبحهن. فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصبحهن تنطفئ. أجابت الحاكمات قالت لعل ولك فينا وإياكن، فذهبنا بالحرير البعض بتاعنا لكنا. فلما ذهبنا بتاعنا جاء العريس مستعد، دخلنا معه العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذراء جميعا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذا لكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان المجد دائما.
1: نسجد لك يا المسيح لأن مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تصقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي واضي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل 5 العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم ينعم عليك بعرس مجد الإله الحقيقي.
2: آمين.
1: أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحسن المنية غير المنسلم، ابتلي مشورة المعاندين وحسن عبيدك ردي إلى فرح، وحصني كنيستنا وعن رؤسانا حاربي، وتشفعي عن سلامة العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله.
2: إنين كأي كستوسي ونستوني ونون آمين.
1: أيها الملك السماعي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك.

0: المسلمين.
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين.

0: يسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا

0: يسون
1: قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض نمتهن مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معانا.

لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها معرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهر. يا رب اغفرنا بالاسم القدوس الدعاء إلينا كرحمتك يا رب ولا سخطيان. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. كم ملك القوة والمجد. شوي سنة شوي سنة خلفران مبيوتني مبشيرين ببنف ماء ثواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الخدمة الثانية من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. إذا ما أرد الرب سبي صهيون صلنا مثل المتعزين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بذارهم ويعودون بالفرح حاملين.

الناؤون إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطن هو لكم التبكير، انهضوا من بعد جلوسكم يا أكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحباه نوما. البنون مناس من الرب أجرت ثمرة البطن كالسهام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين، مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا كلموا.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري هو البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من وراءه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه تدنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لكان علم من هذه المرأة التي لمسته ما حالها أنها خاطئة. فأجاب يسوع قال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدائن مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسمعهما كليهما، فمن منهما يحب أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامعه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال: سمعان، أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يحب الذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر خطايا؟ فقال المرأة: إن مالك قد خلصك فاذهبي السلام.
0: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح لنا ما بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. أعطني يا ربي يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتان اعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فاقا، واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلص. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الردية ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة، فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا.

0: إليك يا من أنت وحدك بلا خطية، أنعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني.
1: كينين كي كيستوسي ونستوني ونن آمين.
0: السماوات بكيتها الممتلئة نعمة، العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادي غير المدرك. يا والدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفع

ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان الملئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة اللهم تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد السماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور أمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثمنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتخذ مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمه القدوس أبائنا وأخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل البطن إليك لأن لك المجد العزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام لك نسألك يا أيتها القديسة ممتلأ مجدا العذراء كل حين والدة لأم المسيح اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ورات لنا نور حقيقة المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليصنع رحمة على نفوسنا ويغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم والدة القديس الشفيع الأمين لجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ونعم علينا بغفران خطايانا السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا أمين تسبيحة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وله نرجو أن يغفر لنا خطايانا ترتيل مزامير أبينا داود النبي وملك الطاهر بركاته علينا أمين أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك لأن قد عظمت اسمك القدوس على الكل اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة تكثر التطلع على نفسي بقوة فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم لأن الرب عال وعاين المتواضعات والكائنات يعرفها من بعد إن سلكت في وسط الشدة فأنك تحيني على رجز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينك الرب يكافئ عني يا رب رحمتك دائما للأبد أعمال يديك

يا رب إليك صرخت فاستمع لي، انصت إلى صوت تضرعي. إذا ما صرخت إليك لا تستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض. تبددت عظامهم عند الجحيم لأن عيوننا إليك يا رب. يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي نصب

بصوتي للرب صرخت، بصوتي للرب تضرعت، أسكو مع متوسل يا بث لديه ضيق عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك أخفو لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المعرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب قلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسك أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى

0: Donc ça, c'est haut, c'est haut, c'est mon Qudus, Qudus, Qudus, Fassum Shart Lingil, Mu'allimna, Mary Lou, Khalbashir, Tamiz, Tahir, Barakat, Alayna, Amin.
1: لا تخف أي قطيع الصغر إن باكم قد يعني يعطيكم ملكوت بيعان متعكم عدوكم صدقة واصنعوا لكم كياس لا تبلأ كنز في السموات لا يفنى حيث لا يدور منه السارق ولا يفسد السوس لأنه حيث كنزكم هناك قبلكم أيضا لتكن أحكم ممتك مصابيحكم موقوتة وأنتم أيضا تشبهون إنسانا ينتظرون سيته متى يرجع من العصر حتى إذا جاء وقرا يفتحون له الوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم الساري الحق أقول لكم إنه ينطق منطق ويتأكم ويكون فيخدمهم أو إذا جاء في هذه السنة أو جاء في هذه الثالث وجدهم يصنعون هكذا فطوبى لأولئك العبيد وهذا عمله إن لو كان رب البيت على في آية الساعة ويأتي السارق لكن يصل ولم يدع بيت ينقف فكون أنتم أيضا مستعدين فإنه في السلا لا تعرفون يأتي ابن الإنسان فقال بطرس يا رب أن قلت هذا المس أم قلت للجميع فقال الرب من هو الطر ولكن الأمين الحكيم الذي يقيم سيد العبيد ليعطيهم طعام في حين طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا حق أقول لكم أنه يقيم على الجميع أمواله فإنه قال ذلك العبد رديء في قوله أنه سيد يبطئ في قدمه فيبدأ يضرب عبيد الأماء ويأكل يشرب ويسكر يأتي السيد ذلك العبد في يوم الذي لا يتوقع في الساعة التي لا يعرف أشكر من وسط ويجعل نصيب عادي الإمام مجد لا يدعي منكم قول السلام
0: Нашим Ресусом и Год на Асусом, Пепнамай Суэв, Жиак Тункак Сути, Мунайнан, Вейн, Мутаханнина, Я Раббу, Анзур, Ила, Дафи, Фамма, Калил, Тафна, Хаяти, Аба, Амели, Лейса, Лия, Халас, فلهذا اسال بعين رحيمه يا رب انظر الى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني.
2: زوك سابتريك ايوك اجيو نفماتي.
0: بما ان الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعه المخوفه فانه ليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمه فلهذا اشفق علي ايها المخلص فانك انت هو محب

0: الله المكرمة، خلص الذين التقوا إليك بإيمان من الشهادة لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.
1: إنين كأي كستوسيون أستونيون آمين.
2: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
1: كينين كعيك استوسيون استونيون آمين.
2: إذا ما وقفنا في

0: في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: اللهم اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا كثيرة. آمين.

0: قدوس
1: قدوس قدوس قدوس رب السباوط السماء والأرض ملاتين مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواه. حل واغفر واصفح الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا، التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة، التي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من الاسم القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيئنا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح.
2: ملك القوة والمجد زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوال بشير بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بالسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عدته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أن العقول نفهم أقوالك المحية، أنهضنا من ظلمة الخطية القاتل النفس، واجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا ولي ومبارك يا أبي، رس الملك معد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب السهل لنا تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب، ولا تجازينا من كثرة أسمنا، لأنك وحدك متحن طويل أناك كثير الرحم. بشفاعة سيدتنا كل نوايات لها قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت كل ساعة في السماء والأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحم كثير التحنن، الذي يحب الصدقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ بس مرجع ويحيى، الداعي لكل الخلاص لأجل ما هو بخيرات منتظر. يا رب اغمنا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب. أحيطنا ملاك القديسين نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان غير محسوس وغير محدود. لك مبارك الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك تكون
1: خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم، من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، وسلام الرب يكون معكم.

اقصاص يوسيوس يوم قدوس قدوس قدوس وسمشارة الانجيل معلمنا ماري لواء البشير وتميز الدار بركاته علينا امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم مجدا لشعبك اسرائيل المجد لله دائما ابدا امين. نرشم فرستوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود ناسوس نبيجود

اليوم الثلاثون من شهر بشمس المبارك نياحة أنبا ميخائيل بطريرك بطريرك الأسكندرية. تعالوا كلكم اليوم يا بني النور المسيحيين محبي المسيح لكي نتهلل بفرح لا ينطق به في تذكار أبينا القديس أنبا ميخائيل بطريرك الأسكندرية وجميع كورة مصر. ثبات المؤمنين هو أنبا ميخائيل إذ هو في وسط الكنائس يعلمهم. فما أبينا القديس أنبا ميخائيل لم يحد عن الأمانة المستقيمة وصار مثل أسد يزأر يطوف كي يبتلع الهراتقة المنافقين المخالفين. السلام لأبينا الطاهر أنبا ميخائيل الراعي العظيم الذي ليسوع المسيح. طوباك أنت يا أنبا ميخائيل لأنك قبلت أتعابا كثيرة من أجل الأمانة وأكملت سعيك حسنا ونلت الإكليل الذي للإعتراف. كن لنا شفيعا أمام المسيح لكي ينجينا من أعمالنا القديمة لأنك قد صرت مثل إيليا النبي في الغيرة الصالحة التي لله. ثم أن تذكارك قد ارتفع جدا في السماء وعلى الأرض بصلوات أنبا ميخائيل يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا.

0: نعظمك يوم من نور الحقيقة ونمجدك يا طول الأضرار القديسة ولادة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فاخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس بشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الله الكل
1: خالق السماوات ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسم من الروح مريم العذراء أن الصلب عنا دبلوت
2: ألم كبرى وقام بلا موافق
1: يوم الثالث كان في الكتب بصعب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي لدينا خيال لذا يسمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحيد نسجد الله نمجده مع الآب والابن الناطق أنبياء الكنيسة وحنا
2: مقدسة
0: نعترف عمودية واحدة من أفراد خطايا ونعتذر قيامة الأموات تحدى عليها

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض ومتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله لا يبلغ بكل ايها السيروس القدوس ارحمنا ايها الرب لا قوتكم معنا لاننا وليس لنا معين في شيء الا فقدنا سواك حل واغفر سبحان الله عن سيئاتنا لا تصنعنا بردك ولا تصنعنا بردك لا تفنى المعرفه لا تفنى غير المعرفه الخفيه والظاهره
1: يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس يرد علينا كرحمتك يا رب وليس ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك
0: كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
1: كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربه لكن نجنا من الشرير لان لك الملك والقوه والمجد

إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة كيف أنسى.

قد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.